نحط فيها عطر، أول شيء بدنا نفضيها، فضيها من كل شيء فيها ونغسلها، بعدين بنحط عطر حتى تتسع. فالتحلية لا تكون إلا بعد تخلية، فبدأ يتخلى عن المحرمات ثم إنه يتحلى بأوامر الله تعالى. على كل الأحوال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، يعني كله، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فاجتهدوا يا أخوان أن واحدنا إذا أراد أن يسلك ولا بد أن تسلك في درب الأولياء، أما الحرام فالممات دونه، هذا خلاص يعني قرار أنت يعني متخذه. ألا إذا شي يوم واحدنا لأنه إنسان يخطئ ماشي الحال، بيستغفر بتوبة بيقلع، بس هو منهج حياته الحرام متروك. لو بيجوا أهل الدنيا كلها بدهم يفلسفوا له الحرام، وأنا بفضل الله، بفضل الله يا أيها الإخوة، والله يعني أنا أحيانا والله أدعو الله تعالى ببركتي، يعني ببركتكم، لأنه يأتيني شباب الحقيقة تعرض عليهم فرص من الحرام بأشياء متنوعة ويتركونها لوجه الله تعالى. والله بعض الرجال والله يا أخوان بالملايين، بالملايين المال الحرام، بس حرام تركه. والأمر يعني كل جمعتين ثلاثة، كل جمعة إلا ما يأتيني أخ، والله آخرهم يعني من أيام، يعني خلال الأسبوع الماضي اثنين أجوني، بس أخ بده يدخل في مناقصة، بيقولوا له المسؤولين موظفين المناقصة أنه أنت صاحبنا وحبيبنا وما بعرف شو، بدنا 10%، وبترسى عليك المناقصة بس بدنا 10%. جاء سأل أنه بيصير؟ لا ما بيجوز، حرام حرام، لأنه هذا الموظف عم يأخذ راتبه من مديره، وهو موجود من أجل أن يبحث عن مصلحة المدير، مو مبحث عن مصلحته. لأنه بجوز أنا تكون أنا أقدم العرض تبعي ما يكون كثير منيح، هذا الأخ مقدم عرض أحسن أو هذا، بس لأنه أنا بدي أدفع هالعشرة بالمئة بيروحوا بيبدوني، فبيكون أول أكل مالا حراما وآذى مديره. المهم بعدين هو موظف وأخذ كل معاشه، كل عائداته اللي بدأ تجي بده يرجعها للمدير تبعه، مو بيحطها بجيبته. المهم قالوا له أخي 10%، جاء سأل قلت له حرام، قال لي أستاذ فيها ملايين. والله هو يا أخوان هلأ شوفوا، أنا بحكي له، أنا قلت له شوف أنا هلأ عم بقول لك حرام، وأنا يعني بالنسبة لي سهل، بس أنا بعرف قديش أنت في داخلك صراع، صراع شديد، يعني إنه شلون بده يقول له لا، وطبعا إذا لا الله معك مع السلامة. المهم قال له لا، بس في حقيقة في صراع. هو لاحقا قال لي أستاذ والله بس أنا بقيت في صراع داخلي، قال لي والله بكيت، بكيت بالبيت، بكيت لك فيها ملايين الشغلة. المهم قال له لا، راحت. رد بعد شي كم أسبوع في وحدة تانية، رد أقوله شو؟ قال له أخي أنا سألت شيخي وقال لي لا. قام بيقول له الموظف اسأل لي شيخك، هلا هي رقمها أعلى يعني. والله قال له، فإجا قال لي قال بيسلم عليك. قلت له لا ما بيجوز. رجع قال له لا، قال له مثل ما بدك. راحت عنه هاي الثانية، راحت. بده يقول له الموظف بعد حين، بيقول له لك يا أستاذ فلان روحت عن حالك، مو حرام تروح عن حالك المصاري. شوف يا لطيف، يعني غير راحت عليه هو عم يبكي بحاله بينه وبين حاله، يأتي من الخارج من يقول له لك مو حرام علي، لك أنت مو أنت أولى في يوم من غيرك، شو عليه لو أخذتهم، شو عليه لو تصدقت بشوي. المهم خلاص راحوا التنتين. هلأ هو بيقول لي اشترى شروة دخل في مزاد بالسيارات، اشترى سيارتين. قال لي والله يا أستاذ الله أكرمني ربحت بهدون السيارات اللي اشتريتهم أكثر من اللي كان بده يطلع لي بقلب هذا المناقصة، وبأسهل بكثير. شغلة سهلة يعني، زبون واحد خذ هات ادفع لي، مو انه بدك تدخل وراء واستنى لتقبض بعد ما بعرف قديش جمعة جمعتين شهر شهرين، وقدم وراء وطلع وراء وجيب عروض. قال لي بلا كل هالشغلات الله أكرمني بأكثر، اللي بعمري أنا ما ربحت بسيارة مثل ما ربحت بهدون السيارتين. فأنا قلت له هدون مو بس، هذه مو المكافأة تبعك، هي دفع الحساب، بسألك كثير.
الأحيان رب العالمين يسرع لك يعجل، وأحيانا يبطئ، وأحيانا يؤخر، وأحيانا

وأنتم جربتم الحمد لله يعني العيشة مع الله يا أستاذ، في سعادة تغمرك كلك، تغمرك بنفسك بذاتك، وتغمرك بأولادك وببيتك وبزوجتك. والمال الحرام بلا ريب سيعاقب صاحبه عليه بلا ريب، أكيد، لأنه الله الله يا أخي، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا وشرا، الله عم يحكي وبده يدفع ثمن هذا المال الحرام. فيقول سهل ابن عبد الله: ليس كل من عمل بطاعة الله صار حبيب الله. سامحوني هلا الصلاة فيها صعوبة، بس لعل يعني الأمر سهل كمان، الصلاة يصلي الصالح وغير الصالح، والصوم هيك، والزكاة هيك، والحج كمان بيطلع المنيح والردي على الحج. نسأل الله أن يغفر لنا جميعا ويتوب علينا جميعا. بس ترك الحرام، يقول سهل ابن عبد الله: لكن من اجتنب ما نهى الله عنه صار حبيب الله، ولا يجتنب الآثام إلا صديق مقرب، وأما أعمال البر فيعملها البر والفاجر. هذه فلسفة الأولياء، نحن نقرأ في سير الأولياء هكذا فلسفتهم. لعلي قلت لكم مرة بمجمع الشيخ أحمد كفتارو الله يرحمه، كان في دورات يجي طلاب من جنسيات مختلفة في العالم في الصيف، بيعملون دورة 100 يوم لتعليم الدين، طلاب أجانب. فالبرنامج كل يوم من الصبح للساعة 2 في دروس صفية، وبعدين بعد الظهر الساعة 5-6 كمان في محاضرات هيك ثقافية شرعية يعني وفكرية إسلامية، أو ياخذون زيارات إلى هيك معالم سياحية دينية أو غير دينية. فمرة في محاضرة تبع بعد الظهر طلبوا مني، الإدارة طلبت مني أنه أنا أكون محاور، وفي شيخ سيأتي الله يرحمه، توفى الشيخ بشير الباني عليه رحمة الله. الشيخ بشير الباني كان بيته هون قريب حديقة الجاحي، والرجل من عليه رحمة الله من أهل الصلاح والورع والتقوى. المهم المحاضرة 3/4 ساعة، بعدين في 10 دقائق استراحة بضيف وضيافة، بعدين رد في ربع ساعة أسئلة وأجوبة. ساوى الشيخ المحاضرة بعد أن قدمته 3/4 ساعة، هلأ قلت لهم في استراحة تفضلوا في ضيافة على الطاولات. كانوا الإدارة مادة الطاولات يعني بتي فور، علبة شراب، لبن عيران هيك. المهم الأخ المسؤول على الضيافة بعت أخ، أنا كنت قاعد على الطاولة والشيخ يعني جنب الشيخ، الشيخ عمره شي 90 سنة 85 سنة، فبعت على الطاولة كاسة لبن عيران وبسكوتين للشيخ ولإلي. فالشيخ بيقول له لهذا الأخ، قال له: هذا اللبن العيران منين؟ بقى الجامع المجمع في مطعم كان بيطعمي 500 طالب كل يوم فطور غدا عشاء، وبالتالي فيهم يعني صانعين للطعام. قال له: من المطعم من هون تحت. قال له: يعني هذا من مال الزكاة. قال له: أنا ما باكل من مال الزكاة. روح قل له للمدير. بقى المدير كان عمي أبو زوجتي علي الله يسلمنا. روح قل له للمدير بيقول لك: الشيخ بشير هو ما بيأكل من مال الزكاة، بتدفع من جيبتك حق كاسة اللبن تبع الشيخ بشير. أم أنا قلت له: سيدنا إذا سمحت اشربها، وأنا حبشرب كاسي هلا، وأنا حبدفع، بس أطلع حبدفع 500 ليرة. قال لي: أنت بتدفع؟ قلت له: إيه. قال: إيه طيب. أخذ كاسة اللبن وأنا أخذ كاسة اللبن وشرب اللبن. هلا خلصت الاستراحة، أجوا الطلاب سألوا الأسئلة، جاوب الشيخ عليهم الأجوبة، انتهت المحاضرة. رحت أنا ودعت الشيخ إلى الباب إلى سيارته. والله يا أخوان هو عم بيفوت على السيارة وأنا خلص دي سلم عليه أنه بده تمشي السيارة. قال لي: محمد خير، لا تنسى تدفع 500 ليرة سوري، هي كاسة لبن عيران من 20 سنة، يعني قديش حق؟ أو كاسة هي البلاستيك مو كبيرة يعني، يعني قديش حقهم هدوم؟ 5 ليرات. بس الأولياء بالنسبة لهم ورعهم والحرام عندهم أمر حدي. اشرب دخيلك. وقفت عليك هلا. شو وقفت عليك؟ طبعا وقفت لأنه أنا إلي علاقة مع الله عز وجل ولا أريد أن أخدشها بشيء من الحرام. بقى نصيحة يا شباب يا رجال يا أخوان يا أخوات، بالنسبة للحرام بالنسبة لك هذا أمر مقطوع به، لا ترضى أن تفكر به، لا ترضى، لا ترضى حدا يجي لك: طيب ناقشني يعني معلش إذا اقتنعت بركي أنا معك بترك الحرام. ما في نقاش، أنا حرام ما بدي أقرب. هلا بعدين بناقشك مشانك، حبيت انت بساعدك، ما بدك انت على راحتك، بس بالنسبة إلي الحرام مقطوع. لا بحرام بالأموال، ولا الحرام بالنساء،
ولا الحرام بالطعام.

طعام الشراب، والآن الحرام بجلسات فيها يدار حرام أو يتعاطى كلامه بالحرام. هذا بالنسبة لي أخي في رحلة بدنا ناخذك معنا بتتسلى أنت ورفقاتك، كل الرفقات طالعين وكل الشباب وكل الصبايا، ورحلة حلوة يعني هيك، وبنتسلى وبتشوف مناظر طبيعية وبتتعلم لك كم دقة على الدربكة وكم عود هيك، وحلو ما حلو الواحد الناشف يعني بتلاين هيك شوي، بيقوم بفتله فتلة كمان وهيك يعني. أنت خدع عن شو؟ عن صفاء نية يعني. ليش نيتك أنت مراكس؟ أخي أنا شيء في حرام مالي هون، لأنه أنا زلمة في إلي صلة مع رب العالمين وناوي صير من الأولياء، مخطط على مشروع، فما بدي هالمشروع روحه لا تأخذني مشان طلعة لا ترضي الله أو أكلة لا ترضي الله أو مبلغ مالي لا يرضي الله أو علاقة مع فتاة لا ترضي الله عز وجل. أنا سأكتفي عند هذا المقدار، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في مجلس جمع عطاء بن أبي رباح بشيخه عبد الله بن عباس، قال عبد الله بن عباس لعطاء: هل أريك امرأة من أهل الجنة؟ وهي المرأة التي سنتكلم عنها اليوم. هل أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقال: أجل. قال: تلك المرأة السوداء. فنظر إلى تلك المرأة السوداء: هذه من أهل الجنة؟ قال: نعم، جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تشتكي، فقالت: يا رسول الله، إني أصرع فأتكشف، يصيبها مس من الجان فتصرع وتتألم وتتوجع ثم تسقط على الأرض ثم تتكشف فيرى الناس شيئا من ما يسوءها. جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، فادعوا الله لي، ادعوا الله لي أن يعافيني ويشافيني مما بي من هذا المس وهذا المرض. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت دعوت الله لك. ففرحت سيدعو الله لها، وإن شئت صبرت ولك الجنة. فلما سمعت الجنة توقفت: أصبر على الآلام والأوجاع ثم أفوز بالجنة، الجنة التي من أجلها هاجر المهاجرون وبذل المتصدقون أموالهم وأريقت دماء المقاتلين في سبيل الله، وهاجر من هاجر من مكة للمدينة تعرض عليها من خلال عرض سخي من النبي صلى الله عليه وسلم. فكرت ثم قالت: يا رسول الله، بل أصبر، لكن يا رسول الله، إني أتكشف، فادعو الله أن لا أتكشف. فدع الله لها أن لا تتكشف. فكرت في حيائها، في عفتها، في سترها، هي تستطيع أتحمل وأصبر من أجل الجنة، لكن الستر والحياء والعفاف والحشمة، أدعو الله أن لا أتكشف. فدع الله لها، هذه امرأة من أهل الجنة. ولكم أن تتخيلوا لو رأيتم إنسان يسير على الأرض وهو من أهل الجنة، بماذا نالت الجنة؟ نالته بالصبر على هذا البلاء. وما أعظمه صلى الله عليه وسلم وما أرحمه، الجميع يشتكي إليه. هذه المرأة حتى لما أصابها المرض جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم. يختلف الرجل مع زوجته، يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم. الجارية تريد أمر، تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم. الفقراء يجوعون فيأتون للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو يستقبل الجميع. صبرت تلك المرأة على هذه الآلام، وهي تعلم أن هذا المرض له عند الله أجر عظيم. المرض أيها الأحبة صحيح أنه يؤلم، لكن الله عز وجل يرفع به الدرجات. ولذلك كان صبرها سبب أن تنال الجنة التي عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين. هذه الجنة العظيمة، الجنة الكبيرة، الجنة الواسعة، نالتها بهذا الصبر. ولذلك يوم القيامة يؤتى بأهل المصائب والبلايا من أهل الجنة، فيقامون يوم القيامة، يؤتى بأهل المصائب فلا ينصب لهم ميزان ولا ينشر لهم كتاب، وإنما يصب عليهم الأجر صبا. واقرأوا قول الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. بهذا الصبر نالت تلك المرأة الجنة. لكني أسألكم أيها الأحبة، من هي تلك المرأة؟ لم تكن من المعلومات والمعروفات، لكنها عند الله سجل اسمها في أسماء أهل الجنة بهذا الصبر على البلاء، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. هذا الصبر، وما أحوجنا إلى ذلك الصبر، هو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي به أصحابه ويوصي به تلك المرأة. إذن هذه امرأة من أهل الجنة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم. وهنا نعلم أن الجنة مليئة بالنساء اللاتي عملن من أجلها وفزن بها. فنساء الصحابة رضوان الله تعالى عليهن كنا يتنافسن في الجنة. هذه صبرت على مرضها ولأوائها، والأخرى أنفقت من أموالها حتى نالت الجنة، والثالثة ربما قدمت زوجها وأبنائها من أجل الجنة، والخامسة ربما قامت الليل واستمرت في الصيام من أجل الجنة. هي الجنة أيها الأحبة، الدنيا فانية، يعلمون أن هذه الدنيا ستفنى ستنتهي،
مهما كان فيها من هم وأمراض وأسقام. الآن المريض يصاب بالمرض فإذا تعافى بعد أشهر لم يعد يجد من ألم المرض شيء، والرجل الصحيح يعيش 20 و30 و40 سنة، لكن إذا قام عليه ضرسه في ليلة من الليالي وشعر بالألم فإنه في لحظة الألم ينسى تلك الصحة وتلك العافية، وهكذا ستطوى صفحة الدنيا ولا يبقى إلا من وجد النعيم المقيم في جنات الرحمن الرحيم، كما بشر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك هذه المرأة الصالحة.

إلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث عظيم وجليل من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، انتهت قصتها بالحب. يقول عليه الصلاة والسلام: اتق المحارم تكن أعبد الناس. أعبد الناس من خلق الله عز وجل المؤمنين هم الذين يتقون المحارم، إذا علموا بأن هذا حرام اجتنبوه. وهذه صفة المؤمن الذي يحب أن يفعل ما يحبه الله وأن يترك ما لا يحبه الله سبحانه وتعالى أو شيء الذي يبغضه الله ويكرهه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. من هو الغني؟ ليس الغني اللي عند العرض الكثير، عند المال الكثير، حساباته وأرصدته دائما مرتفعة. ترى الغني الذي يرضى بما قسم الله عز وجله، وهذه لا تكون إلا لأهل الإيمان فقط، اللي دخل في قلبه ووقر الإيمان الحقيقي، وذلك الإيمان بقضاء الله وقدره، بالقدر خيره وشره، والذي يؤمن بأن الله عز وجل قد كتب أن يأتيه ما يأتيه من الأرزاق ولن يموت إلا وقد استكمل هذا الإنسان كل رزقه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أحسن إلى جارك تكن مؤمنا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. هنيئا والله للجار بما جاءت يعني فيه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت الوصايا القرآنية في الاهتمام بالجار وتوقير الجار وإكرام الجار، وإنه من الإيمان بالله واليوم الآخر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأحب للناس ما تحب لنفسك من الخير تكن مسلما. وأحب للناس ما تحب لنفسك من الخير تكن مسلما. لما أحد يسألك من المسلم الحقيقي، قل له: الذي يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير، ما عنده أنانية. بل يصل الحال في أهل الإسلام والإيمان أنهم يحبون الخير للآخرين حتى أكثر من أنفسهم. والدليل الأنصار الذين هاجر إليهم محمد صلى الله عليه وسلم، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إذن الإنسان يعتلي والمسلم يعتلي في الرتب والشعب إلى أن يصل لهذه الدرجة، أن يحب الخير للآخرين كما يحبه لنفسه. وختم صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الجليل بقوله: ولا تكثر الضحك فإن الضحك تميت القلب. وهنا فيه إشارة: كن لطيفا، كن محبوبا، كن صاحب ابتسامة وضحكة، ولكن لا تبالغ في ذلك، فإن كثرة الضحك يميت القلب، وكل شيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده. سبحان الله، هذه الرواية العظيمة التي تبين بأن الحب هو شعار الإسلام، وأن المسلم الحقيقي هو الذي يحب للآخرين ما يحب لنفسه، ولكن بشرط أن تضع بين قوسين من الخير: حب للآخرين من الخير، ما أحببت لنفسك، وعند ذلك ستكون المسلم الحقيقي، المسلم الذي قد طبق ذلك الشعار العظيم الذي هو شعار الإسلام، واقتدى برسول الأنام محمد صلى الله عليه وسلم، وطبق بما جاء في كتاب الله عز وجل، والذي هي توجيهات الخير للعبد، ينال نصيبها في الدنيا والآخرة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ونلتقي مع مروية حب في حلقة قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كنز النبي النهاردة صلى الله عليه وسلم هو طريقة تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع شباب الصحابة، بالذات لما حد فيهم يعمل موقف غير متوقع أو يغلط غلط شبابي كده. الحديث بيقول إن سيدنا الفضل بن العباس ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام كان راكب خلف النبي عليه الصلاة والسلام على الجمل بتاعه وهم بيحجوا. الحجة الوحيدة اللي حجها النبي حجة الوداع. فجاءت امرأة حسناء من خثعم، خثعم ده اسم قبيلة. فجعل الفضل، وسيدنا الفضل على فكرة كان شكله جميل وشعره شكله حلو، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، والفضل بن العباس يعيد وجهه، والنبي يصرف وجهه مرة أخرى إلى الشق الآخر. فقالت المرأة: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذاك في حجة الوداع. خلص الحديث. قصة بتقول إن سيدنا محمد كان واخد ابن عمه وراه على الجمل بتاعه وهم في الحج، فجت بنت شكلها حلو والفضل كمان شكله حلو، فبتكلم النبي بتسأله سؤال فقهي وهي بتبص للفضل اللي شكله حلو وهو كمان بيبص لها. فسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام حط ايده على دقن الفضل ابن العباس وقايله بص الناحية التانية، بس ايه، النبي حرك وشه كده يعني. فالفضل قام رجع وشه تاني وبص للبنت والبنت بتبص له، فقام النبي صلى الله عليه وسلم حط ايده على دقن الفضل ابن العباس وقال له بص الناحية التانية، وسيدنا الفضل بيرجع وشه تاني عشان يبص عليها. ثم اذا بالبنت تسأل النبي بتقول له: ابويا راجل عجوز لا يثبت على راحلة، مش عارف يصلب طوله وهو قاعد على الجمل، يعني مش عارف يحج، ينفع أحج عنه؟ فالنبي قال لها: أيوة ينفع تحج عن أبوكي. ومشيت البنت بعد كده. كنز رائع، بل أكتر من كنز. رقم واحد، النبي المتفهم صلى الله عليه وسلم، المتفهم لهذا الشاب سيدنا الفضل بن العباس اللي ممكن تكون شكل البنت جميلة. ده مش مبرر ان اي حد يبص للبنت لو كانت جميلة، لكن كشباب كتير مننا ممكن يغلط غلطة زي دي. فاذا بالنبي عليه الصلاة والسلام لم يحرجه امام الفتاة او يزعق له او يقول له انت قاعد ورا النبي واحنا بنحج في بيت الله الحرام وبتبص على بنت كمان، النبى بمنتهى اللطف والحنية والجمال منه صلى الله عليه وسلم يحط ايده على دقنه ويزقها الناحية التانية علشان ما يبصش على البنت. فاول حاجة، تفهم النبي عليه الصلاة والسلام لضعف بعضنا احنا كشباب او هذه الاخطاء المتكررة منا كشباب. قلتلك مش مبرر لو البنت جميلة، لكن حنية النبي واضحة جدا. الكنز التاني، ان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لم ييأس سيدنا الفضل بن العباس من رحمة ربنا. انت عارف كان ممكن لو واحد غير النبي يقول له انزل من على الجمل ما تمشيش معايا في الحج، يعني احنا طالعين حجة مع بعض وبتبص على البنات، انا مش عايز اصحابك في الحج ده. فيروح الفضل بن العباس وهو يائس من رحمة ربنا او مصدوم في نفسه او حاسس انه زعل النبي يبقى حجته مش مقبولة. ما حصلش، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كمل معاه الحجة كأنه بيقول له: معلش انت ممكن تغلط، لكن احنا اصحاب مش هنفارق بعض ابدا حتى لا يقنط ولا ييأس من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. التعامل مع اخطاء الشباب محتاج رحمة وتفهم وحنية وحكمة وصبر، لان الشباب ساعات بيضعف لكنه بيحب ربنا. ربنا يفهمنا ويعلمنا ويهدينا وينجينا، والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: من الآن وحتى يحين موعد أذان الفجر نبقى مع هذه التلاوة المباركة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة عطرة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لأذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

العظيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر على نعمك التي لا تعد ولا تحصى.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، كلنا يقرأ فاتحة القرآن العظيم سورة الفاتحة، ونقرأ فيها بعد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لاحظوا هناك ثلاثة معاني، أما الإنعام فننسبه إلى الله سبحانه وتعالى فنقول أنعمت عليهم، وأما الغضب فلا نقول غير الذين غضبت عليهم بل نقول المغضوب عليهم. لما نفعل ذلك؟ أدبا مع الله سبحانه وتعالى. كذلك نقول ولا الضالين، مع أن الله عز وجل هو الذي يهدي وهو الذي يضل، لكن لا نقول غير الذين أضللتهم، أدبا مع الله. فلا ننسب الإضلال إلى الله ولا ننسب الغضب، نقول غضبت عليهم، إلى الله، بل ننسب الإنعام فقط. هكذا يعلمنا ربنا سبحانه وتعالى في فاتحة الكتاب أن نتأدب معه فننسب له الخير وننسب له المعاني السامية، مع أنه سبحانه وتعالى هو الفاعل لكل شيء وهو خالق كل شيء سبحانه وتعالى. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هكذا الأدب مع الله عز وجل. هذا الأدب نلاقيه أيضا في كلام الجن في سورة الجن لما قالوا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، أشر لما تكلموا عن الشر قالوا أشر أريد بمن في الأرض، فبنوا الفعل للمجهول، أم أراد بهم ربهم رشدا. فلما تكلموا عن الرشد نسبوا الرشد إلى الله سبحانه وتعالى. هكذا الأدب. بل إن الله عز وجل أيضا يعلمنا الأدب في سورة آل عمران بقوله قل اللهم، قل فعل أمر، اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، ثم قال بيدك الخير، بيدك الخير، مع أن الله عز وجل بيده كل شيء بما في ذلك الشر، لأنه خالق كل شيء سبحانه وتعالى، فكل شيء في قبضته وكل شيء تحت أمره بما في ذلك الشر. لكن أدب الكلام مع الله عز وجل يقتضي أن نقول بيدك الخير، علمنا أن نقول بيدك الخير، ما نقول مثلا بيدك الخير والشر، مع أن كل شيء بيده سبحانه وتعالى. إذن ما أجمل الأدب في الحديث مع الله عز وجل، ما أجمل الأدب في الحديث مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما أجمل الأدب في الحديث مع العلماء والصالحين، ما أجمل الأدب في الحديث مع الوالدين. اللهم ارزقنا الأدب معك والأدب مع أنبيائك الكرام والأدب مع كتابك المعظم القرآن العظيم، إنك على ما تشاء قدير. اللهم آمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سعيد، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

نلتقي بكم دائما عبر أثير واحد وصوت واحد. إنه صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: وهنا تنتهي هذه الفترة، وبعد قليل تلتقون مع فترة البرنامج العام والتي نبدأها تمام الساعة 6.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي نبقى مع تلاوة عطرة بصوت القارئ محمد صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

بركة الله برنامجنا العام لهذا اليوم، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع الأوقات والأعمار، إنه هو السميع المجيب.

اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الله

0: محمد.
1: كانت هذه أذكار الصباح قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى مع باقة من الأدعية.

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه له كلمة لطيفة جدا ومعبرة جدا، يقول لك لو كان الفقر رجلا لقتلته. الفقر شيء يعني بتلاقيه بيتساوى مع ايه؟ يتساوى مع الكفر، فقر والكفر. لانه الفقر للي ما عندوش عقيدة ممكن يخليه يبيع دينه ويبيع عرضه، يعمل حاجات مش لطيفة ابدا. الفقر ده شيء يعني نعوذ بالله منه. على فكرة الفقر مش فقر فلوس بس، الفقر فقر فلوس وفقر اخلاق وفقر ذمم وفقر ضمائر. عارف الفقير من الفقير؟ المفتقر الى غيره، والغني المستغني عن غيره. يبقى المسألة ما هياش بكم الثروة اللي عندك، انما بكم استغنائك عما في ايدي الناس. ما تيجوا بقى ندعي الدعاء ده اللي هتسمعوه، وعاوز اقول لكم دعاء مجرب للهروب والخلاص من الفقر والدخول في دائرة الغنى. دعاء للفقراء الذين يريدون الغنى، أمنوا، لأن ذلك الدعاء هدية لكم جميعا. الله.

0: اللهم امين اللهم امين. شفت الدعاء جميل ازاي؟ عارف الدعاء دوت لو انت قعدت كده تمعن كده نفسك وتفكر فيه هتلقى حاجه غريبه جدا، هتلقى شيء في منتهى العجب. هتلقى انك انت بتقول له يا غني يا من لا يفقرك شيء، يا قوي يا من لا يضعفك شيء، يا قادر يا من لا يعجزك شيء. فانت بتطلب من ربنا اللي عنده كل ده. عارف لما تيجي تطلب من واحد غني ولا المثل الاعلى تقول له ايه؟ تقول له ايه؟ لو سمحت اديني كذا وكذا، انت مش هيأثر معاك، ده انت عندك وانت عندك وانت عندك وانت عندك. يعني انت زي ما انت تشوف، زي ما يقول لك وريني الساعه، انت ما انت شايف الساعه. فلما تشوف الساعه قصاد منك كده بتاعت كل انسان هتعرف ان الدنيا دي فانيه. حد فينا شايف الساعه؟ ما حدش شايف الساعه. فلازم الانسان يكون عنده نوع من انواع اليقين ان كل الدنيا دي ما تسواش شيء. فلما تطلب من واحد، تطلب من غني الغني، انما هتروح لواحد فقير تطلب منه؟ يعني انت شايف واحد اصلا فقير هو معهوش حاجه، واخد بالك؟ فهتطلب منه ايه؟ هضرب لك مثال اوريك الناس زمان كانوا بيفكروا ازاي. واحد لقى واحد كده ماشي قصاد منه فعاوز يقول له اديني لله وانا مش باخد منك، ده العاطي الوهاب هو الله سبحانه وتعالى. فراح رايح قايل له كالاتي، قال له ايه؟ هات ليس منك. بص الكلام، هات ليس منك، يعني من البداية بيقول له أنا مش باخد منك، أنا باخد من اللي عطاك، أنا باخد من اللي منحك. يقوم التاني يبص له هيقول له إيه ده؟ ده الراجل عنده عقيدة سليمة، فعلا العاطي والله. راح الراجل حاطط إيده في جيبه كده ومطلع الدرهم وقال له خذ ليس لك. أظن بقى حوار انت لو دققت فيه هتلاقي كل الخير فيه. هات ليس منك، خذ ليس لك. لا انت بتدي لان الواهب هو الله، ولا انت بتطلب من حد غير ربنا سبحانه وتعالى لانه المانح هو الله. فلما نعرف هذا الامر يبقى حته انك تخاف على فقر، تخاف من الفقر او تخاف، ده كلام مش مظبوط. ربنا سبحانه وتعالى قال قل لهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. هو انت متصور مين المانح والمعطي؟ هو الله سبحانه وتعالى. عشان كده انك كنت في سورة الفاتحة واظن كلكم عارفينها وحافظينها والحمد لله. ربنا يقول في كتابه الكريم هو اصدق القائلين، يقول ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك الله، مالك يوم الدين. هو يملك وأنا وأنت لا نملك. عشان كده الدعاء ده الدعاء مؤثر جدا. شوف الدعاء يقولك إيه؟ اللهم رب السماوات ورب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى. ربنا بيفلق الحبة والنبات، يعني بيوفر للبذرة رزقها. مش هيوفر لك رزقك، يرزق الدودة الصماء في الصخرة الملساء في الليلة الظلماء، يرزق من يشاء بغير حساب. ده بيقول لك أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكون إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. محدش فينا يستطيع أنه يتخيل هذه القدرة الإلهية هتعجز إنها تسد فقرك، بس يكون عندك يقين. الفكرة أنك أنت تبقى عارف أنك بتتكلم مع غني سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا بيقول لك إيه؟ ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يعلمون. ولا خزائن السماوات والأرض يعني إيه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى جل وعلا عنده الخزائن كلها. من أنا ومن أنت؟ هل سنعجز الله؟ لو عطاك شيء، هو ربنا يقول فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. يعني أنت بتظن أن ربنا سبحانه وتعالى منع عنك رزق أو أعطاك رزق عشان ليه كرامة عند الله خاصة؟ لا لا لا، ده كل ده امتحان. الفقر امتحان، ربنا بيبتلي الغني بغناه ويبتلي الفقير بفقره، يبتلي القوي بقوته ويبتلي الضعيف بضعفه، يبتلي العالم بعلمه ويبتلي الجاهل بجهله، يبتلي الصحيح بصحته ويبتلي المريضة بمرضه. اختبارات
1: وامتحانات.
0: عشان كده يقولك ومنزل التوراة والإنجيل
1: والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت أخذ بناصيته. مش ربنا اللي بيقبض أرواح العباد وأرواح المخلوقات؟
0: ومش ربنا سبحانه وتعالى بيده الحياة وبيده الموت؟ اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. في حد قبل ربنا؟ قبل القبل وبعد البعد، لا شيء قبله ولا شيء بعده، لا تحيط به الفهوم ولا تدركه العلوم، لا يعرف بالحواس، لا يدرك بالقياس، لا يقاس بالناس،
1: وكل ما خطر ببالك الله خلاف ذلك. يا ابن آدم، خلقتك بيدي وربيتك بنعمتي، وأنت تهجرني وتعصيني.
0: فإن هجرتني وعصيتني حلمت عليك حتى تتوب، فإن تبت إلي قبلتك،
1: فإن قبلتك غفرت لك، فإن غفرت لك أدخلتك الجنة وأنجيتك من النار.
0: فمن أين تجد لك ربا مثلي وأنا الغفور الرحيم؟ يا ابن آدم، لي عليك فريضة ولك علي رزق، فإن خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك.
1: يا ابن آدم، خلقت كل الكون لك
0: وخلقتك لي، فلا تنشغل بما هو لك عما أنت له. تعالوا ندعي ونأمن
1: وبعدين نرجع مرة تانية.
0: اللهم آمين.

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج المعاملات في السنة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: المعاملات في السنة.
1: تابع البيوع. النهي عن البيع على بيع البعوض. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض. أخرجه البخاري ومسلم. النهي عن بيع ما لا يملك. عن حكيم بن حزام رضي الله عنهما قال: يا رسول الله، يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي، أفأبتاعه له من السوق؟ فقال: لا تبع ما ليس عندك. أخرجه أصحاب السنن الأربعة. النهي عن بيع الولاء. عن ابن عمر رضي الله عنهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. أخرجه البخاري ومسلم. النهي عن بيع أمهات الأولاد. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا. أخرجه أبو داود. النهي عن بيع الغرر والمضطر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. أخرجه مسلم. النهي عن بيع القينات. عن أبي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن، ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام. في مثل هذا أنزلت هذه الآية: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، إلى آخر الآية. أخرجه الترمذي. النهي عن النجش في البيع. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبتاع المرء على بيع أخيه، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا، ولا تجسسوا، ولا تناجشوا، ولا تحاسدوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. أخرجه البخاري ومسلم. النهي عن بيعتين في بيعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. أخرجه أبو داود. الرد بالعيب. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. في التفريق بين الأقارب في البيعة. عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. أخرجه الترمذي. وعن علي رضي الله عنه أنه فرق بين جارية وولدها فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ورد البيع. أخرجه أبو داود. التفليس. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي يعدم إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه أنه لصاحبه الذي باعه. أخرجه البخاري ومسلم. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به ويتبع البيع من باعه. أخرجه أبو داود والنسائي. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه. فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. أخرجه مسلم. إحياء الموات. عن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. الوقف. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله، وأما العباس بن عبد المطلب فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي عليه صدقة ومثلها معها. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أخرجه مسلم.

0: المعاملات في السنة.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج المعاملات في السنة، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. دين الإسلام دين حضارة، وهو دين الإنسانية، وأعظم ما فيه أنه يحترم الإنسان ويقدر ظروف الإنسان، ولذلك أعلنها الباري جل وعلا مدوية: لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين. التدين لا يقبل الإكراه ولا يقبل الضغط. إذا أردت من شخص أن يصبح متدينا فهذا لا يعني أن تضغط عليه، لأنه بالمزيد من الضغط لن يصبح أكثر صلاحا ولن يصلح، بل سيتحول إما إلى متمرد وإما إلى منافق. إذن على أي شيء يراهن الإسلام بمنطلقاته العامة وقواعده الكلية وفلسفته العميقة؟ يراهن على ماذا؟ قال: يراهن على شيئين، يراهن على الوعي ويراهن على الضمير، على الوجدان. إذا أردت للمجتمع أن يصبح أكثر صلاحا فاجعله أكثر وعيا، أكثر فهما للإسلام، أكثر فهما للفضائل، أكثر فهما للاستقامة. كلما فهم أكثر صار أقرب إلى الصلاح. أما الأمر الثاني الذي يراهن عليه الإسلام فهو الوجدان، الضمير، الخوف من الله جل وعلا، رجاؤه، حبه، الحياء منه. هذه قضية الضمير، قضية الوجدان، عميقة جدا في التكاليف الشرعية. ولذلك المسلم الصالح يخفي أعماله الصالحة ويخبئها، ويحرص دائما أن يكون له عند الله تعالى خبيئة، عمل لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. الوعي والضمير هما ركنا الحياة الصالحة، وعلينا أن نعمق الوعي في كل جوانب الحياة، وعلينا أن نحيي الضمائر الميتة. وإحياء الضمائر لا يكون بالضغط، ولكن يكون بالحرية، إعطاء الناس قدرا جيدا من الحرية حتى يدربوا ضمائرهم. الضمير مثل العضلة، يحتاج إلى تدريب على تبني الفضائل وعلى الابتعاد عن الرذائل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هكذا مستمعينا تابعتم برنامج لمعاد مع الدكتور عبد الكريم بكار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، لو تأملنا في القرآن العظيم نجد بأن هناك مواضع عديدة جدا في القرآن الكريم قبل أن يأمرنا الله عز وجل بأمر أو ينهانا عن نهي يقول لنا يا أيها الذين آمنوا، ثم يأمر ويقول لنا يا أيها الذين آمنوا ثم ينهى. يعني قبل أن يأمرنا افعلوا كذا أو ينهانا لا تفعلوا كذا يخاطبنا بي يا أيها الذين آمنوا. ومعنى هذه العبارة أيها الإخوة، إن كنتم آمنتم بي ربا، أو يا معشر من آمن بي ربا، خالقا موجدا فاعلا لما أريد، حكيما عليما إلها موجدا، إن كنتم آمنتم بذلك فافعلوا كذا، فإني آمركم أن تفعلوا كذا، أو فإني أنهاكم أن تفعلوا كذا. ألاحظتم هذا المعنى بين الأمر والنهي من جهة وبين ربطه بالإيمان؟ لقد ابتلينا في هذا العصر ببعض من يتكلم هنا وهناك فيعطي الناس الأوامر الإلهية والنواهي الإلهية من غير أن يربطها بالذي أمر بها جل جلاله، فيقول له الشيخ فلان قال هذا حرام، المفتي فلان قال هذا لا يجوز، والمسلم العادي الذي لم يتعمق في أمور الدين لما يسمع الشيخ فلان، العالم فلان، المفتي فلان، يظن بأن هذا الفلان هو الذي يأمر وهو الذي ينهى، وأنني إن فعلت هذا أفعله طاعة لهذا الشيخ أو لهذا العالم أو لهذا المفتي، مع أن الطاعة هي في

الحقيقة لله عز وجل. يا ليت إخواننا المتحدثين والمتكلمين والوعاظ والخطباء ومن يتكلم في المساجد وغيرها قبل أن يوصلوا حكم الله عز وجل إلى الناس أن يوطئوا ويمهدوا لذلك بربطه بالله عز وجل، أن يقولون كما علمنا ربنا في القرآن يا أيها الذين آمنوا، يعني يا أخي إن كنت مؤمنا فإن الله عز وجل أمرك بكذا، إن كنت مؤمنا فإن الله عز وجل نهانا عن كذا، ولما أمرنا على كذا وعدنا إن فعلنا بكذا وكذا من الثواب، وعندما نهانا توعدنا جل جلاله بالكذا وكذا من العقوبة. فنربط الأشياء بموجدها وخالقها ونربطها بالآمر الناهي جل جلاله بعيدا عن البشر وبعيدا عن شخص فلان أو شخص فلان. أنا لما أسأل عالما من العلماء ما حكم كذا لا أسأله عن رأيه الشخصي، ولكن أقول له ما حكم الله في هذه المسألة، ما حكم الله في هذه المسألة، وهو لما يجيبني فوظيفته النقل فقط. كل علماء الدنيا علماء المسلمين أجمعين نقل لأحكام الله وليس يتكلمون من عندي أنفسهم. فلننتبه إلى هذا ولنراعيه مع إخواننا ومع كل الناس، لا ننقل إليهم الأوامر والنواهي إلا مخرونة بخطاب الإيمان حتى تتقبلها نفوسهم. اللهم اجعلنا هداة مهديين، اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سعيد، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كنز النبي النهاردة في تقييم كل إنسان لنفسه ومقامه عند رب العالمين ومقامه عند الناس. نسمع الحديث عن أبي قتادة، قال صلى الله عليه وآله وسلم حين مر بجنازة فقال: مستريح ومستراح منه. فقالوا: يا رسول الله، ما المستريح وما المستراح منه؟ قال: العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. كنز النهاردة سيدنا محمد بيقول لكل واحد: اسأل نفسك من أنت؟ هل أنت العبد المؤمن اللي كان أمان لكل اللي حواليه، اللي كان عنده عطاء والعطاء مسؤولية؟ خلاص، وهو بيموت العبد المؤمن بيستريح، وهو بيسمع الملائكة بتقول له: يا أيتها النفس المطمئنة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان ورب راض غير غضبان. العبد المؤمن كان بيسامح، والتسامح فيه مجاهدة للنفس. انت هتنبهر وتتفاجئ بمسامحة ربنا وعفوه وغفرانه ليك لما تقابله. يا ما اشتغلت وتعبت وشلت المسؤولية وكديت، صدقني هتستريح وانت بتسمع: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. العبد المؤمن يا ما عاش لحظات غربة كان بيحافظ فيها على قيمه، وناس كتير بتخلفه وعايشة بعيد عن الأخلاق وهو صابر، هتستريح وانت في جوار سيد أهل الأخلاق صلى الله عليه وسلم. صدقني العبد المؤمن الأمان الصالح النافع اللي بيساعد العابد هيستريح في لحظة خروج روحه ولحظة رؤيته لرب العالمين. أما العبد الفاجر القاسي البخيل الظالم، ياما تعب قلوب كتير حواليه هيستريحوا منه يوم ما يموت. ياما لما خاصم بفجر وجفاء وكسر قلوب اللي بيحبوه هيستريحوا منه وقت ما يسيب الدنيا. ياما بارز ربنا بمعاصي اهتزت لها السماء والأرض، الأرض هتستريح منه والبلاد والعباد والشجر والدواب. ياما بخل بعطائه على ناس كتير محتاجين، يوم ما يموت محدش هيفتكره لأنه ما افتكرش حد في الدنيا. عشان كده النبي قال: مستريح ومستراح منه، كأنه بيقول لو عشت بتخدم الخلق وبتحب الحق سبحانه وتعالى الكل هيحبك ويفتقدك ويدعي لك ويبعت لك صدقات جارية بعد وفاتك. ولو عشت قاسي وظالم وبخيل وعندك جفاء في التعامل هتبقى هم على القلوب، ولما تسيب الدنيا الناس هتستريح منك ومحدش هيفتكرك. واختار انت، إما تعيش للناس أو تعيش بالجفاء بعيد عن الناس، وكل واحد يختار بإيديه ترميزه عند الخلق وترميزه عند الملك الحق. فرعون القاسي لما مات ربنا قال عليه: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. ربنا بيقول لما فرعون مات السماء والأرض ما عيطوش على فرعون. قال ابن عباس: فكما أن الأرض والسماء لا تبكيان على الفاجر فإنهما يبكيان على موت المؤمن، حتى أن موضع السجود يبكي عليه لأنه افتقده. فيلا عيش بالرحمة للخلق، علشان لما تسيب الدنيا بعد عمر طويل في سبيل الله يفتقدوك ويدعو لك، ولا تعيش بينهم بالقسوة والجفا حتى إذا فارقت الدنيا يكونوا استريحوا منك. لا يا رب، إحنا هنكون المؤمن اللي بيفيض بالجمال والرحمة للي حواليه، حتى إذا ترك الدنيا يستريح من نصبها وتعبها إلى رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا يفهمنا ويعلمنا ويهدينا وينجينا، والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مع مرويات الحب. حديث أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث الصحابي الجليل سعد بن سنان. وقبل أن أتكلم عن الحديثين أقول: الناس فريقين، إما أن يتلقى أقدار الله سبحانه وتعالى بالرضا والقبول، وإما أن يتلقاها بالسخط والإنكار. وعلى كل حال، سواء رضي هذا العبد أو سخط لن يؤثر على قدر الله عز وجل، فإن قدر الله عز وجل واقع. خلونا مع المحبين الذين يقولون نحن نحب الله، المحبين الذين يقولون نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، المحبين الذين يقولون نحن نحب دين الإسلام. هل تظن بأن هذا الادعاء في حبك لله أو لرسوله أو لدينه سيمر مرورا عابرا؟ الجواب لا، بل قال الله سبحانه وتعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فلنضع خطوط على هذه الآية وعلى هذه الكلمة: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا، يدعون أنهم يقولون آمنا ولا يقع عليهم ابتلاء؟ لا، بل إن سنة الله عز وجل مع خلقه أنه إذا أحب قوما ابتلاهم، هكذا قال أنس بن مالك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. أليس إبراهيم عليه الصلاة والسلام ممن يحبهم الله عز وجل؟ بلى، ابتلاه الله سبحانه وتعالى بأن وصل فيه الأمر أن يقذف في النار. أليس نوح من أحباب الله عز وجل؟ بلى، بلغ فيه الأمر أنه 950 عام من الدعوة الله عز وجل، ولاقى ما لاقى من قومه حتى قالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. وهذا موسى عليه السلام، قد آذاه قومه: لا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وهكذا عيسى عليه السلام وسائر الأنبياء والمرسلين، وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي لاقى ما لاقى من الابتلاء. هذه سنة الله عز وجل مع من يحبهم. فإذا كنت صادقا في الحب ماذا تفعل؟ تتلقى هذه الابتلاءات بالرضا. ما أقول تدعو الله عز وجل أن يبتليك، ولكن أقول إن ابتلاك الله عز وجل بسبب حبك له، بسبب حبك لرسوله، بسبب حبك لدينه وكتابه، نقول اصبر على هذا البلاء. قال سعد بن سنان: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فهنيئا لمن رضي بهذا البلاء ورضي بهذا الحب، وهيئ نفسه بأنه إذا أحب الله ورسوله وأحب دينه أنه ستأتيه ابتلاءات، فعليه أن يصبر، فإذا صبر نال الخيرين العظيمين في الدنيا وفي الآخرة، جزاء عظيما، جنة عرضها السماوات والأرض أعدها الله عز وجل لمن أحبهم ولمن أحبوه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أحباب الله عز وجل ومن الصابرين على البلاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله. بجوز العنوان غريب شوي لكنه مهم كثير، الخطاب للأباء والأمهات دائما وأبدا، للمعلمين والمعلمات برضو دائما وأبدا، لكن برضو الخطاب الآن للشباب والصبايا، لأنه غير النجاح والتميز بالنسبة إلنا إحنا كأمة إسلام ما في. بدنا الهمة عالية وبدنا النجاح يكون دائما أمام أعيننا، حسب قدرتي، حسب موهبتي، حسب تخصصي، حسب قدراتي، سواء شاب أو صبية، سواء طفل أو طفلة، بنحكي مع الأباء والأمهات والمعلمين والمعلمات والشباب والصبايا. يجب أن نزرع بنفوس أبنائنا وهم بطريقهم للنجاح والتميز والإبداع أنني سأسير في طريق طويل، نعم أنه صعب، طريق النجاح والتميز، سواء بدراسة مدرسية أو دراسة جامعية أو ما بعد التخرج أو في بعض ربما العبادات اللي قد نجدها أحيانا صعبة لكنها ممتعة. طريق النجاح يجب أن نعلم أبنائنا المفهوم هذا بأنه أكيد متعب، ربما يكون صعب لكنه ممتع. الصوم مثلا، هل هو متعب؟ الجواب ها طبعا، لكنه ممتع. فالطريق القافلة تسير بهذا الطريق نحو النجاح. يجب أن أضع هدف، يجب أن أتوقع عقبات في طريق نجاحي، لازم ابني يتعلم هذا مني، لكن يجب أن أصبر وأستمتع بهذا الطريق، طريق النجاح. الأمر الثاني، ولا كلابة تعوي. شوفوا، أقول لكم سر مهم الكل بيعرفه دائما، أي إنسان يبدأ بالنجاح ويستمر بالنجاح قد يكون بعض الأشخاص ممن حوله يخوفونه، دير بالك أبعد ارجع، أو ينتقدونه، أنت شايف حالك، أنت دير بالك، أنت واحد. هذا الكلام يا ريت نتناساه، وكأنه لا أحد حولي يؤثر علي بالكلام السلبي، ولا كلابة تنبح حولي، ما فيش حدا بأثر علي. والأرقى أن نصل بالجيل الجديد إلى شيء علمنا إياه إسلامنا، اللي هو نحن فريق واحد. أي واحد منا، نعلم أبنائنا هذا المفهوم، أي واحد من زملائك بتقدم وبنجح ادعمه، كون داعم له. لكن ما نشاهده بالجيل القديم اللي هو جيلنا، ربما بعض الأحيان في شعور بالغيرة، في شعور بالحسد، ربما في شعور بأنه تعال لورا، وين مفيش تنجح ولا تتميز، خلينا كلنا بدون تميز. لا، بدنا الجيل الجديد أعلم ابني، مش إنك تغار من زميلك أو زميلتك اللي عم بتميزه بالدراسة أو بالرياضة أو بالقرآن أو بالعبادة، أو بالعكس، بدنا يكون هذا الزميل إلك قدوة إلك، وإنت تكون داعم له. متمني نوصل لهاي المرحلة من التعاضد والتكاتف. صراحة من أكثر النصائح اللي سمعتها بحياتي وأثرت علي أنا كيزن، هي نصيحة فريق العمل اللي بتغني فيه الآن كثير من الدول، واللي طبقه محمد صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. بال2004 بالضبط بدأت عمل جديد، وسألت يعني المسؤولين شو الموضوع، شو أهم إشي بالعمل الجديد، حكوا لي أن نكون فريق واحد يشد بعضه بعضا. فتذكرت حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مثل المؤمنين بتوادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد. صراحة المدير هذا ما كان عربي، فيعني رجعت لقبل 1400 سنة كيف الإسلام أسس فينا هذا المفهوم، والآن الغرب أكيد حبنا واحترامنا لكل الناس يطبقونه، ياريت انطبقوا فيما بيننا، جسد واحد، القافلة تسير ولا أحد يعوي على الآخر.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق، صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.
1: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عادة ما يجتمع النبي صلى الله عليه وسلم بشكل دوري مع الرجال، يعلمهم أمور دينهم، فهم يستمعون إليه في الخطبة ويلتقون به في المسجد ويسألونه في الطرقات، وربما تنزل عليه الوحي ووقعت حادثة فبث فيهم علوم هذا الشرع الحكيم. لكن النساء قليلا ما يحظين بمجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم يتعلمن فيه أمور دينهن. فجاء نفر من النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا: يا رسول الله، غلبنا عليك الرجال. والمقصود أنهم غلبوهم فاستأثروا بالنبي صلى الله عليه وسلم يتعلمون منه. فاجعل لنا يا رسول الله من نفسك يوما، يعني اجعل لنا يوما تتفرغ فيه لنا فنجلس إليك وتعلمنا أمور الدين. فجعل لهن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اليوم، فجلسنا إليه فوعظهن صلى الله عليه وسلم وأمرهن صلى الله عليه وسلم. وكان مما قال: ما من امرأة منكن تقدم ثلاثة من ولدها إلا كن لها حجابا من النار. يعني ما من امرأة منكن تحتسب ثلاثة من أبنائها يموتون إلا كن حجابا لها من النار. فقالت: امرأة واثنين. قال: واثنين، حتى من احتسبت اثنين من أبنائها. لكن دعوني أقف معكم مع أولئك النساء العظيمات اللاتي رأينا أن العلم الشرعي باب عظيم وأجر كبير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والله عز وجل رفع أهل العلم درجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، بل إن أهل العلم رفعوا إلى أعلى درجة فجعلهم الله عز وجل في مصاف الملائكة وهم يشهدون على وحدانيته. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائم بالقسط. بل الله يرفع بالعلم هذا ربما الحيوان، الحيوان إذا تعلم رفع الله شأنه. كلنا يعلم أن الكلب إذا ولغ في إناء أحدنا يغسل 7 مرات إحدهن بالتراب، والكلب نجس، ومن رباه لغير حاجة كصيد أو حراسة أو ماشي نقص من أجله كل يوم قراط مثل الجبل العظيم. ومع ذلك هذا الكلب إذا تعلم الصيد فأرسلته فاسترسل وزجرته فامتنع، يحل لك أن تأكل صيده. لو أن معك كلب أرسلته فصاد صيدا ولم يكن الكلب معلما يسترسل بالأمر ويمتنع بالنهي، فإن صيده لا يحل. لكن عندما تعلم أصبح صيده حلال. بماذا رفع بهذا العلم؟ إذن الصحابيات أتينا للنبي صلى الله عليه وسلم وأردنا طلب العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم حقق لهن رغبتهن، لأنه كان يحرص على أن يتعلم كل مؤمن علم دينه وعلوم الشرع. ولذا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحين الأوقات لتخصيص النساء بعلم معين، كما كان يفعل في الأعياد صلى الله عليه وسلم. كان إذا جاء العيد أمر النساء أن يخرجن، حتى الحيض يعتزلن المصلى. فكان يخطب خطبة العيد العظيمة وجموع المسلمين بين يديه، ثم إذا انتهى ذهب إلى النساء فخطبهن خطبة ووعظهن. وكن النساء رضي الله عنهن وأرضهن يسألن عن أمور دينهن ويأتين للنبي صلى الله عليه وسلم وينهن من علمه. في يوم من الأيام جاءت أم سليم للنبي صلى الله عليه وسلم لتسأله سؤال. قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إن هي احتلمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. فقالت أم سلمة: فضحت النساء يا أم سليم، وهل تحترم المرأة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن كيف يكون شبه ابنها بها؟ فالمرأة قد ترى في المنام ما يراه الرجل فتحتلم، فإذا رأت الماء وخرج منها الماء وجب عليها الغسل. ولم يستحي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الكامل في حيائه، لكن هذا ليس من الحياء المحمود،
أن يعلم العلم، وليس من الحياء أن تمتنع المرأة عن السؤال عن أمور دينها. ولذا قيل لا ينال العلم متكبر ولا مستحي، سألت فأجابها، يجيب سؤالهن ويجعل لهن يوما يعلمهن فيه صلى الله عليه وسلم، ويحدد لهن خطبة في العيد يعلمهن أمور دينهن، ويهتم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا خرج من بيت النبي صلى الله عليه وسلم نساء عالمات، كما خرجت عائشة رضي الله عنها وأرضاها المحدثة الفقيهة التي تعلمت العلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم، وكثيرة هي المسائل التي كانت تسألها للنبي صلى الله عليه وسلم ويجيبها عليه، وتنشر هذا العلم للناس أجمعين. رضي الله عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ونظر الله وجوه أولئك النساء اللاتي أردنا أن يتعلمن أمور دينهن، وصلى الله وسلم على الحبيب المصطفى الذي أعطاهن من العلم ما ينفعهن الله به في الدنيا والآخرة.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج قصص من رحيق النبوة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: ضرب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في كسب الرزق، فسيدنا عبد الرحمن بن عوف عرض عليه أحد الأنصار أن يعطيه بستانا وحانوتا، فقال له: بارك الله فيك، ولكن دلني على السوق. ظهر الأول بمظهر المؤافرة، وظهر الثاني بمظهر التعفف. قصتنا اليوم تتحدث عن فضل العمل والكسب الحلال، وهي تحكي قصة هذا الرجل المسن الذي أتعبه العمل وأصبح لا يقوى على الزراعة والتجارة، فجمع أبناءه الثلاثة وقال لهم:
1: لقد كبرت وأصبحت لا أقوى على زراعة أرضي ولا الخروج في أفواج التجارة، وقد آن لكم أن تباشروا تلك الأعمال عني، فماذا ترون؟
2: أوكل لي أمر تجارتك يا أبي، فأنت تعلم أني بارع في التجارة، وسوف أعمل جاهدا على أن تكبر وتنمو.
1: التجارة تنمو بالربح الحلال وتكبر بالصدق والأمانة، تلك نصيحتي لك يا بني.
3: وأنا أعلم الكثير عن الزراعة، فأوكل إلي زراعة الأرض.
1: شريطة أن تعمل في الأرض بيديك، وأن تعطي الأجراء حقوقهم قبل أن يجف عرقهم.
0: وأخذ الابن الأصغر البلطة ووضعها جانبا وأهملها أياما وشهورا. وذات ليلة خلى فيها إلى نفسه وتأمل حياته، وكيف أنه بلا عمل ولا صنعة، بينما أخواه يعمل كل منهما في صنعة تدر عليه دخلا. شغله كثيرا هذا الأمر حتى غلبه النعاس فنام. عن هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يحمل الرجل حبلا فيحتطب، ثم يجيء فيضعه في السوق فيبيعه الرجل يستغني فينفقه على نفسه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج قصص من رحيق النبوة. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ربنا نطلب منك شفاء مرضانا. لما نطلب من ربنا شفاء المرض يعني بنطلب من ربنا في كل بيت وفي كل لحظة ان ربنا سبحانه وتعالى يبعد عنا شر الامراض اناء الليل واطراف النهار. محدش فينا يقدر يستغنى عن الدعوة دي. قول اي دعوة، واحد يقول لك ادعي ربنا بالمال، واحد يقول لك مش عاوز مال، واحد يقول لك مش عاوز صحة، واحد يقول لك مش عاوز مال، واحد يقول لك مش عاوز شهرة، مش عاوز منصب. انما الصحة صحيح، مين اللي يقدر يقول لك انا مش عاوز صحة؟ يعني هتقابل في حياتك ناس يقول لك انا مش عاوز مناصب، واحد يقول لك انا مش عاوز شهرة، واحد يقول لك انا مش عاوز مال، واحد يقول لك انا مش عاوز اتجوز، واحد يقول لك انا مش عاوز خلفة. كتير في حاجات كتيرة جدا كل واحد مش عاوز حاجة هو حر فيها يا اخي. انما الصحة، قابلت في حياتك واحد يقول لك انا مش عاوز صحة، انا مش عاوز اكون طيب الجسد، انا مش عاوز ربنا يمتعني باسماع بسمع وبصري وقوتي، انا عاوز اعيا واتذلل ويحصل لي مغص او تعب في القلب او صداع او تبول لا ارادي ولا تشلي ولا تعمي مين، اعوذ بالله، ربنا يكفيني ويكفيكم شر المصايب كلها كوارث. بنسأل الله سبحانه وتعالى انه يصبر اللي ابتلوا بيها على ما هم فيه ويشفيهم، وبندعي ربنا انه ما يوريناش في ولادنا حاجة زي كده. لكن عاوز اسألك سؤال، لو اي حد من احبابه عيه بتعرف ترقيه؟ بتعرف تدعي ربنا ازاي انه ربنا ياخد بيده ويشفيه ويعافيه من المرض اللي هو فيه او من الالم اللي هو فيه؟ هي دي بقى فلسفة الدعاء اللي احنا هنقوله مع بعض في الحلقة دي، ان احنا ازاي ندعي ربنا لو عندنا مريض، نتوجه الى الله ازاي. شوف الدعاء اللي هتسمعوه دلوقتي والتذلل اللي فيه والخضوع اللي فيه، وحنشوف ازاي ندعي ربنا انه يخلصنا من هذا الالم ومن هذا الهم. وحتسمعوا في الحديث الفاظ جديدة تماما عليكم هنشرحها بعدما نؤمن على هذا الدعاء بمشيئة الله. فلنتجه إلى الله عز وجل بالدعاء. ربنا

0: اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم اشف مرضانا، اللهم لا تدع لنا مريضا إلا شفيته. اللهم إنا نسألك بحق هذا الدعاء المبارك وتلك الرقية المباركة ألا تدع لنا مريضا إلا شفيته. اللهم كما قدرت على مرضانا الداء فأنزل عليهم الدواء، وأنزل عليهم سكينة من عندك برحمتك وجودك وكرمك وبرك، يا أكرم من أعطى، يا خير من دعي، يا أعظم من نفع، يا أعدل من عدل، يا أعظم من دفع، يا رب العالمين. والله يا جماعة الواحد لما بيسمع هذا الدعاء يعني فعلا احنا بنحسد المرضى على ما هم فيه ولا نتمنى ما هم فيه، نحسدهم على صبرهم وعلى مكانتهم من الله. عارفين يا جماعة المريض دوت، المريض ده واحد من أقرب حالاته إلى الله حالة المرض اللي هو فيه، ولو يعلم المرضى هذه المسألة لهانت عليهم الأوجاع والأسقام التي يعانون منها. حتى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول عودوا المرضى ليه، فإن دعوتهم مجابة وذنبهم مغفور. يعني لو يعلم المريض ما الذي أعده الله له من الأجر واللقاء هذا المرض لا صبر عليه. نعم نحن لا نتمنى المرض، ولكن إذا حدث استثمره يا أخي، اجعله وسيلة من وسائل تقربك إلى الله سبحانه وتعالى، وسيلة تقربك من سيدك سبحانه وتعالى. يعني بالبلد كده أنه طالما حصل القدر ما تحاولش أنك تعاند صاحب القدر، لأن صاحب القدر لن يتراجع عن قدره لمجرد أنك اعترضت. ولكن إذا دعوت، إذا تذللت، إذا خضعت، مش يمكن ربنا بعت المرض ده عشان يزيد من جرعة الدعاء والتعبد اللي انت بتعمله؟ ادعي، تقول لي ما انا بدعي، اقول لك مش كفاية، كتر الدعاء شوية، صلي اعبد ربنا، تقول لي ما انا بعمل كده، اقول لك مش كفاية، كتر الدعاء. يعني خش في مزاد مع نفسك في الاستغفار وفي العبادة وفي الدعاء وفي التضرع وفي الإنابة وفي الخشية وفي الرجاء، عسى أن يتقبل الله عز وجل منك. ولو حصل أن المريض ده توفاه الله، كل الدعاء ده هيتحول إلى رصيده يوم القيامة، ممكن يكون سبب لدخوله الجنة ونجاته من النار. ما هو شوف، العبادة ما بتخسرش في أي شيء، الدعاء ما بيضيعش في أي شيء. أتهزأ بالدعاء وتزدريه ولا تدري بما صنع الدعاء، عيون الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. اسمع بقى الدعاء الجميل، يعني لما يقول ربنا الله الذي لا إله إلا هو، ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك. عارف تقدس اسمك يعني ايه؟ تقدس اسمك أي تنزه عن كل النقائص، تنزه عن كل العيوب. تقدس اسمك أي أضيف إليه كل خير وكل بر. التقديس هو التنزيه وإضافة الحسن وصفات الكمال والجلال لله. تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، يعني كل أمر الله بينفذ على أهل السماء وأمر الله بينفذ على الأرض. رحمتك في السماء، كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض. اغفر لنا حوبنا وخطايانا. عارف الحوب اللي هو إيه؟ اللي هو الظلم، إنه كان حوبا كبيرا، الحوب اللي هو الظلم. فإذا تخلص الإنسان من الحوب أي من الظلم، فيبقى تبرأ إلى الله عز وجل مما يعوق أو مما يحول بينه وبين الدعاء. فلو انت شايف ان في ظلم، الظلم ده لازم تتخلص منه، اتقوا الظلم فانه ظلمات يوم القيامه. شوف انت بقى، بقول لكل مريض، ظلمت حد في حاجه، زعلت حد في حاجه، عليك زكاه، عليك مال، عليك حد واخد ارض ميراث من اخواتك وما رجعتهاش، واخد اموال مش بتاعتك، واخد، شوف شوف شوف ايه المساله، في ايه؟ تخلص من الظلم والحوب والخطايا وتضرع الى الله بعد توبتك. يبقى الخطوه رقم واحد التخلص من الذنوب والاسام، الخطوه رقم اثنين التوبه الى الله سبحانه وتعالى جل وعلا، الخطوه رقم ثلاثه التوحيد والتضرع لله عز وجل بتوحيد واخلاص لله سبحانه وتعالى. رب الطيبين، خد بالك من الحته دي، هو ربنا بالمناسبه رب كل الناس، انما لما اقول لك رب الطيبين يعني استجابه الربوبيه وتاثير الربوبيه هينزل على الطيبين الذين يعني طابت قلوبهم بذكر الله، الطيبين الذين هشت وبشت وجوههم للناس، الطيبين الذين خضعوا ولانوا وكانوا يعني حماة للرقة والشفقة بين قلوب العباد. إنما رب القساة، ربنا مش رب القساة، ربنا مش رب أصحاب الشدة والعنف، رب الطيبين. اللهم أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. بسم الله الكبير، أعوذ بالله العظيم. إحنا عاوزين نتعلم الرقية، خدوا بالكم الرقية دي أهم حاجة من الممكن أن تلجأ إليها، لأنه أقوى من الشفاء وأقوى من الدواء. أقول لك على حاجة، دي أحيانا لا تحتاج إلى دواء ولا تحتاج إلى شفاء. ده الشفاء والدواء ده العلاج والأخذ بالأسباب دوت أمور شكلية، إنما في الحقيقة التضرع إلى الله هو اللي بيخلص الموضوع وبيخليك تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى جل وعلا. شوف اللي جاية دي، أعوذ بالله العظيم من شر كل عرق النعار ومن شر حر النار. عرق النعار يعني العرق اللي بينزف، في ناس نزفها لا يتوقف ولا حول ولا قوة إلا بالله. حد بينزف، امرأة تنزف، رجل يحصل له نزيف من عرق أو من عملية جراحية أو من ألم أو خلافه هو لا يدري. إيه رأيك إن ربنا سبحانه وتعالى أعلم بهذا العرق مني ومنك، وأعلم بهذا العرق من كل الأجهزة الحديثة ومن كل الآلات الطبية؟ لما رحم لأبو بكر الصديق بيقولوا له إيه رضي الله عنه، أنا أتي لك بطبيب؟ قال لهم جاءني. قالوا وما قال لك؟ قال إني فعال لما أريد. علشان كده الشاعر بتاعنا الشيخ محمد البديوي بيقول قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك، قل للصحيح يموت لا من علة من بالمنايا صحيح دهاك، إلى أن قال يا أيها الإنسان مهلا واتئد واشكر لربك فضل ما أولاك. إخوة الإيمان والإسلام، مرضاكم في حاجة إليكم، تقولون لي وكيف ذلك؟ أقول لكم تضرعكم لله وإخلاصكم لله ودعاؤكم لله أناء الليل وأطراف النهار وحسن التوسل إلى الله برقية شرعية صحيحة يؤدي إلى الشفاء والدواء من عند الله. لا تقطعوا الأمل وعليكم الدعاء. وإلى هذا الدعاء مرة ثانية، هيا أمنوا معي عسى أن تكون ساعة إجابة. اللهم أمين.
1: رب

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والشوق إلى لقائك. ما زلت أقول لنفسي ولإخواني، لن نشتاق لربنا سبحانه وتعالى ولا إلى لقياه ولا إلى الحديث معه ولا إلى النظر إليه إلا أن نحبه، ولن نحبه عز وجل إلا إذا تعرفنا، إلا إذا تأملنا، إلا إذا عشنا تحت ظلال أسمائه وصفاته وأفعاله وعظيم نعمائه على عباده. والإنسان بطبعه يحب صاحب الكمالات المطلقة، الإنسان بطبعه يحب من أحسن إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله ويقول: وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك. يدخل الإنسان في جنات النعيم، فيها الأنهار والأشجار والأطيار، فيها الحور العين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ومع ذلك يقول الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. يا ليت شعري، ما هذه الزيادة؟ ما هذه الزيادة على دار مقامة ليس فيها غضب وليس فيها هم ولا غم ولا مرض ولا موت، تعيش في سعادة متجددة إلى 100 سنة، 1000 سنة، 1000000 سنة، إلى ما لا نهاية. ما هذه الزيادة إلا النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى والحديث معه، وهذا أعظم ما شمر من أجله المشمرون. لذلك وجب على الإنسان أن يتعرف على ربه، أن يتأمل في أسمائه وصفاته. ما معنى اسم الله الأعظم الله؟ ما معنى اسم الله الحي القيوم؟ ما معنى اسم الله عز وجل المؤمن؟ ما معنى اسم الله عز وجل السلام؟ أعظم سورة في القرآن الحمد لله رب العالمين. لماذا أعظم سورة؟ لأنها تتحدث عن الله. أعظم آية في القرآن الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لماذا؟ لأنها تتحدث عن الله. سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. لماذا؟ لأنها تتحدث عن الله عز وجل. ونحن بحق مقصرون في التعرف على ربنا سبحانه وتعالى. يقول أحد السلف: مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا ولم يذوقوا أطيب شيء فيها. فقالوا: وما أطيب شيء فيها؟ قال: معرفة الله تعالى. قهر، غبن، نقص على الإنسان أن يتعرف على تفاصيل في الدنيا، تفاصيل في العقار، تفاصيل في المال، تفاصيل في النساء، تفاصيل في الأشجار والأطيار، ولا يتعرف على ربي سبحانه على أسمائه على صفاته. والله العظيم لو تعرفنا على الله سبحانه وتعالى وتأملنا في عظيم عطائه، تعرفنا على الله عز وجل من خلال اسمه الجميل وهو سبحانه وتعالى الذي خلق هذا الجمال، والله العظيم لانشرحت صدورنا ولطابت نفوسنا ولعلت أرواحنا ولتعلقنا بالآخرة ولعشنا في هذه الدنيا وقلوبنا تهفو إلى الآخرة. قلوبنا هناك، قلوبنا هناك مع المكان الدائم في جنات النعيم مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع الأنبياء، مع المرسلين، مع الصالحين، مع الأحباب والأصحاب. ثم النظر إلى الله سبحانه وتعالى وهو راض عنا. إذن هي دعوة للصغير والكبير والرجل والمرأة والمسؤول ولغير المسؤول، أن نقترب من كلام الله عز وجل، أن نقترب من أسمائه وصفاته، أن نتعرف عليه، أن نطبقها في واقعنا في حياتنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ستر على مسلم في الدنيا ستره الله يوم القيامة. كل هذه المعاني نتعلمها من معرفتنا بمعاني أسماء ربنا عز وجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، وإن الله وتر يحب الوتر. وقد قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين. إخوتي الأكارم، أينما كنتم أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحن معا في حلقة جديدة من برنامجنا واضرب لهم مثلا، نستضيف فيها فضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم سيدي.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: سيدي، الآية اليوم في سورة النحل تضرب مثلا. قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هذا المثل الذي يضربه الله تعالى حول هذه القرية، كيف كفرت بأنعم الله وكيف كانت نتيجتها بهذا الشكل؟
1: الباء في الآية باء السبب.
0: نعم، بما كانوا يصنعون.
1: بما كانوا يصنعون،
0: يعني بسبب صنعهم.
1: وما نزل بلاء إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة. وهي أصل في العلاقة مع الله، يعني مستحيل وألف ألف مستحيل أن يعذب الإنسان بلا سبب. والدليل: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. شيء ما له معنى أطلاقا. إله عظيم يسوق عذابا بلا سبب، هذا شيء يتناقض مع إنسان عادي، فكيف مع خالق الأرض والسماوات؟ لذلك ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة. البطولة أن تفهم هذا الذي أصاب الإنسان فهما سماويا، ولا يمنع الفهم الأرضي. في فهم أرضي، في زلزال، في صاعقة، في حاكم ظالم، بس في سبب أعلى.
0: نعم،
1: لما سمح الله لهذا الحاكم أن يفعل؟ أنا في سبب. فما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد، ألا ترى مع الله أحدا. ولو أن الله أسلمك إلى غيره، إلى ظالم، أو إلى زلزال، أو إلى إعصار، أو إلى، والكلمة دقيقة جدا، لا يستحق أن تعبده. قال تعالى: إليه
0: وإليه يرجع الأمر.
1: يرجع الأمر، الجنس، أي أمر بالخمس قارات من آدم ليوم القيامة يرجع إلى الله. فلو تخلى عن عباده، أين ألوهيته؟ أين ربوبيته؟ أين فاعليته؟ الله عز وجل فعال لما يريد
0: جل جلاله.
1: أما في إنسان قوال باله فعال.
0: نعم.
1: وقد لا يملك أحيانا، يملك والله ما استطعت، حاولت بس ما استطعت. فأنت علاقتك مع الخالق، مع القوي، مع الرحيم، مع السميع، يعني أضمرت شيئا يعلمه، تكلمت به يسمعه، وفوق هذا وذاك هو قادر على أن يلبيك، ويحب أن يلبيك.
0: نعم.
1: ويفرح بك إذا لباك. يعني الحقيقة فرق كبير بين أن تعتمد على مخلوق أو أن تعتمد على الخالق، مسافة كبيرة جدا. الخالق بيده كل شيء
0: جل جلاله،
1: والأمر كله بيده، حتى الأقوياء بيده. يعني فرعون من انتصر عليه؟ إنسان ضعيف،
0: رباه في قصره،
1: رباه في قصره. فدائما وأبدا الإنسان حينما يوحد يقوى، يقوى معنويا، يقوى تقوى معنوياته، تقوى إرادته، تقوى عزيمته، تصح رؤيته، يوفق في عمله. يعني الحقيقة إيجابيات الإيمان لا تعد ولا تحصى.
0: نعم.
1: والدليل: استقيموا ولن تحصوا. إذا حذف المفعول به أطلق. نعم. لن تحصوا الخيرات. نعم. يعني توفيق على سعادة، على طمأنينة، على أسرة ناجحة، على عمل ناجح، على مكان اجتماعي، على سعادة.
0: نعم سيدي. إذن وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، هذا الحدث وقع، أذاقها الله لباس الجوع والخوف، وقع هذا الحدث. الآن تفسيرات البشر له تختلف كما تفضلتم. كل شخص قد يفسر هذا الهلاك للقرية بتفسير، وهناك التفسير التوحيدي.
1: البطولة أن يأتي تفسيرك أيها المؤمن مطابقا لتفسير الخالق، إن كان في تطابق أنت موفق في الفهم، إن فهمت الأمر زلزال فقط أو تصدع بالطبقات التحتية أو اختلال بالتوازن الضغوط الجوية وضع شيء آخر. أنت لك إله أمرك بالطاعة يضمن لك النتائج، ونهاك عن المعصية يخلق النتائج وإن كنت قويا. والحقيقة في بالتاريخ شواهد كثيرة جدا، يعني البرمكي كان بعد ما كان حاكم عراق كله زارته ابنته وهو في السجن، قالت له ما هذا؟ قال يا بنيتي لعل دعوة مظلوم أصابتنا في جوف الليل ونحن عنها غافلون. الله قوي بيده كل شيء، فإذا كنت مع القوي أخذت من قوته، قوة عزيمة، قوة فهم، قوة توكل، قوة تفاؤل. أنا أقول كلمة، التشاؤم واليأس والسوداوية هذه الحالات تقترب من الكفر، أما المؤمن متفائل، مو تفاؤل أبلى، تفاؤل واقعي، إنه الآمر ضامن، يلي أمرك أن تطيعه يضمن لك النتائج.
0: نعم.
1: فأنت علاقتك مع الخالق مو مع المخلوق.
0: نعم.
1: يعني لو فرضنا أنه موجة عاتية، أنت واقف على الساحل قد تكون عاتية جدا فتأخذك إلى البحر،

0: ترى انه الاراده نافذه في العالم كله، بيجيها فيروس بيختل توازنها، كلها ايات داله على عظمته. يعني عفوا، انت كانسان حاكم او قوي او مدير دائره وعندك موظف، كم خيار لك معه؟ ممكن ما ترفعه او تطرده من العمل او ترفعه، عندك 4-5 خيارات. انا اجتهادي المتواضع، الله له مع عباده مليار خيار، يعني قد يكون اضعف خلقه اقلقهم جميعا.
1: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف،
0: انه هذول بيقابلوا الامن
1: والشبع،
0: والشبع الامن والشبع بيقابل الجوع والخوف.
1: الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف.
0: الانسان اخي الكريم باي مكان بالارض حريص على سلامته وسعادته واستمراره، سلامته سعادته استمراره. سلامته فيما تصور بطاعه الله، انت آلة معقدة جدا، تعقيد اعجاز، لك صانع عظيم، لهذا الصانع العظيم تعليمات التشغيل والصيانة، فانت اذا طبقت تعليمات الصانع تسلم، فاذا اقتربت منه تسعد، فان ربيت اولادك تستمر، الانسان يستمر باولاده. وانا بعتقد 8 مليارات انسان ما فيهم واحد الا يتمنى السلامة والسعادة والاستمرار، السلامة بالاستقامة، والسعادة بالإقبال على الله، والاستمرار بتربية الأولاد.
1: نعم. إذا سيدي، لباس الجوع والخوف هي النعم، هذه النعم، نعمة الأمن ونعمة الكفاية ونعمة الشبع،
0: يعني معك دخل تشتري به الطعام والشراب واللباس والسكن.
1: نعم.
0: وعندك ما عندك قلق للمستقبل. هذا ديل كارينجي ألف كتاب دعي القلق وابدأ الحياة، طبع منه 5 ملايين نسخة. في قلق بالعالم كله، حتى القوي، هذا المرض يصيب الأقوياء كمان. لذلك القوي المؤمن عنده استقرار، أما قوي غير المؤمن عنده قلق.
1: من أصبح منكم آمنا
0: في سربه معافا في جسمه عنده قوت يومه فكأنما ملك الدنيا بحذافيرها. يعني 3 نعم إذا توافرت ما فاتك من الدنيا شيء: نعمة الهدى، في إله، في منهج، في حلال، في حرام، في برزخ، في جنة، في نار، في بجوز، في ما بجوز، في شيء منكر، شيء معروف، نعمة الهدى. أنا اجتهادي وبعد الصحة، ما في خثرة بالدماغ، تشمع كبد، فشل كلوي. أنا يعني بحكم خبرتي المتواضعة، لما إنسان يصاب بفشل كلوي انقلبت حياته إلى جحيم، ما في شيء له معنى في حياته،
1: معافى في جسده،
0: عنده قوت يومي. هي الكفاية، الكفاية يعني عندك شيء، ساكن ببيت، عندك دخل بيغطي نفقاتك، هي الكفاية. فإذا كان نعمة الهدى مع نعمة الصحة ونعمة الأمن، ما فاتك من الدنيا شيء. أما الزيادة اسمها كسب. اللي عنده 700 مليار أبل، والبلجيت عنده 90 مليار، هذه الثروات اسمها كسب، لم تنتفع بها ولكن تحاسب عليها.
1: الله أكبر.
0: أما الرزق ما انتفعت به، ليس لك إلا ما أكلت فأفنيت، لبست فأبليت، صدقت فأبقيت.
1: جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. إخوتي الأكارم، لم يبق لي في نهاية هذا اللقاء إلا أن أشكر لشيخنا ما تفضل به، وأن أشكر لكم حسن المتابعة. إلى الملتقى، أستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم
1: في ظلال السيرة. أي عزة أنت يا ابن معاذ. سعد بن معاذ زعيم أنصاري ثلاثيني تضلع بحب الله ورسوله، يودع نبيه صلى الله عليه وسلم متوجها نحو مكة لأداء العمرة، ولما وصل توجه نحو شريكه أمية بن خلف الحريص جدا على مصالحه التجارية، فعقد اتفاقية حماية مع عبد الرحمن بن عوف، وارتبط مع ابن معاذ بعلاقة مادية قوية. يرحب أمية بشريكه فيتبادلان أحاديث التجارة والسفر، ثم يستأذن سعد لأداء العمرة، فيشعر أمية بالحرج، فهو يخشى سلاطة أبي جهل ووقاحته، لذا طلب من سعد التريث حتى تخف الأقدام، وقال: ألا انتظر حتى إذا انتصف النهار وغفل الناس انطلقت فطفت. انتظر سعد فلما انتصف النهار خرجا، ولما وصل سعد الكعبة بدأ بالطواف، وفجأة وفي أحد الأشواط دوت صرخة قبيحة شوهت زوايا الحرم: من هذا الذي يطوف بالكعبة؟ التفت سعد نحو الصارخ فإذا هو أبو جهل، تأمله فهان في عينه ونطق عزة وكأنه ليس في العالم سعد سواه، فقال: أنا سعد. فصاح الطاغوت: تطوف بالكعبة وقد آويتم محمدا وأصحابه، وزعمتم أنكم تنصرونهم وتعينونهم؟ غضب سعد فرفع صوته دون اكتراث: نعم. فقال أبو جهل: أما والله لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالما. ثم توالت شتائم الطاغوت كالعادة، لكن هراء الطاغوت لا يخيف ابن معاذ، على صوته صوت أبي جهل تحديا، فارتج أمية وصاح بسعد: لا ترفع صوتك على أبي الحكم، فإنه سيد أهل الوادي. لكن سعدا لا يعرف سيدا سوى الله، إنه لا يرى سوى غبي سلم عقله لصخرة صماء. لم يدافع سعد عن احتفائه بنبيه صلى الله عليه وسلم، فذاك فخره حين يفاخر الرجال، لذا لم يكن في حالة دفاع، بل كان في حالة هجوم كاسح على الطاغوت يذله بقوله: والله لئن منعتني أن أطوف بالبيت لأمنعنك ما هو أشد عليك منه، طريقك على المدينة لأقطعن متجرك بالشام. شعر أمية بالخوف من تدهور الوضع، فأمسك بثياب سعد ليخرجه وهو يقول: لا ترفع صوتك. فانفجر سعد بركانا، أصابت حممه أمية حين التفت إليه وصاح به: دعنا عنك يا أمية، فإني سمعت رسول الله يقول إنه قاتلك، ثم غادر المسجد تاركا أبا جهل تمثالا كأصنامه. أما أمية فنسي أبا جهل وأصنامه وأصابه الموت قبل أوانه، فانطلق نحو زوجته يولول، فتزيد زوجته من رعبه.
2: في ظلال السيرة.
3: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: لازلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة المسلسل الاجتماعي النصيب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: لاق عليك انت قرن، لاق عليك قرن، خجيت في قلب الدار ومش عارف تسرق ولا حاجه، وجاي تقول لي ربط لي بخشب وعديده.
1: يا زلمه ايش اعمل لك انا؟ هد الحيطه يعني، مالك انت يا ابو العديم؟
0: انا لو اني مترك بسرق اي حاجه نطلعك النباز. ايه جاي تقول لي عديد خجبه وعد عديده وابزر ايج؟ برزتنا دي برزتنا بدنا نسرق.
1: أنا كل زيك مقفل الخزانة بجنزير، كلهم لف الخزانة لف بجنزير.
0: طيب وإيش بدنا نعمل يا الجيت؟
1: اسمع أبو العدام، من يوم ما سابنا أبو الزكر وتايسون وإحنا في النازل يعني فيش ولا إيش يا لطيف الحظ ضارب معانا.
0: طيب ما هو أبو الزكر بقول لك أنا بطلت يا أمي، لا بدي أعجج ولا بدي أدرمل ولا بدي أزرق، يعني بدي أقلب جيخ. يعني انت جاي القيت ابو الذكر تقلب جيخ؟ يعني ايه عامل لي حالك جيخ انت؟ تعطينا غضب جمعه؟ ايش المجيخ هادي؟ قال جيخ
1: رن عليه جيبه.
0: وين بدرن عليه القيت عشان يقعد يتجمد فينا؟ كل مره بقعد يتجمد، انا بدي بعبد وعاد يتجمد فينا
1: يا وردي. طب ايش العمل يا ابو الاعدام؟ مفلسين جيبتي فيش فيها ولا شكل.
0: طب ايش رايك القيت انه احنا نغدد كمان غطه ونسرق دار رجب؟
1: مالك انت كنك اهبل يا ابو العدام؟ بعد ما تجوز وجاب مراه عنده على الدار ايش يقولوا عنا الناس؟
0: ليه يقولوا عن الناس؟ يعني الناس لقيت بيقولوا عنك انه انت الجريف؟ الجرف ده عينيك الجرف، مالك؟ كل الناس بيقولوا عنا مهلزين ورمامه الناس.
1: اسمع ابو العدام، كل مواضيع اللي بجيبهن انا بفشلن، هلقيتها انت بدك تفكر في موضوع غير رجب بالمرة؟ يلا ليه بدي يكون في جيبتي مصاري؟ معيش انا.
0: طيب ايش رايك الزبر مرقد بلبل؟
1: رجعنا لبلبل وابو بلبل، ما انت شايف بلبل ايش عامل؟ مشكشك كل الشارع كاميرات فوق وتحت.
0: بايش بتعمل لك يعني؟ من وين نزرق؟ من وين نزرق؟ خلص خليها قاعدة هيك وبنفكر وبنعمل رصد وبنشوف.
1: خلاص ابو العدام، خلاص خلينا نقعد قاعد تاني ونفكر، بس بشرط يا ابو العدام.
0: ايه الجرط؟ ايه الجرط
1: ابو العدام؟ انت خواتك ما تضلكش تقول الجرط، اسمه شرط.
0: ما بقول لك اجرد، انت بدك تعمل زي الجرطه
1: كمان بتقول جرطه بدل الشرطه. بدي اشرط عليك ان بدنا نجيب ابو الزكر يكون قاعد في القعد معانا.
0: ما قلت لك من اول ابو الزكر صار جيخ.
1: كلام فاضي هذا ابو الزكر، هذا ابو الزكر لما يفلس وتهبل معاه غصب عنه بده يجي معانا.
2: ايش يا رجب؟ كلامك هذا بينفعش معاي بالمرة.
3: ما حكيتش بالمرة انا، ايش حكيت انا؟
2: من يوم ما اتجوزت بشوفك اكل وشرب ونوم، صار لك اسبوعين على هالحال، ولا بتتحرك ولا بتغير ولا بتبدل.
3: مشكو واحد بتجوز بضل نايم وبضل يسهر ويقعد مع مرته.
2: في وراك شغل يا حبيبي، هي مرتك بدها تشرد؟
3: مش عم اتجوز انا، مش عايز اقعد مع مرتي.
2: ولك هو كل حاجه المره، ولك الواحد عليه التزامات تانية.
3: ايش التزامات يعني؟ ايش
2: مين يطعمها هذه المره اللي جبتها انت؟ تروح تشهد على باب الجامع وتمد ايدك للناس، ولا بدك انا اصرف عليك وعليها وطعميك وطعميها؟ غير هيك مش بكره بدكم تتنيلوا وتخلفوا؟ مين بده يصرف على خلفتك وطعمين؟ فهمني.
3: مين خلفتها؟ بديش اسميه خلفتي، انا بديش اسميها، بدي اسميها يسن.
2: ولك خلفه الاولاد اللي بدك تجيبهم يعني؟
3: بديش اجيبهم انا، هي هبه بدها تجيبهم، هي هبه بدها تحبل وتجيبهم كلها هيتهم.
2: حبلك بين اللي يحبلك يا بعيد. رجب اصحى وبكفي وقوم على الشغل، يلا اتحرك.
3: ومين بدي ضلها في الدار هنا عند هبه؟
2: لا ايش رايك تاخذها معاك بالمره؟
3: ما بديش اخذها معايا عشان انا بديش حد يشوف مرتي انا. افضل ما يطلع فيها اقول هذه مرته يا رب محلاها ومزوقه.
2: انت هاي اللي ذابحك بس الزواج. والله غير يجي يوم وتكره الساعه اللي شفتيها الزواج. يلا قوم تكتك حالك وظبط حالك واطلع على الشغل بسرعة، بلاش اللي المعلم يكون جايب واحد بدالك يا منيل، الحق روح.
3: طيب خلاص هقيت بطلع بعد ما اكل وبروح.
2: والصحون هدول الاسخام اللي مرميات قدامك، مين اللي مسحهن هيك وماكلهن؟
3: ما كنت ادوق في الطبيخ، ادوق هيك عشان بدي اتغدى.
2: الله يعطيك العافية. دوق براحتك، دوق يا حبيبي دوق. وإذا حاب تنام كمان روح بالمرة، يعني فيش عندي مشكلة، لكن قسما بالله العظيم إذا عمرك بتقول لي بدي شيك اللي أبربك جلدك تبربك، سامع؟
3: مش أنا كنت أشتغل 20 سنة 15 سنة كنت أشغل وأعطيك ويبقى محوش 20,000 دينار أنا، وأنت قديش دفعتني العروس؟
2: أيوة أيوة أيوة أيوة، طلعني حرامي يا أخوي.
3: أما قلتش عليك أنت حرامي، لك أنت كل مصاري معك أنا.
2: ولك أنا لسه بدي منك، أنا صرفت دم قلبي عليك وعلى عرسك.
3: ما شفتش ولا نقطة دم على الناس على الأرض أنا.
2: رجب روح امشي على شغلك، بعدين بنحكي في هذا الموضوع، يلا.

0: شايف يا اخوي المفروض رجب الاسبوع هذا يكون جاي يا زلمه، قال له اسبوعين لهجيت ما اجى.
1: خلص يا اخوي انساك منه، انا جبت واحد ما اعرف يشتغل ان شاء الله.
0: يعني اذا اجى بدنا نطرده؟ مسكين يا راجل هذا.
1: بس يجي يا اخوي، بس يجي بصير خير، انا بشوف الموضوع.
0: طب انا بدي اتصل عليه.
1: خلص اتصل عليه.
2: رجب جوالك برين يا رجب. يا رجب ايش بتعمل؟
3: بلبس بلوزة اقطع عيني ومش شايف اشي.
2: طب يا بتنزلها يا بترفعها، تعال رد على الجوال.
3: طب ايش بقول هالجوال؟ ايش مين باين علي؟
2: ايوه انا عارفه مش مخزن.
3: طيب هات هاتي.
2: خذ.
3: الو السلام عليكم. معكم السلام.
4: العافيه يا رجب.
3: عافيك الله يعافيك. مين معاي؟ مين انت؟ مين انت مين؟
4: شويه شويه يا رجب، معك معلمك تايسون.
3: مين معلمك تايسون؟ بعرفش واحد اسمه معلمك تايسون.
4: معك تايسون معلمك اللي في المصنع.
3: تايسون. تفضل. كيف حالك؟ مبروك صرت عايش. انا مبروك.
4: مبروك عليك يا سيدي.
3: بارك فيك. بارك فيك.
4: لكن ما قلت ليش يا رجب، ايش ناوي ترجع الشغل ولا كيف الوضع؟
3: بدي ارجع الشغل. انا بدي ارجع ما عشان كنت متجوز.
4: طب ايش بتستنى يا رجب لهالقيت؟ قلت لي اسبوع بدك تغيب، صار لك اكثر من 15 يوم مش جاي.
3: ما انا بدي اجي، انا بدي اجي، بدي اطعم الحمار واسقي ميه واشد عليه واجيك بسرعه.
4: طيب ماشي هي بستناك.
2: شايف يا رجب، 100 مره حكيت لك روح على الشغل، قلت لا بدي اضل قاعد.
3: اما مش عم متجوز، مش العريس بضل قاعد؟
2: هو العريس بده يضل قاعد طول العمر يا رجب. يلا هي جهزت لك الاكل وكل حاجه، توكل على الله.
3: كم رغيف حطيتي؟
2: حطيت لك نص الربطه.
3: ما ليش نص الربطه؟ ليش؟ يمكن اجوع حلاك انا.
2: طيب يا رجب، نص الربطه 25 رغيف، بالطعمي خمسه.
3: ما طعمي خمسه، مين خمسه؟ انا بضل اجوع، انا كل ما بلاقي حالي زهقان بضل اجوع.
2: طيب يا رجب، خد هي الربطه كلها.
3: وايش كمان حطيت اكل؟
2: حطيت لك الفواله ومليانه طبيخ سبانخ.
3: ما خيش تحط بيض؟
2: كلهن اربع بيضات اللي عنا، اشتري لك كرتونه وانت طالع بالطريق.
3: خلاص ماشي قط بشتغل، دير بالك. طيب بضلك ترن علي وتبعتي رسائل، سامعه؟
2: حاضر يا رجب ولا يهمك، بس بدي اوصيك يا رجب.
3: ايش توصيني؟
2: دايما ضلك محافظ على لبسك وعلى نظافتك، ما بديش حد يحكي عليك.
3: ما كل الناس بتحكي علي وانا اعرفهم انا، كلهم بضلهم يقولوا السلام عليكم وعليكم السلام.
2: انت هلقيت صرت متجوز يا رجب، بينفعش حد يغلط عليك او يحكي عليك.
3: بتحبيني يا هبه؟
2: مش انت جوزي يا رجب ولازم اخاف عليك.
3: طيب في التلفزيون هيك كان يحكيها، بتحبيني يا هبه؟
2: يا رجب اكيد يعني بحبك.
3: كل ما ضلك تتزوج انا بحبك اكثر، انا بحب الازواج.
2: خلص يا رجب، الازواج ايام العرس، هلقيت خلص.
3: بتجوز كمان مره عشان خليها تطلع تتزوج العروس.
2: تتجوز علي يا رجب؟ بهون عليك؟
3: ما انت مش راح تتزوجي. اتزوج زي كل النسوان في التلفزيون.
2: خلص يا رجب، اللي بدك اياه بعمل لك اياه، بس دير بالك على حالك.
1: ايش قال لك هذا؟ بده يقعد يشتغل فينا احنا يعني ونسيب الشغل تبعنا؟ ايش فيه؟
0: هي واجه احكي معاه انت، انا والله ما بقدر اقول له ملكاش شغل.
1: يا رجب رجب تعال تعال. انت تعال تعال.
3: السلام عليكم. وعليكم السلام.
1: يا هلا يا رجب، ما شاء الله وجهك متفح.
3: ما عشان بغني اكل تفاح احط في وجهي خبيهم كل التفاح، خب معطي ما تقولهن عشان بغني اكل في الليل، عشان بغني نحسان انا في الليل، فاما انا عشان بغني اكل.
1: طيب خلص خلص من غير تبيك بيك.
3: وانا جاي شايف واحد قاعد بنظف بدالي انا وبديش اشتغل.
1: هلقيت يا رجب مش قصك بدكش تشتغل، هلقيت من هان وطالع انت بدك تسير تداوم في الارض، نطور على الارض.
3: اي ارض تحت رجلي؟
1: الارض يا زلمه، المزرعه تبعتنا الكبيره.
3: انطي عليها ليش؟ طيب انا بضلني قاعد لحالي وبدون ما انظف؟
1: بما انه النظافه في دمك وانت بتحب النظافه، عادي هي الارض وسيعه قدامك، نظف زي ما بدك.
3: طيب خلاص انا بروح حقك، في غرفه وفي حمام وفي مطبخ.
1: في يا رجب غرفة وحمام ومطبخ، وبالنسبة للمطبخ في كل اشي.
3: قاص في كل حاجة كل حاجة.
1: اسمع يا رجب، بخصوص الشغل هلقيت، ايش بدك؟ شغل ليل ولا تشتغل في النهار؟
3: ما بقدرش اشتغل في الليل وخلي مرتك تنام لحالها وتخاف من الصرصور.
1: من عشان هيك يا رجب كنت اسألك.
3: مليك انا بسألك كمان.
1: حلو يا رجب حلو تمام. هلقيت انت يا رجب بتداوم من 6 الصبح للساعة 7 المساء تمام؟ الساعة 7 بيجي الناطور يسلم منك من الساعة 7 في الليل للساعة 6 الصبح وكذلك الامر انت.
3: قاص 100% هيك تمام التمام بضلني اشتغل هيك وبضلني مبسوط.
1: بس اسمع يا رجب الأمانة فوق كل شيء.
3: خلاص هاي همك هاي همك.
5: والله بشوفك يا نهيل منشكحة ومبسوطة كتير.
2: وليش ما أنبسط؟ هم عقلوبنا ونزاح.
5: فعلا هم ونزاح. الله يسهل عليها شافت نصيبها. بس بتعرف يا نهيل أنا كنت ميت من الخوف. لا تفضحنا وتقول بديش إياه.
2: لا لا لا أنا أقنعتها وفهمتها إنه البديل حيكون صعب. بعدين الوحدة فينا إيش بدها غير بيت تنستر فيه؟
5: أنا مش مختلف معاكي. القصة مش قصة بيت، القصة قصة رجب. ما أنت عارف عقلاته على قده.
2: يعني هي بدها تلاقي أحسن منه؟
5: قولتك ما حدش يتقدم لها أصلا.
6: وين يا ابو النسر؟ اي والله لو انه انت العريس ما غيبت هالغيبه.
7: حبيبي ابو البول حبيبي كيف حالك؟
6: الحال عندك انت طمني.
7: ما انت عارف يا ابو البول عشقه العروس. اي والله الواحد مخه لحتى الان مطبوخ طبخ وكله على راسي. ما انت شايف اخوي وعارفه.
6: يا سيدي الله يعينك وان شاء الله يا رب هيك تفرح في اولادك.
7: حبيبنا ابو البول حبيبنا.
6: المهم العريس طمني.
7: الله أخوي كنت أفكر رهبا طلع مصيبة.
6: طب الحمد لله يا سيدي الحمد لله. أهم حاجة إنه ينستر مع هالمرأة ويعيشوا ويضلوا مع بعض.
7: والله بيني وبينك أبو البول المرأة بنت حلال ومحترمة وبنت عيشة. بس اللي خايف منه أخوي أنا هذا اللي كل يوم أقعد بقبق وتفتف ويحردها وهات وكان وماني.
6: لا لا لا لا رجب من النوع اللي إذا تجوز بعقل وتستبعدش كمان 2 3 يصير طبيعي زي زينا.
7: يعني فكرك حيبطل التفتف وتبقبق والجائر؟ والله ما ظني.
6: لا لا قصدي يعني حيروق حيهدى يعني. وانت من عندك يا ابو النسر بدك تدير بالك عليه. رجب بنسابش لحاله
7: يا راجل. من حد ما اتجوز 2 أسبوع صار له هو لابد في الغرفة جوا بطلعش ولا بنزل. لولا ان انا نخسته قلت له لك اطلع على عندك شغل ولا كان بده يضل نايم.
6: يلا بضله عريس.
7: انا عارف يا بلبل الله يهنيك. شيء هات لك بعينك الله هات لك 2 كولا ونص كيلو مكسرات هيك مشكل وظبط لي اياه.
6: يا عمي العرسان بدهم.
7: عرسان في عينك يا زلمه. هو انا بدي اضل اصرف عليه لوقت ايش؟ هذا الي وللمره وللاولاد خلينا نكيف وننبسط. يعني هو انبسط لحاله واحنا لا.
6: والله حقك والله حقك يا ابو النسر انت ضحيت كتير في حياتك.
7: طيب عشان تعرف بس.
5: اسمع يا ابو الذكر الله يرضى عليك يا اخوي الطمع في الدين. والمثل بيقول ان كان صاحبك عسل ما تلحسوش كله فما بالك لما يكون اخوك.
8: والله اللي بسمعك بفزع بقول ان انا بدك حقك وحق مرتك وحق اولادك.
5: بصراحه يا ابو الذكر انت بني ادم بتخافش من الحرام.
8: انت بتسكت خالص بديش اسمع نفسك. لما الكبير بيحكي الصغير بيسكت.
5: من حقه يحكي هذا اخونا وله حق في الملك. انت اخذت الغرفة واحنا سكتنا لك. بدك تاخد كمان الحقورة؟ لا يا حبيبي الحقورة لسه ما تقسمتش.
9: وتنساش كمان انه بنت عمي هبة إلها في الدار لانه هذه كانت دار سيدي.
8: هبة مين والناس نايمين يا حبيبي؟ ايه اهلين احنا لنا 20 سنة بنطعمي بنشرب فيها علشان هلقيت تجي تقول في لها حصة؟
9: لها حصة. وبعدين هاد مش كلامي هاد كلام الشرع.
8: اقبض اقبض ابو الديب. شوف أخوك إيش قاعد بقول.
5: اسمع يا وائل قصة هبة بتحط ليها عشقة بديش إياك تذكرها تاني. وبتنسالي حاجة اسمها ميراث ودار سيدي.
9: ليش أنسى؟ الشارع اللي بقول هيك.
5: إحنا هيجيت بدنا نسيب قصة أبو الذكر ونمسك الشرع ومش الشرع. اسمع أنا ما أقولك أنت وياه. أنا الكبير في الدار وطول عمري بشتغل وبصرف عليكم. والله بدكم تسمعوا كلامي كان بها. بدكوش تسمعوا كلامي في كلام تاني بنحكيه.

0: قدمنا لكم المسلسل الاجتماعي النصيب، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: هكذا مستمعينا تابعتم المسلسل الاجتماعي النصيب. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. نستكمل تقديم برنامج على شفا جرف هار، وفيه نخوض تفصيلا وحكما شرعيا في الكبائر السبعين. ندرس في هذه الحلقة كبيرة من أكبر الكبائر، هي عقوق الوالدين. وعقوق الوالدين تتضمن مخالفتهما فيما يأمران به من المباح، وكذلك سوء الأدب معهما في القول والفعل، في إغضابهما، في رفع الصوت في وجهيهما، في إيذائهما. عقوق الوالدين تتجلى أيضا بمخالفة أمرهما فيما لا يتعارض مع شرع الله، وإن كل ما يؤدي إلى إغضاب أحد الوالدين هو من العقوق ومن أكبر الكبائر. عقوق الوالدين تكون في صدور ما يتأذى به أحد الوالدين من ولدهما في القول أو في الفعل، اللهم إلا في شرك أو معصية، فهنا عصيانهما أولى وطاعة الله أوجب الواجبات. يقول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. إن من العقوبات المعجلة العقوبة للعاق لوالديه سواء في الدنيا أو في الآخرة. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان يعجلهما الله في الدنيا، البغي وعقوق الوالدين، والبغي الظلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: كل الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم. أحسن ما خلق وأبدع ما صنع.

0: هذا خلق الله،
1: هذا خلق الله،
0: خلق الله.
2: كون فسيح وعالم ضخم ونظام دقيق ومخلوقات تسعى

0: تأمل في الحياة تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله.
1: خلق البحار والمحيطات الجزء الأول.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم هذا خلق الله. نحن على موعد معكم بإذن الله تعالى في هذه الحلقة لنتعرف على خلق البحار والمحيطات.
1: فسبحان الله العظيم الخالق الذي خلق المياه في كوكب الأرض وجعل منها البارد والحار والحلو والمر والعذب والمالح والساكن والجاري والسائل والجامد.
0: نعم، سبحان من خلق هذا الماء وجعل منه البحرين العذب والمالح، وجعل فيهما من المنافع والأرزاق والنعم ما لا يحصيه إلا الله، وجعل لكل بحر طبيعة وأحياء لا تعيش إلا فيه، وخلائق ومنافع تحصل منهما معا.

0: إن من آيات الله عز وجل وعجائب مخلوقاته هذه البحار والمحيطات العظيمة التي تكتنف الأرض من كافة أقطارها وتحيط بها من كل جانب، فتؤثر بقدرة الله تعالى تأثيرا بليغا في مناخها واستقرارها وفي مجمل أشكال الحياة فيها.
1: تأمل معي البحر بأمواجه وأحيائه، تجدها آية من آيات الله وعجائب مصنوعاته وكمل الله من آية. ثم أضف إلى علمك أن الماء في الأرض يملأ 3/4 سطح الأرض، فما الأرض بجبالها ومدنها وسهولها وأوديتها بالنسبة إلى الماء إلا كجزيرة صغيرة في بحر عظيم يعلوها الماء من كل جانب وطبعه العلو. ولولا إمساك الرب سبحانه وبحمده له بقدرته ومشيئته لطفح على الأرض فأغرقها ودمرها وجعل عاليها سافلها، فتبارك الله لا إله إلا هو رب العالمين. ثم تأمل معي أخرى عجائب البحر وما فيه من الحيوانات على اختلاف أجناسها وأشكالها ومنافعها ومضارها وألوانها، تجد عجبا وقدرة قادر جل وعلا. في البحار حيوانات كالجبال لا يقوم لها شيء، وفيه من الحيوانات ما يرى ظهورها فيظن من عظمها أنها جزيرة، فينزل عليها الركاب ويشعل نارهم فتحس بالنار إذا أوقدت فتتحرك فيعلم أنه حيوان، كما ذكر ابن القيم ذلك في مفتاح دار السعادة. ثم قال بعد ذلك ابن القيم: وما من صنف من أصناف حيوان البر إلا وفي البحر أمثاله، بل فيه أجناس لا يعهد لها نظير أصلا، مع ما فيه أيضا من اللآلئ والجواهر والمرجان، فسبحان الخالق الرحيم الرحمن.
2: وقد ذكر لفظ البحر في القرآن الكريم عدة مرات، منها قوله تعالى: إن

ويطلق لفظ البحر على أي تجمع كبير للمياه المالحة يتصل بالمحيط أو البحيرات المالحة، وقد يكون البحر غير متصل ببحار أو محيطات مثل البحر الميت في فلسطين.

0: الأرضية تقريبا بما في ذلك البحار والمحيطات والبحيرات.
1: لو أن إنسانا نزل إلى البحر ليستحم في مياه البحر، إن قطرات الماء التي تمس جلده ربما تكون قد وصلت من توها بعد رحلة استغرقت عدة سنوات، لأن الماء في البحر يجري في تيارات من خط الاستواء إلى القطبين ومن القطبين إلى خط الاستواء، وقد يقطع ماء البحر مسافة تزيد عن 15,000 كيلومتر. فهذا الماء الذي تجده في البحر ماء متبدل يقطع رحلات طويلة، بعضها إلى الشمال وبعضها إلى الجنوب وبعضها إلى الشرق وبعضها إلى الغرب. وهناك قوانين معقدة جدا تحكم حركة المياه في المحيطات، ولكن الذي يعنينا أن سبب هذه الحركة في أصلها أن أشعة الشمس تسخن الماء الذي في خط الاستواء فيتمدد ويرتفع قرابة 20 سنتيمتر، وهذا الارتفاع الطفيف يساهم في تشكيل تيار نحو الشمال، وأن الماء في القطبين يبرد ومع برودته يثقل فيغوص في الأعماق ويتجه نحو خط الاستواء، فهناك تيارات سطحية وتيارات عميقة.
0: والأرض هي الكوكب الوحيد المعروف أن له بحارا ومحيطات، أي كميات كبيرة مفتوحة من الماء السائل. يقول علماء الكون والجيولوجيا إن أصل محيطات كوكب الأرض لم يزل غير معروف حتى الآن، لكن المعروف والثابت علميا أن هذه المحيطات تشكل الجزء الأعظم من الغلاف المائي الذي يطوق سطح الكرة الأرضية. ويبلغ عدد المحيطات الموجودة فوق كوكب الأرض 5 محيطات، هي المحيط الهادي والمحيط الأطلسي والمحيط الهندي والمحيط المتجمد الشمالي والمحيط المتجمد الجنوبي. ويتألف الغلاف المائي للأرض من مجموع مساحات المحيطات والبحار والبحيرات بعمق يبلغ متوسطه نحو 4,000 متر تقريبا. ولأن البحار والمحيطات هي العنصر الرئيس للغلاف المائي للأرض، فإن محيطات العالم تشكل جزءا لا يتجزأ من جميع أشكال الحياة المعروفة فيها، كما تشكل جزءا من دورة الكربون وتأثيرات وأنماط المناخ والطقس. إلى هنا ينتهي وقت حلقتنا هذه التي استعرضنا فيها خلق البحار والمحيطات. حتى الملتقى في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: تأمل في الحياة تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج البرنامج الإيماني هذا خلق الله، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

كانت فكرة والفكرة بذرة غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين كلمة طيبة عبر الأثير إنها صوت الحق صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. سهل ابن عبد الله التستري. كان سهل ابن عبد الله يقول: من دق الصراط عليه في الدنيا عرض عليه في الآخرة، ومن عرض عليه الصراط في الدنيا دق له في الآخرة. سهل ابن عبد الله التستري يريد أن يقول بأن من حاسب نفسه على الأمور فضيق على نفسه ما لا يحل، وامتنع عما لا يرضي الله عز وجل، قال هذا التضييق في الدنيا سيكون سبب سعة الصراط عليه في الآخرة. ومن أراد في الدنيا أن يمشي كيف شاء من دون أن يضبط نفسه بضوابط، ويريد أن يأخذ يمنة ويسرى حيثما اشتهت نفسه، قال سيضيق عليه الصراط في الآخرة. الحسن البصري مرة قال أيها الإخوة بأن المسلم إنسان قيده القرآن. هلأ نحن بالفعل نحن كلنا مقيدين مربطين. هلأ مرات واحدنا نفسه تشتهي أن يشرب شيئا، بيجي القرآن بيقول له حرام، حاضر. نفسه تشتهي أن ينظر إلى شيء، بيجي القرآن بيقول له حرام، حاضر. نفسه تشتهي أن ينال من المال شيئا عرض عليه، بيجي القرآن بيقول له حرام، حاضر. أحيانا بيقول له حلال فيأخذه. فالمسلم إنسان قيده القرآن، أنت حقيقة مقيد، بس هذا القيد قيد لإصلاح، وغير المنضبط بالشرع متفلت من أي قيد، بس هذا التفلت تفلت لأذية. هلأ قوانين المرور يا أخوان قيد، بتقيد الناس، بس هي بس بتقيد العقلاء، المجانين غير مقيدين. بس هذه القيود المرورية هي صح قيد يزعجني ويزعجك، لكن هو لإصلاح الجماعة. إذا واحد قال أنا ما بدي أتقيد سيؤذي نفسه وسيؤذي الجماعة، أو أنه مجنون، وبالتالي هو غير مؤاخذ. فالقرآن الكريم وضع لنا قيودا، لكن هذه القيود لتسعدني ولتسعدك. الآن من ضبط نفسه بهذه القيود وضيق على نفسه ما لا يحل وما لا يرضي الله عز وجل، بالمقابل سيعطيه الله عز وجل سعة في الآخرة، بل إنه في الدنيا أيضا سيجد سعة. هلأ الصوم يا أخوان في ظاهره مشقة للجسد، لكن في حقيقته سعادة للروح. ليش كل الصائمين حقيقة لما بيقولوا له بكرة بده يصير العيد، مرات هيك بيتمنى لو طال رمضان أكثر؟ ليش كل الحجاج لما بيقولوا لهم بكرة بدك ترجع على بلدك بيتمنى لو طال المقام في مكة والمدينة أكثر؟ ليش أنت في جلسة ذكر، جلسة عبادة، عندما تختم الجلسة تتمنى لو طالت أكثر؟ ليش أهل القرآن الكريم من صار لهم عشق للقرآن الكريم يتمنون ألا يغادرون هذا العطاء الإلهي في القرآن الكريم؟ هو الحقيقة هذه القواعد والضوابط التي وضعها القرآن الكريم، وهذه الحدود مما يحل ومما لا يحل، تورثك سعادة في داخلك. الصوم يورثك سعادة حقيقية في داخلك، الزكاة تورثك سعادة حقيقية في داخلك، الصلاة، الحج، القرآن، بر الوالدين، صلة الأرحام، الإحسان إلى الجوار، هذا يورثك سعادة في داخلك، ويورث المجتمع كمان سعادة. فلذلك يا أخوان إذا قال الله تعالى لكم أمرا فورا قولوا على العين والرأس واعملوا بما أمر الله عز وجل، والله تسعد سعادة ما بعدها سعادة في الدنيا والآخرة. أولا لأن أمر الله تعالى مسعد، وثانيا لأن الله عز وجل وعد بالمكافأة من أطاعه. وترى هلأ اللي بيخالف سيدفع ثمن مخالفته هو من نفسه،
الحديث مر في مطلع الخطبة: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فلا يضر إلا نفسه. مرتكب الفاحشة أذل من؟ أذل نفسه، يبقى يعذب نفسه ونفسه تعذبه ما بقي حيا، هذا فضلا عن عذاب الآخرة إذا لم يتوب توبة صادقة. فمن أطاع الله ورسوله هو استفاد. فنصيحة يا شباب، وطنوا أنفسكم، يا رجال وطنوا أنفسكم، يا أخوات وطن أنفسكن على أن تطيعوا الله ولو أن الدنيا خالفتك. وطن نفسك أن تلتزم نواهي الله وفرائض الله ولو أن الدنيا سولت لك هذه النواهي وأرادتك أن تبتعد عن هذه الفرائض. وكان سهل ابن عبد الله يقول: تعرض لرقة القلب بمجالسة أهل الذكر. إذا شعرت بقلبك قسوة، وهذا يحدث عند المؤمن أحيانا يقسو قلبه، كيف بدي لين قلبي؟ قال: تعرض لرقة القلب بمجالسة أهل الذكر، وتزين لله بالصدق في كل الأحوال، وإياك والتسويف فإنه يغرق الهلكة، وإياك والغفلة فإن فيها سواد القلب، واستجلب زيادة النعم بعظيم الشكر. في واحد من حبال إبليس في الطاعات التسويف، يعني واحد بده يتوب، بيجي إبليس بيقول له: ماشي الحال، خليها يوم السبت، يوم السبت الصبح بتبدأ هيك أسبوعك يعني بإقبال على الله عز وجل، السبت الفجر خلاص بدك تفيق على الصلاة، تفيق بتتحمم وبتستغفر ربك وبتروح على صلاة الفجر، ومن بعدها بقى بتستلم الإبلة، وبيكون يوم الجمعة بيحاكي حاله بهالموضوع، ها بيقول له: بكرة بكرة الفجر أنا بفيقك إذا ما بتفيق كمان. هلا هو من هون ليوم السبت، يوم السبت بفيق متأخر، بيقول لك: لك راحت علينا الصلاة، يلا السبت الجاي إن شاء الله، من السبت الجاي أنا بدي توب توبة صادقة. فالتسويف حبل من حبال إبليس، ومرات بيقول لك لأول الشهر. هلا أخي قديش صرنا بالشهر؟ 8 مثلا، 7، راحوا 7 أيام، خلص الشهر الجاي بأول الشهر بدك أنت تنضبط بالشرع. ومرات بيقول له لرمضان، ومرات بيقول له. التسويف حيلة من حيل الشيطان في صرفك عن الطاعة، لذلك من عرضت له طاعة فليسارع إلى أخذها. قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. قال: سابقوا إلى مغفرة من ربكم. قال: فاستبقوا الخيرات. قال: فاسعوا إلى ذكر الله. شايف يعني اعمل بسرعة، إذا عرضت لك طاعة لا تسوفها، لأن الشيطان يتحايل عليك بالتسويف. إياك والتسويف فإنه يغرق الهلكة، وإياك والغفلة فإن فيها سواد القلب، واستجلب زيادة النعم بعظيم الشكر. وكان يقول: وليس بين العبد وبين الله حجاب أغلظ من الدعوة، يعني أن يدعي شيئا ليس له، أن يدعي صلاحا، أن يدعي خيرا وهو ما فعل هذا الخير. ليس بين العبد وبين الله حجاب أغلظ من الدعوة، ولا طريق أقرب إليه من الافتقار. إذا أردت أن تقترب إلى الله فأقرب الطرق يقول الافتقار إليه. وسئل مرة: أي شيء أشد على النفس؟ فقال: الإخلاص، لأنه ليس لها فيه نصيب. وكان سهل يقول: أمس قد مات، واليوم في النزع، وغد لم يولد. وكان يقول: من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء، لأن العلماء ورثة الأنبياء. الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء. العلماء مو شرط يعني يكون له لفة وجبة وخريج معه دكتوراه بالشريعة، لا، مرات العالم من علم مسألة في الدين، هو لا ريب بأنه من علم مسائل أكثر يكون أنفع، بس من علم مسألة في الدين هو عالم بهذه المسألة، فإذا علمها إلى غيره هذا نفع. وهذا مجلس من مجالس الأنبياء: بلغوا عني ولو آية. بس تعالوا كلنا نتزاحم في مجالس العلم. من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء. أسند سهل عن خاله محمد بن سوار، وتوفي سنة 83 و200. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول
سيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعال. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: من هنا
1: من هنا ماض وعارف ما دربي وما هدفي
0: وراية التوحيد أعليك
2: وراية التوحيد
3: راية الحق بالعالي ارفعوها
0: وللمستقبل قد مضيت
2: وللمستقبل قد
4: مضيت علي خلي عدوك يولي
0: معكم فهذه أيادينا.

0: المواجهة الكبرى آخر طبعة، أهلا بكم وإلى العناوين. في صحيفة واشنطن بوست، إيران تقضي على فرضية عسكرية أمريكية جوهرية. وفي يدعوت أحرونت الإسرائيلية اجتماع إقليمي ضد إيران، ممثلون عن السعودية ودول أخرى حضروا لقاء نتنياهو وبن زايد. جريدة الأخبار اللبنانية وفي عنوان حصري، وثيقة سرية تحمل اقتراح مجلس الأمن القومي إلى ترامب، كيف نتخلص من حزب الله؟ وعبر موقع الميادين نت يكتب مجتبى حيدري، حين يتراجع العدو إلى بحر العرب. نناقش هذه العناوين وسواها مع ضيفنا لليوم من صنعاء الإعلامية اليمنية، الأستاذ بندر هتار. مرحبا أستاذ بندر، أهلا بكم مشاهدينا. نبدأ مختاراتنا بصحيفة واشنطن بوست والعنوان التالي، إيران تقضي على فرضية عسكرية أمريكية جوهرية. وفي المقال تكشف الحرب عن نقطة ضعف قد تكون كارثية بالنسبة إلى واشنطن في حال نشوب صراع مع الصين. خلال حربي العراق وأفغانستان كانت القواعد الأمريكية في المنطقة أمنة نسبيا، إلا أن الصراع المستمر مع إيران كشف أن هذا الافتراض لم يعد قائما، ما يثير تساؤلات عن الأسس الراسخة للاستراتيجية العسكرية الأمريكية. فقد استخدمت إيران الطائرات المسيرة والصواريخ لإلحاق خسائر فادحة بالقواعد الأمريكية في منطقة الخليج. ويتابع المقال، لنتخيل ما يمكن أن تفعله الصين إذا التي تمتلك من الطائرات المسيرة والصواريخ أكثر بكثير من إيران بالقواعد الأمريكية في اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا والفلبين وغوام وحتى هاواي. يحتاج الجيش الأمريكي إلى تغيير جذري في تفكيره إذا لم يعد بإمكانه الاعتماد على قواعد منيعة قرب الجبهة للعمليات. ومن الصعب تصور قدرة القوات المسلحة على التركيز على هذا التحول الاستراتيجي الكبير في ظل عمليات التطهير السياسي المزعزعة للاستقرار التي يقوم بها وزير الحرب بيت هيكتس. وفي السياق يكتب مجتبى حيدري في موقع الميادين نت العنوان التالي، حين يتراجع العدو إلى بحر العرب. فبرأيه ما يميز بيان قائد الثورة والجمهورية الأخير هو أنه يحمل رسائل عديدة لجهات عدة، ويستحضر الماضي ويبين الحاضر ويقدم قراءة للمستقبل. ولعل من أكثر العبارات دلالة في هذا البيان تلك التي تتحدث عن انتقال العدو من مواقع كان يجول فيها في مياه جنوب بإيران إلى مرحلة لا يتقدم فيها أبعد من بحر العرب، وذلك بعد الضربات التي تلقاها من إيران في مضيق هرمز. ثم يأتي التأكيد الحاسم أن بحر العرب نفسه سيخلو منهم في الأيام القادمة. هذه العبارة يتابع مجتبى حيدري ليست تفصيلا عابرا في البيان، بل هي مفتاح لفهم التحول الذي يريد النص تثبيته في صورة ميزان القوة. إيران التي كان العدو يقترب من سواحلها باتت قادرة على دفعه بعيدا من مجاله الحيوي وصولا إلى بحر العرب، ثم التأكيد أن هذا الموقع لن يكون نهاية التراجع. والآن إلى ضيفنا الأستاذ بندر الهتار. أستاذ بندر، تقول واشنطن بوست أن الضربات الإيرانية كشفت هشاشة افتراض أمريكي أساسي، وهو قدرة واشنطن على الاعتماد على قواعد متقدمة وآمنة قرب ساحات الصراع. إلى أي مدى أعادت المواجهة الحالية تعريف مفهوم ودور الانتشار العسكري الأمريكي في المنطقة؟
1: تحية لكم وللمشاهدين الكرام. بطبيعة الحال هناك تحول استراتيجي في قواعد الاشتباك اليوم الموجودة، من خلال أولا عدم قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على الحسم العسكري كما كان واضحا خلال العقود الماضية. ما حصل في أفغانستان وما حصل في العراق لم يعد ذلك ممكنا في هذه المرحلة، سواء مع إيران أو حتى مع أي بلد آخر يقرر أن يواجه، خاصة إذا كان له تجربة كما هو الحاصل مثلا مع اليمن فيما لو قررت الولايات المتحدة الأمريكية. بطبيعة الحال الولايات المتحدة عدم قدرتها على الحسم ليس هو العامل الوحيد، الشيء الآخر أن الطرف المقابل يملك إمكانات عسكرية مؤثرة تستطيع أن تحقق أهدافها بدقة عالية كما حصل في الضربات الإيرانية التي نحن نتحدث على اعترافات أمريكية داخل الأوساط الأمريكية بأنه غالبية القواعد الأمريكية في المنطقة تعرضت لأضرار مدمرة والبعض خرج تقريبا عن الخدمة. فشلت الدفاعات الأمريكية، فشلت التقنيات التي تم تجهيزها لعقود من الزمن. نحن لا نتحدث عن قواعد لها دور محدود أو لديها إمكانات محدودة، بل هي قواعد أسست لعقود من الزمن لكي تكون في مقدمة الجبهة لإسقاط الجمهورية الإسلامية في إيران، وحضر لها الإمكانات الكبيرة والجبارة التي كان يعتقد الأمريكي مع للأسف الشديد بتواطؤ دول في المنطقة تعتقد بأنها تستطيع أن تحسم. ولذلك في هذه النقطة بالتحديد يعني من يتحدث بأنه نحن محايدون، يعني بعض الدول الخليجية لا نسمح للولايات المتحدة الأمريكية بالإقلاع من قواعدنا، رغم أن ترامب يتحدث باستمرار ويشكر هذه الدول على جهودها، لكن المشكلة الأساس أن هذه الدول فتحت بلدانها لسنوات ولعقود طويلة. استطاعت الولايات المتحدة أن تؤسس بنية تحتية عسكرية فعلا كانت قادرة لولا أن هناك كما تحدثت تغير كامل في قواعد الاشتباك، واستطاعت أيضا الجمهورية الإسلامية في إيران أن تصنع وأن تؤسس أيضا لبنية عسكرية مؤثرة، لولا ذلك كان بالفعل كان بالإمكان إسقاط الجمهورية الإسلامية في إيران. إذن نحن نتحدث على أنه عجز الولايات المتحدة الأمريكية عن الحسم، في المقابل قدرة إيران على تنفيذ ضربات فعالة، إذن لم يعد أمام الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا هو الاختلاف، إلا خيارين، إما الانسحاب والانكفاء، وهذا له ثمن باهظ وتكاليف باهظة، وسيؤسس لإيران دولة إقليمية بل دولة عالمية. الشيء الآخر الاستمرار، ونحن الاستمرار ضمن السنزاف أو ضمن عملية السنزاف مدمرة، ولكن نتائجها ستظهر مع الوقت، وهذا ما أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية قررت أن تبقى لتستنزف نفسها. وكما هو حديث السيد مشتبه خامنئي قائد الثورة الإسلامية في إيران، يعني هو توعد بطرد الولايات المتحدة الأمريكية من بحر العرب كما أشار بيانه، أيضا هناك وعيد من كثير من القيادة الإيرانية. إذن نحن نتحدث على أنه الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال بحاجة إلى مزيد من الضربات حتى تقتنع بأنه هذه المنطقة لم تعد قابلة للبقاء، لم يعد للولايات المتحدة الأمريكية أي قدرة على البقاء كطرف مهيمن على هذه المنطقة بحكم التطورات التي حصلت.
0: طب هذا بالنسبة للقواعد على البر، أما فيما يخص الوجود الأمريكي في المياه القريبة من السواحل الإيرانية وانتقال هذا الوجود إلى بحر العرب وربط ذلك بالضربات التي طالت بالطبع القوات الأمريكية في الخليج، هل نحن أمام تحول ميداني يفرض على واشنطن إعادة حسابات انتشارها البحري أيضا في المنطقة؟
1: بالتأكيد، أنا أعتقد أن إيران حتى الآن لم تستخدم قدرتها البحرية بشكل كامل في المواجهة الماضية، وأعتقد أنها هي المفاجأة في أي جولة مقبلة، وتبدو هذه الجولة حتمية، أن إيران ستفعل أوراقها البحرية. وحتى لاحظنا كان هناك مؤخرا اعتراف أمريكي بأنه أصيب عدد من جنود مشاة البحرية الأمريكية بضربة إيرانية، يعني نحن لا نتحدث عن مواطنين أمريكيين مدنيين مثلا كانوا في سفينة شحن تجاري أو ما شابه، بل نتحدث عن جنود، وهؤلاء الجنود إما أنهم كانوا ضمن حملة الطائرات أو في إحدى المدمرات والسفن العسكرية. فهذا يعني أن إيران لديها إمكانات وقدرات عسكرية تستطيع بالفعل أن تصل إلى هذه القطع العسكرية وأن تحقق أهدافها بدقة، في مقابل أيضا عز الدفاع وعز الإمكانات التقنية الدفاعية الأمريكية عن التصدي لهذه القدرات. وكما قلت إيران باعتقادي هي ستفاجئنا في المستقبل القريب بقدرات بحرية نوعية، لأنه يجب مثل ما تم طرد الولايات المتحدة الأمريكية من هذه القواعد، فالخطوة التالية يجب أن يتم تحرير المياه الإقليمية القريبة من إيران وأيضا حتى القريبة من المنطقة، يجب إخراجها من الخليج، وتقريبا الخليج لم يعد هناك قطع عسكرية كما تتحدث المعطيات، وهذا هو شيء واقعي. أيضا في بحر العرب، البحر الأحمر بسبب المواجهة أيضا مع اليمن في المراحل الماضية لم يعد هناك دور فاعل بالنسبة للقطع العسكرية البحرية الأمريكية، لكن باعتقادي هذه هي المواجهة المقبلة لتطهير البحر الأحمر وبحر العرب وصولا إلى الخليج. هذه المنطقة كلها يجب على الولايات المتحدة الأمريكية أن تدرك أن المغامرة في أي حرب مفتوحة في المستقبل

0: لكن عمليا كل النتائج عكسية. لم يتم إسقاط النظام، هذا النظام تماسك بل خرج أقوى بشكل كبير. مسألة القدرات العسكرية اتضح أن ما روجت له إدارة ترامب كان عبارة عن مزاعم لا أساس لها من الصحة. مسألة أيضا أنه الصهيونية لا تريد إيران قوية، ناهيك عن أن تخرج أقوى من هذه الجولة، ناهيك عن أنه إيران الآن تفرض أو تحاول أن تفرض يعني شروطها بعد أن فشلت الإدارة الأمريكية. فبالتالي كيف يمكن السماح لإيران التي كان يراد إسقاط نظامها، كيف يمكن السماح لها بالتحكم بمضيق هرمز، كيف يمكن أيضا السماح بإخراج القوات الأمريكية من المنطقة بعد أن كانت هي الطرف المهيمن على كل المنطقة؟ فإذا نحن نتحدث عن نتائج عكسية تماما. هذا بالنسبة للصهيونية العالمية أمر غير مقبول، فلذلك هي ستدفع باتجاه العودة إلى المواجهة، مع أن هناك محاذر كثيرة، ومع أن هناك اعتقاد بأنه ما عجزت إدارة ترامب خلال المرحلة الماضية مع المجرم نتنياهو ما عجزوا عنه في تحقيق أهدافهم، بالتأكيد استمرار القصف أو توسيع دائرة القصف قد يرتكبوا مزيد من الجرائم، مسألة التدمير. لكن عمليا إيران استطاعت أن تثبت أن لديها القدرة على الصمود، ولديها القدرة والإمكانية على التأثير على الطرف الآخر. وأيضا إيران بدأت ترسم حتى قواعد الاشتباك جديدة، مسألة استهداف البنية التحتية لها، معنى ذلك المنطقة، معنى ذلك انعكاسها السلبية على العالم بأكمله وليس على الإقليم فقط.
1: أبعد من ذلك أستاذ بندر، إذا كانت الولايات المتحدة قد واجهت هذه الصعوبة أمام القدرات الصاروخية والمسيرات الإيرانية، كيف يمكن التعامل مع بيئة أكثر تعقيدا إذا صح التعبير في مواجهة الصين مثلا التي تمتلك ترسانة صاروخية وقدرات بعيدة المدى؟ هل بدأت هذه الحرب أو هذه المواجهة تكشف حدود الاستراتيجية الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ أيضا؟
0: أنا أحيلك إلى مسألة المواجهة التي قام بها في البداية إدارة بايدن ضد اليمن، وأيضا ما أعقبها من تحرك من قبل إدارة ترامب لأكثر من 50 يوما ضد اليمن. في تلك المرحلة كان الجميع يعني أو نستطيع أن نقول الكثير من المتابعين على مستوى العالم يتحدثون بأنه حتى جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي هو تحدث بأنه عصر حاملة الطائرات قد ولى. نحن نتحدث على أننا أمام مواجهة بقواعد الشباك مختلفة تماما، لم تعد الولايات المتحدة الأمريكية القوة الأولى في العالم كما لا تزال في مخيلة ترامب وما إلى ذلك. عندما فشلوا في مواجهة اليمن لم يستطع ترامب أن يحسم المواجهة مع اليمن لأكثر من 50 يوما، رغم أنه استجلب حاملة طائرات، وهو حتى الآن هناك أنباء على أن هناك حاملة طائرات قادمة وهي روزفلت. روزفلت أيضا واجهت اليمن وكانت ضمن إحدى حاملة الطائرات التي شنت هجمات وقصف مكثف على اليمن. لم تستطع أن تحقق نتيجة كما تحدث قبل قليل عدا مسألة التدمير والقصف والجرائم. لكن عمليا كان يفترض على الإدارة الأمريكية أن تدرك عندما فشلت في اليمن فكان الأولى والأجدى والمنطقي أن تفشل في مواجهة الجمهورية الإسلامية في إيران. أيضا مع الفشل أمام الجمهورية الإسلامية بطبيعة الحال هذا يقوي موقف الصين، هذا أيضا يضع الولايات المتحدة الأمريكية أمام مواجهة معقدة إذا ما فكرت أن تذهب باتجاه مواجهة وهي باعتقادي مغامرة كبيرة جدا في مواجهة مع الصين. فباعتقادي ما حصل مع الجمهورية الإسلامية خاصة هو يشكل عامل ردع بالنسبة للإدارة الأمريكية، لأنه حتى كثير من الخبراء العسكريين الأمريكيين ونحن كنا نتابع الكثير من القراءات يتحدثون بأنه حاملة الطائرات الأمريكية التي عندما ضربها اليمن أو وأحدثت التفافا بصعوبة شديدة حتى سقطت طائرة F-18، كيف يمكن لها أن تواجه الصين التي تملك القدرات الرهيبة؟ فمن هذه الزاوية أنا تحدثت قبل قليل على أن إيران لم تستخدم حتى الآن قدراتها البحرية كاملة. باعتقادي سماحة آية الله السيد خامنئي الشهيد السيد الخامنئي عندما تحدث على أن حاملة الطائرات خطيرة لكن الأخطر منها هو السلاح الذي قادر على إغراقها، باعتقاد إيران هي قادرة على إغراقها. أما مسألة الصين فهي مسألة معقدة، وباعتقادي لن تذهب الولايات المتحدة بعد الذي حصل إلى مواجهة.
1: الآن ننتقل إلى بعض ما جاء في الإعلام الإسرائيلي وتحديدا صحيفة يتعاد أحرونوت، والعنوان التالي: اجتماع إقليمي ضد إيران.

0: إيران. ممثلون عن السعودية ودول أخرى حضروا لقاء نتنياهو وبن زايد. وفي المقال تناول اللقاء الذي عقد في الإمارات إيران وحلفائها في المنطقة، وفي مقدمهم اليمنيون بناء على طلب السعودية التي أرادت مساعدة من إسرائيل. وقد أصدرت الإمارات بيانا رسميا لم تذكر فيه سوى اللقاء بين نتنياهو وبن زايد من دون صورة ومن دون النفي الذي طلبه رئيس الحكومة وفقا للتقارير، طلب إصداره بشأن المحادثة التي يزعم أنها جرت بينهما قبل 7 أكتوبر. ووفق الصحيفة الإسرائيلية تقول مصادر مطلعة إن نتنياهو التقى خلال زيارته الإمارات ممثلين عن دول خليجية لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل بينها السعودية. ويبدو أن ممثلين عن المغرب وليبيا والأردن وقطر شاركوا في اللقاء أيضا. ومن الإعلام الإسرائيلي أيضا نطالع في موقع القناة 12 الإسرائيلية العنوان التالي: الحلم بالتطبيع مع السعودية شوش تقدير نتنياهو. وفي المقال بدأ التطبيع مع السعودية أقرب من أي وقت مضى، وكان يبشر بنظام إقليمي جديد، لكن التطلع إلى اتفاق السلام التاريخي شوه أيضا التصور الأمني الإسرائيلي وخلق غرورا منع تشخيص نوايا العدو في الوقت المناسب رغم جميع التحذيرات. وبعد 3 سنوات من هجوم 7 أكتوبر يتضح أكثر فأكثر أن مسألة التطبيع مع السعودية كانت في صميم اعتبارات وتفكير الطرفين، فالسنوار من جهة ونتنياهو من جهة أخرى أدركا الأهمية الاستراتيجية للخطوة. الأول عمل على إفشالها والثاني فعل كل ما في وسعه من أجل دفعها إلى الأمام. الأول نجح في مهمته فيما أخفق الثاني، تحديدا بسبب الرغبة في تهدئة المنطقة وتمهيد الطريق لعملية التطبيع. نعود إلى ضيفنا الأستاذ بندر الهتار. لقاء نتنياهو بممثلين عن دول خليجية والذي تناول أيضا في جانب منها التطورات في اليمن، إلى أي مدى يدل على محاولة نقل هذه المواجهة في اليمن إلى تنسيق إقليمي تشارك فيه إسرائيل، وما الذي تريده تل أبيب من هذا التنسيق تحديدا في اليمن؟
1: نتنياهو يريد أن يجمع مختلف هذه الأطراف لأن تشارك في تحالف ضد اليمن، هذا شيء واضح، ويدفع باتجاه ذلك بقوة، لأنه ما حصل في الساحل الغربي لم يتم القضاء على مشروع متعلق، نتحدث عن الطرف الآخر اليمني أو نتحدث عن السعودية أو عن الإمارات، بل ما حصل في الساحل الغربي يضرب في صميم المشروع الإسرائيلي الذي كان يؤسس لبنية تحتية عسكرية في هذه المنطقة تمهيدا للسيطرة المطلقة على باب المندب لحساسية هذا الوضع، يعني واستنادا إلى تجربة الإسناد اليمني لطوفان الأقصى. بالأمس كشف الإعلام اليمني، وهذا شيء في غاية الأهمية، عن قاعدة جوية بالقرب من باب المندب، كان هناك مطار عسكري، كان هناك أيضا حظائر للطيران محصرة بشكل كامل ومدفونة بالأتربة، وكان هناك أيضا عبارة عن خنادق ومنشآت عسكرية كان أمس تم الكشف عنها بالصوت والصورة في الساحل الغربي، هذه بالقرب من باب المندب رأسا، يعني نحن نتحدث على مطار عسكري، على قاعدة جوية، على منشآت، على تحصينات، هذه كانت بعيدة كل البعد عن وسائل الإعلام وبعيدة عن الأنظار. هذا كان يؤسس له الجانب الإسرائيلي. الجانب الإسرائيلي أيضا كان يؤسس أيضا لقاعدة جوية في جزيرة ميون التي تقع في منتصف باب المندب، وأيضا في جزيرة زقر في البحر الأحمر، زرع إمكانات عسكرية وتقنية في تلك المنطقة. فبالتالي نحن نتحدث على أن ما حصل يشكل صفعة كبيرة للمشروع الصهيوني قبل أن يكون صفعة لا للسعودية ولا للإمارات ولا وما إلى ذلك. فبالتالي الدافع الأساسي للمواجهة حتى الذي يدفع السعودية للانخراط في هذه المواجهة هي الإدارة الأمريكية، وهناك دفع إسرائيلي. نتنياهو وزيارته للإمارات أيضا تأتي في سياق محاولة حلحلة المشاكل القائمة بين السعودية والإمارات بسبب ما حصل خلال الأشهر الماضية، لأن السعودية طردت عمليا الإمارات من المناطق التي تسيطر عليها في اليمن. فبالتالي هناك محاولة لإعادة الدور الإماراتي إلى اليمن والاستفادة من هذا الدور، الاستفادة من الأموال الإماراتية، الاستفادة من العناصر التابعة للإمارات لمحاولة تحشيد الجميع ليشكلوا تحالفا مشتركا ضد صنعاء، لعل وعسى أولا أن يتم انتزاع السيطرة على باب المندب مجددا وعلى الساحل الغربي، وبالتالي لديهم مخطط أوسع وهو إسقاط اليمن، لأن اليمن اليوم بات يشكل يعني معضلة حقيقية للمشروع الإسرائيلي، ولا نتحدث عن مسألة أنه يشكل معضلة للسعودية، لأنه اليمن يتحدث باستمرار أنه لا يوجد لدينا أي مشكلة تجاه السعودية إلا مسألة أن توقف عدوانها وترفع حصارها على اليمن، وإلا لا يوجد لدينا أي مشكلة. المشكلة الحقيقية اليوم هي بين المشروعين المتضادين، وهو المشروع الصهيوني ومشروع وحدة الساحات الذي يتشكل بين محور الجهاد والمقاومة، الذي يحاول أو يعمل على مواجهة هذا المشروع الصهيوني وإسقاطه، لأن المشروع الصهيوني يستهدف إسقاط كل المنطقة، ولا يستهدف إسقاط إيران واليمن وحزب الله والمقاومة الفلسطينية والحشد الشعبي في العراق، بل يعتبر هؤلاء العقبة الأولى، إذا ما تم إسقاطهم فبالتالي سيتربع على عرش المنطقة وبقية الدول هي تحصيل حاصل. بالتالي نحن نتحدث على مواجهة ذات بعد خطير جدا، بالتوازي أيضا مع الوجود الإسرائيلي اليوم الموجود في أرض الصومال، الإقليم أرض الصومال الذي بدأ يؤسس لقاعدة عسكرية في هذه المنطقة، وهي كانت قاعدة إماراتية بغطاء إماراتي يؤسس الإسرائيلي القاعدة هناك. بالتالي هناك محاولة للإطباق على باب المندب، حتى الولايات المتحدة الأمريكية في بوصاصو تؤسس لقاعدة عسكرية. بالتالي هذا هو جوهر المشكلة اليوم القائمة في الساحل الغربي، وهذا هو البعد الاستراتيجي الذي استطاع اليمن أن يعني فعلا وجه صفعة لهذا المشروع من خلال السيطرة المباشرة والمطلقة خلال مرحلة وجيزة جدا، أسقط عشرات الآلاف من المقاتلين المجهزين، المعسكرات الواسعة جدا التي كانت يعني كان يتم تأسيسها لتشكل معضلة كبيرة لليمن بشكل عام.
0: وفق التقارير السعودية تطلب من إسرائيل مساعدة في الساحة اليمنية، ماذا سوف يكون المقابل بالإضافة إلى كل المصالح التي قد تحققها إسرائيل في حال حقق تقدم على الأرض في اليمن؟ هل من الممكن أن نشهد أيضا تنازلات سعودية في موضوع التطبيع مع إسرائيل؟ يعني سابقا كانت السعودية تشترط مسار قيام دولة فلسطينية مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل، هل من الممكن أن يرتبط الملفان؟
1: المشكلة اليوم يعني وأنا أستشهد بحديث هاكابي وهو السفير الأمريكي لدى كيان العدو، وهو يتحدث على أنه هناك علاقات عسكرية وأمنية بين السعودية وإسرائيل. يعني مسألة التطبيع السياسي يعني صحيح أن هناك سعي من قبل العدو الإسرائيلي إلى هذه الخطوة، لكن هناك ما هو أخطر، هناك عملية التنسيق. حتى اليمن والسيد عبد الملك كشف لأكثر من مرة في المرحلة الأخيرة على أن السعودية فتحت قواعد عسكرية خلال إسناد اليمن لغزة، فتحت قواعد عسكرية للطيران التجسسي الإسرائيلي لينطلق من هذه القواعد للتجسس على اليمن والاستطلاع ورصد الأهداف وما إلى ذلك. فنحن نتحدث عن علاقات أوسع من مسألة التطبيع السياسي، نتحدث على أنه اليوم وللأسف الشديد كان يفترض بالسعودية وبهذه الدول بعد الفشل الأمريكي والإسرائيلي في مواجهة إيران، كان يفترض ألا يذهبوا أكثر باتجاه تطوير العلاقات العسكرية والأمنية مع الكيان الإسرائيلي ومع الإدارة الأمريكية، كان يجب عليهم أن يأخذوا الدروس بشكل جيد، لكن للأسف الشديد هذا يعني ذهب بهم أكثر وبشكل أسوأ. وهناك رهان، باعتقادي أن هناك رهان على أنه من خلال هذا التحالف يتم التحالف، حتى لو لم يكن بشكل علني، يتم هذا التحالف لإسقاط اليمن في هذه المرحلة، ثم إسقاط الجمهورية الإسلامية، ومن ثم يتم التطبيع ويتم إعلان هذه العلاقات السياسية، وهذا أمر يعني أمر سيصبح أمرا سهلا وبسيطا في المستقبل. لكن عمليا يعني اليوم ما يؤكد عليه اليمن أن أي مساعدة من قبل العدو الإسرائيلي السعودية لا يمكن أن تؤثر على موازين القوى. السعودية طوال 12 عاما، ونحن نتحدث منذ العام 2015 حتى اليوم قرابة 12 عاما، يعني لم تترك بلدا إلا واستجلبت منه الأسلحة والصواريخ الدفاعية والقدرات العسكرية والصواريخ الهجومية وكل ومختلف أنواع الأسلحة، لم تحقق لها إنجازا أو انتصارا عسكريا. أما اليوم فاليوم اليمن يملك إمكانات وقدرات عسكرية تستطيع أولا أن تشكل عامل ردع، أن تؤثر، ورأينا ما حصل للمنشآت النفطية، تستطيع أيضا مسألة القوات البرية اليوم اليمنية بإمكانات عسكرية أكبر بخبرة كبيرة جدا، ما حصل في الساحل الغربي يفترض أن يشكل درسا للسعودية، لكن للأسف الشديد واضح أن السعودية باتجاه التورط أكثر وأكثر.
0: نعود وإياك أستاذ بندر الهتار إلى ما جاء في المقال الذي نشر في موقع القناة 12 الإسرائيلية، والذي يقول أن نتنياهو قد رأى في التطبيع مع السعودية تحولا استراتيجيا يعيد تشكيل المنطقة برمتها، بينما جاء 7 أكتوبر لإفشال ذلك. إلى أي مدى يمكن القول اليوم بعد مرور 3 أعوام أن 7 أكتوبر يعني جاء مرتبطا أو حتى في صميم الصراع على شكل النظام الإقليمي والذي يتبلور مع مسار التطبيع؟
1: بالتأكيد ما حصل قبل طوفان الأقصى كان يراد للقضية الفلسطينية أن تصبح في أدراج النسيان، يعني هذا للأسف الشديد. وكانت هذه الأنظمة، خاصة الأنظمة التي كانت تسمى بأنظمة الاعتدال العربي ثم أصبحت أنظمة التطبيع وما شاكل، هذه الأنظمة كانت باتت على قناعة مطلقة بأنه يجب التخلص من هذه المقاومة الفلسطينية ويجب التخلص من محور الجهاد والمقاومة. يعني أنا باعتقادي أن ما حصل في طوفان الأقصى كان هناك حركة سباقية، وإلا مسألة المشروع كان هناك مشروع يتم تخطيطه لتنفيذه للقضاء على حركة حماس ثم حزب الله، يعني المخطط كان جاهزا، لكن هذه الضربة السباقية هي خلطت إلى حد ما أوراق العدو واستطاعت أن تشكل له صفعة يعني مبكرة، و هذا هو أحد أسباب الفشل الذي حصل مع حتى الآن، رغم أنه حصل تدمير وحصل الجرائم وجرائم الإبادة وما شاكل. لكن مسألة التطبيع اليوم لم تعد، أنا باعتقادي مسألة التطبيع يعني مسألة أنه يتم الاتفاق سياسيا، هذه هي عبارة عن واجهة لمشروع أخطر. الإدارة أو حكومة العدو الإسرائيلي تحاول أن تكسب من خلال وجود السعودية وحضور السعودية ودورها سواء في العالم العربي والإسلامي أو على مستوى الثروات التي تملكها، هذا الدور إذا ذهب إلى التطبيع مع كيان العدو الإسرائيلي، هي تعتقد أو يعتقد الكيان، هذا الكيان، أنه ضمن الكثير من الدول التي ستتهافت إلى التطبيع. هذا أولا. ثانيا مسألة التطبيع، وهذا ما حصل مع الإمارات وما حصل مع البحرين وغير ذلك، العدو الإسرائيلي يكسب من طرف واحد، يعني لا يوجد مكاسب للأطراف العربية. بالتالي العدو الإسرائيلي إذا ما ذهب باتجاه التطبيع مع السعودية هو يعتقد أنه سيحصل على مكاسب خاصة في مقابل أن السعودية لن تحقق أي شيء. أنا أريد أن ألفت أيضا إلى نقطة مهمة، اليوم نتحدث عن تطبيع، نتحدث عن لقاءات سعودية مع نتنياهو في الإمارات، ونتحدث على إمكانات عسكرية إسرائيلية لمواجهة اليمن ستقدم إلى السعودية، وربما سيشترك العدو الإسرائيلي في مواجهة اليمن. أين هي مزاعم استهداف مكة؟ أين هي الشعارات عن الحرص على المقدسات الإسلامية التي رفعتها السعودية؟ هذا يجب أن يكون هناك وعي في العالم العربي والإسلامي أن هذه المزاعم السعودية تتناقض مع الأفعال. فبالتالي اليمن الذي أعلن مرارا وتكرارا على أن مكة المكرمة هي قبلة المسلمين لا يمكن استهدافها، وهي عبارة عن شعارات، بعد أن فشل السعودي في مواجهة اليمن يحاول أن يستعطف العالم الإسلامي لأكبر أو لحشد أكبر قدر من هذه الدول للمشاركة في عدوانها على اليمن. اليوم ما حصل مع نتنياهو والاستجداء والعلاقات مع العدو الإسرائيلي هي تكشف هذا العنوان وتكشف هذه الشعارات، وهي أيضا تبين اليوم يعني مسألة الفرز بين من هو على الحق وبين من هو على الباطل، مسألة العلاقة مع

0: نقلنا عن قناة الميادين الفضائية تابعتم آخر التطورات والأخبار. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: ورجاء.
2: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
1: فرع لأبواب السماء.
3: هو يحب أن يرحم، اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
1: وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الاختلاف مقصود في هذه الحياة، مقصود من الله تعالى. وجود الاختلاف حكمة من حكم الله تعالى. لولا الاختلاف لما عمرت الأرض، ولولا الاختلاف لما كانت الحياة. لو أن الله تعالى خلق الإنسان وحده على وجه الأرض، لو لم يخلق إلا الإنسان، هل كان يستطيع الإنسان أن يعيش على ظهر الأرض؟ لو لم يخلق الله تعالى شجرا وثمرا وأنعاما وحديدا وترابا، هل كان الإنسان يستطيع أن يعيش على ظهر الأرض؟ اختلاف الأجناس واختلاف الألوان ضرورة لعمارة الكون، ضرورة لعمارة الكون. اختلاف الطباع ضرورة لعمارة الكون. اختلاف الأديان ضرورة لعبادة الله تعالى. الاختلاف، لذلك خلق الله تعالى الألوان ولم يخلق لونا واحدا. وخلق سبحانه وتعالى الطعوم ولم يخلق طعما واحدا. هناك طعم حلو وحامض ومالح ومر، وكلها مقصودة. وما سمي الحلو حلوا إلا لأنه يقابله المر أو المالح. ما كان الإنسان يستطيع أن يميز بين الطعوم لولا اختلاف الطعوم. وما كان الإنسان يميز بين الألوان لولا وجود الألوان. واختلاف الألوان من آيات الله، ومن آياته اختلاف ألوانكم وألسنتكم. اختلاف اللسان من بلد إلى آخر، اختلاف اللغة، اختلف اللسان من قرية إلى قرية. لو خرجت من هذه المدينة شمالا أو جنوبا، تحدث من أهل قرية في الشمال، أقرب قرية إلى الشمال، ترى لهجتها تختلف عن لهجة هذا البلد. فالاختلاف يجب أن يكون سبيلا للإنتاج، سبيلا للتعاون، سبيلا لمعرفة الحق من الباطل. لو أن كل الناس كانوا كالملائكة ما كان لهم شغل في الأرض. الملائكة لا تأكل ولا تشتغل ولا تشرب، إنما عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لذلك نحن بني البشر علينا أن نستفيد من الاختلافات، نستفيد من الاختلاف. لولا الاختلاف لما فرض الله الجهاد، ولولا الاختلاف ما فرض الله الصلاة ولا الزكاة. كل هذه التشريعات هي من أجل جبر الاختلاف أو جبر النقص في الحياة. إذا اختلفت مع أبيك فليس معنى ذلك أن هذا الاختلاف يجب أن يؤدي إلى حرب أو قتال. يمكن أن يؤدي إلى اختلاف الرأي، إلى اختلاف المعتقد، إلى اختلاف الذوق. إذا اختلف صديقان فالاختلاف هذا من سنن الحياة، وأي فتى ترضي سجاياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. كل إنسان له صورة وجه تختلف عن الآخر، لذلك نحن نعرف محمدا من خالد بسبب الصورة المختلفة. هذه الصورة بها نميز أصدقاءنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا. لو أن كل الناس بوجه واحد ولون واحد وصورة واحدة، من يعرف أباه من جاره؟ من يستطيع معرفة ذلك؟ من يستطيع أن يقول هذا جميل وهذا قبيح لو كان الكل في شكل واحد وصورة واحدة؟ هذا الاختلاف به يتعارف الناس، الاختلاف به يتعارف الناس. لذلك كان الاختلاف من آيات الله، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. اختلاف ظلام ونهار اختلاف، فكيف لو أن الله تعالى جعل الحياة كلها نهارا أو جعل الحياة كلها ليلا؟ فالله سبحانه وتعالى يقول قل لو جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة. أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ ومن آياته ومن رحمته جعل الليل والنهار. إذن هذه من رحمة الله تعالى، من رحمة الله أنه جعلك حليما وجعل غيرك غضوبا، والحلم يناقض الغضب، الحلم الصبر عند الغضب وتحمل الأذى، أما الغضب فهو التفجر النفسي الذي يحدث عندما لا يعجبك شيء. فمن هنا نقول على المسلمين أن يعلموا أنه ما من خلق في الوجود إلا وهو مختلف مع الآخر، كما تختلف البصمات. هل تعرف البصمات؟ هذه البصمات لا يوجد في الوجود بصمة مثل أخرى. لذلك عندما يخشى من تزوير التوقيع يقول لك ضع بصمتك أو بصماتك العشر كدليل عليك، كدليل عليك. هذه البصمات هي شخصيتك المميزة بهذه الأنامل. من هنا لا تظنن أن في الوجود أحد مثل الآخر، يستحيل. حتى التوأمان يتشابهان أحيانا تشابها كبيرا، ولكن الاختلاف والفوارق موجودة في التوائم. فلو طلبت مثيلك أو كفأك فلن تجد لك كفأ، لن تجد لك كفأ في الحياة. لكن تجد أحيانا أن بعض الناس يوافقك في كثير من الطباع وفي كثير من الأخلاق، فتصاحبه، وترى آخر لا يشاجك في شيء فتخالفه، على أن الشبه موجود في كل المتناقضات، في كل المختلفات يوجد شبه في الإنسان والحيوان والنبات والجماد، هناك متشابهات بين كل هذه المخلوقات. ما تجد اللون يكون متغيرا في الإنسان والحيوان والنبات والحجر، أحجار مختلفة. والله سبحانه وتعالى قد ذكر الغرابيب السود والبيض، الأحجار السوداء والأحجار البيضاء والحمراء والصفراء، الجنس البشري أبيض وأحمر وأصفر وأسود، نفس الجنس البشري. هكذا الأنعام الأنعام منها الحمراء ومنها الصفراء ومنها البيضاء، فإذا ما رأيت الاختلاف فاعلم أن هناك اختلاف في الوظائف أيضا. الاختلاف في الوظائف، أنت في خلقك مختلف الوظائف، العين تبصر والأذن تسمع وليس العكس، والقلب يضخ دما والشرايين توزع الدم على كل الجسد، فلو وضعنا القلب مكان الرأس أو وضعنا الرأس مكان الكليتين أو مكان القدمين فتختلف الأمور، ولا يعيش الإنسان الذي يختلف خلقه. لذلك المسوخ المشوهون قل ما يعيشون، لأن الحياة تقتضي نظاما معينا، فلو أن اثنين خلقا متلاصقين فالغالب أنهما لا يعيشان. إذن لابد من أن نصل إلى فكرة، إلى قضية، أن كل شيء مختلف في الوجود وكل شيء يتمم بعضه بعضا. هناك تتم، يعني البهيمة تتمم حياتك، الشجرة تعينك على الحياة وأنت تعينها، أحيانا تخدمها وأحيانا يخدمها الله تعالى بما أودع في الكون من ناموس ونظام. تمطر السماء على الشجر وعلى البشر وعلى الحجر، وكل يأخذ حاجته من الماء، كلنا محتاجون إلى هذا الماء لنبقى أحياء. فإذا رحت تعدد آيات الله في الكون لا تستطيع أن تعدها، فآيات الله بعدد نعمه وآلائه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، يستحيل أن تحصي أو أن تعد أو أن تجمع آيات الله. فكل شيء يدل على الله تعالى، وأهمه هذا الاختلاف في الضياء والظلام، في تعاقب الليل والنهار، هذا الاختلاف بين طبائعنا، هذا اختلاف في خلائقنا، حتى الاختلاف في أولادنا، أولاد يشبهون أخوالهم وأولاد يشبهون أعمامهم وأولاد لا يشبهون هؤلاء ولا هؤلاء، وهم من أم واحدة وأب واحد. انظر إلى وجهك وإلى وجه أخيك، أمك تميز بينكما بسبب هذا الاختلاف. المسلمون أكثر الناس إيمانا بآيات الله، وهكذا يجب أن يكون، وأكثر الناس معرفة بالله، وهكذا يجب أن يكون. فمن كان مسلما بالوراثة لا يميز عن الكافر بمعرفة آيات الله فهذا شأنه، وشأنه أنه لم يفكر. ولكن المسلم الحق هو الذي خلق ليفكر، لأن الآيات لقوم يتفكرون ولقوم يعقلون ولقوم يتذكرون أو يذكرون، إن في ذلك الآيات لقوم يعقلون. فإن كان الإنسان ممتعا بنعمة العقل فعليه أن ينتقل أو أن يستفيد من نعمة العقل بمعرفة آيات الله تعالى، ولا يكون للحياة من معنى إلا بمعرفة من خلق الاختلافات. إذا عرفتم من خلق هذه المختلفات في طعومها وألوانها وأشكالها ومنافعها ومضارها، إن استطعتم أن تكتشفوا هذه الحقيقة فقد عرفتم أنفسكم وأنكم جزء من الخلق المختلف على ظهر هذه الأرض، وأن الذي خلق كل هذه المختلفات هو صاحب الآيات، هو خالق هذه الآيات وهذا الوجود. من هنا يتعبد الناس بالتفكر والنظر، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. النظر عبادة، النظر عبادة، والتفكر عبادة، وفي الحديث تفكر ساعة خير من عبادة 60 سنة. تفكر ساعة، لأنك بالتفكر تستطيع أن تكتشف المجهول الذي أنت تعيش في وسطه، وأنت غارق إلى كل كيانك في وسط الاختلاف. من أجل هذا يتآخى المسلم مع الكون، لأنه جزء من الكون، يتآخى مع الوجود ويعرف صلته بالموجود الأول سبحانه وتعالى، وبمن أوجد الجميع. فنحن موجودون، خلقنا من التراب، فالتراب هو من جسدنا، أو نحن من التراب أجسادنا. لذلك ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الأرض يجب أن تحترم، لا أن تملأ فسادا. الأرض يجب أن تحترم، وأن نبعدها عن كل مظاهر الفساد الذي يضر بطينتنا التي خلقنا منها. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فمهمة المسلم أن يكون مع تراب الأرض محافظا على طهارته. لذلك لا تجوز الصلاة على أرض نجسة، لا تجوز الصلاة على أرض نجسة. شرط لقبول الصلاة أن طهارة الثوب والبدن والمكان. فمهمتك أن تحافظ على الخلق. بعض الناس يدمرون، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، وحسبه جهنم. ومن الناس وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها، تنتبه، ويهلك الحرث والنسل. الحرث الزرع، والنسل كل مخلوق على وجه الأرض يسمى نسلا. فبعض الأشرار وبعض المتجبرين يهلكون الحرث والنسل، يحرقون الزروع، يفسدون عقول الناس. مثل هذه التلفزيونات الذين يتولون إدارتها مفسدون في الأرض، لأنهم يفسدون عقيدة الناس ويحولون الإنسان إلى حيوان. لو أراد الله أن يخلق الإنسان حيوانا لما خلقه إنسانا، لو أراده بهيمة ما أنزل عليه رسلا. فخلق الله الإنسان ليكون خليفته في الأرض، فأنت عندما تفسده تجعله خليفة الشيطان، ويكون قد تحقق فيه قول الشيطان لأحتنكن ذريته إلا قليلا. إذن كان عليه الصلاة والسلام يقول في كل ذات كبد رطبة صدقة. يعني أنت يجب أن تحسن إلى كل مخلوق. وكلكم يذكر قوله عليه الصلاة والسلام: دخلت النار امرأة بسبب هرة. سبب هرة، الهرة لها حرمة، خلقها الله ولها حرمة ولها حقوق في الحياة، حقوق الأكل والشرب، حقوق التوالد والتكاثر، حقوق الذهاب والمجيء، كل هذه من حقوق البهائم. فبعض الناس ممنوعون من أن يذهبوا، تصل إلى الحدود ممنوع، ارجع إلى الوراء، أو يسجن الإنسان حتى يموت مؤبدا. ثم إسلامنا فيحرم أذية حتى الذبائح، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحدن أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. حتى أثناء القتل، إذا أردت أن تقتل حياتك أو أن تقتل وحشا من وحوش الأرض الضارية، لا تعذبه، اقتله إن استطعت بضربة واحدة. إذا أردت أن تذبح لا تذبح بمنشار، اذبح بسكين حدها يقطع، حتى لا تعذب من أحل الله أكله وذبحه. من هنا كان على المسلم أن يعرف كيف يرتبط بالكون، ثم كيف يرتبط بمكون الكون. علاقتك بالله تعالى علاقة العابد الشاكر أو العبد المطيع. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. علاقتك بالله تعالى أن تنفذ أوامره، لأنك عبد وهو السيد، لأنك مخلوق وهو الخالق. من هنا يجب أن تفهم من أنت. هل أنت إله؟ بعض الناس قال ما عهدت لكم من إله غيري. فرعون قال أنا ربكم الأعلى. إنسان يقول أنا ربكم الأعلى إنسان خارج عن نظام الوجود، عن نظام الكون. إنسان يضرع إلى الله تعالى خاشعا بقلبه يقول اللهم اهدنا فيمن هديت. انظروا إلى هذا العبد الذي يعرف ربه ويعرف أنه الهادي وأنه الرزاق وأنه المعافي. وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. إذن عرفت ربك، وعرفت بأنه مصدر الخير، وأنه مصدر العطاء، وأنه يهدي ويضل، فتسأله الهداية إلى الصراط المستقيم، وتعوذ بالله من صراط المغضوب عليهم وصراط المستقيم. وعرفت الوجود فتعامل مع الوجود بالإصلاح، لا تفسد في الأرض، أنت مصلح. كل الأنبياء بعثوا مصلحين، وكل أتباعهم يجب أن يعمروا الأرض. هو الذي استخلفكم في الأرض واستعمركم فيها، فلا يجوز لمن أراده الله معمرا في الأرض أن يكون مفسدا أو مخربا. واسألوه سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يعرفونه، وممن يطيعونه، وممن يسألونه ولا يسألون سواه. واسألوه تعالى أن يعيذنا من الفساد والمفسدين، وأن يعيذ الأرض من شرور الأشرار، وأن يرفع الله تعالى أعمالنا الصالحة إليه، وأن يتجاوز عن الخطايا والسيئات. ونسأله تعالى أن يحشرنا مع نبيه ومع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.
0: اللهم انفعنا بما سمعنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام، تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج قصص من رحيق النبوة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: ضرب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في كسب الرزق، فسيدنا عبد الرحمن بن عوف عرض عليه أحد الأنصار أن يعطيه بستانا وحانوتا، فقال له: بارك الله فيك، ولكن دلني على السوق. ظهر الأول بمظهر المؤاثرة، وظهر الثاني بمظهر التعفف. قصتنا اليوم تتحدث عن فضل العمل والكسب الحلال، وهي تحكي قصة هذا الرجل المسن الذي أتعبه العمل وأصبح لا يقوى على الزراعة والتجارة، فجمع أبناءه الثلاثة وقال لهم:
2: لقد كبرت وأصبحت لا أقوى على زراعة أرضي ولا الخروج في أفواج التجارة، وقد آن لكم أن تباشروا تلك الأعمال عني، فماذا ترون؟
3: أوكل لي أمر تجارتك يا أبي، فأنت تعلم أني بارع في التجارة، وسوف أعمل جاهدا على أن تكبر وتنمو.
2: التجارة تنمو بالربح الحلال وتكبر بالصدق والأمانة، تلك نصيحتي لك يا بني.
4: وأنا أعلم الكثير عن الزراعة، فأوكل إلي زراعة الأرض.
2: شريطة أن تعمل في الأرض بيديك، وأن تعطي الأجراء حقوقهم قبل أن يجف عرقهم.
1: وأخذ الابن الأصغر البلطة ووضعها جانبا وأهملها أياما وشهورا. وذات ليلة خلى فيها إلى نفسه وتأمل حياته، وكيف أنه بلا عمل ولا صنعة، بينما أخواه يعمل كل منهما في صنعة تدر عليه دخلا. شغله كثيرا هذا الأمر حتى غلبه النعاس فنام. عن هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يحمل الرجل حبلا فيحتطب، ثم يجيء فيضعه في السوق فيبيعه الرجل يستغني فينفقه على نفسه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. صدق رسول الله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج قصص من رحيق النبوة. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. دين الإسلام دين حضارة، وهو دين الإنسانية، وأعظم ما فيه أنه يحترم الإنسان ويقدر ظروف الإنسان، ولذلك أعلنها الباري جل وعلا مدوية: لا إكراه في الدين.

0: منطلقاته العامة وقواعده الكلية وفلسفته العميقة يراهن على ماذا؟ قال يراهن على شيئين، يراهن على الوعي ويراهن على الضمير، على الوجدان. إذا أردت للمجتمع أن يصبح أكثر صلاحا فاجعله أكثر وعيا، أكثر فهما للإسلام، أكثر فهما للفضائل، أكثر فهما للاستقامة. كلما فهم أكثر صار أقرب إلى الصلاح. أما الأمر الثاني الذي يراهن عليه الإسلام فهو الوجدان، الضمير، الخوف من الله جل وعلا، رجاؤه، حبه، الحياء منه. هذه قضية الضمير، قضية الوجدان، عميقة جدا في التكاليف الشرعية. ولذلك المسلم الصالح يخفي أعماله الصالحة ويخبئها، ويحرص دائما أن يكون له عند الله تعالى خبيئة، عمل لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. الوعي والضمير هما ركنا الحياة الصالحة، وعلينا أن نعمق الوعي في كل جوانب الحياة، وعلينا أن نحيي الضمائر الميتة. وإحياء الضمائر لا يكون بالضغط، ولكن يكون بالحرية، إعطاء الناس قدرا جيدا من الحرية حتى يدربوا ضمائرهم. الضمير مثل العضلة، يحتاج إلى تدريب على تبني الفضائل وعلى الابتعاد عن الرذائل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هكذا مستمعينا تابعتم برنامج لمعاد مع الدكتور عبد الكريم بكار. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: على الله وكل.
1: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: في ظلال السيرة. أي عزة أنت يا ابن معاذ. سعد بن معاذ زعيم أنصاري ثلاثيني تضلع بحب الله ورسوله، يودع نبيه صلى الله عليه وسلم متوجها نحو مكة لأداء العمرة، ولما وصل توجه نحو شريكه أمية بن خلف الحريص جدا على مصالحه التجارية، فعقد اتفاقية حماية مع عبد الرحمن بن عوف، وارتبط مع ابن معاذ بعلاقة مادية قوية. يرحب أمية بشريكه فيتبادلان أحاديث التجارة والسفر، ثم يستأذن سعد لأداء العمرة، فيشعر أمية بالحرج، فهو يخشى سلاطة أبي جهل ووقاحته، لذا طلب من سعد التريث حتى تخف الأقدام، وقال: ألا انتظر حتى إذا انتصف النهار وغفل الناس انطلقت فطفت. انتظر سعد فلما انتصف النهار خرجا، ولما وصل سعد الكعبة بدأ بالطواف، وفجأة وفي أحد الأشواط دوت صرخة قبيحة شوهت زوايا الحرم. من هذا الذي يطوف بالكعبة؟ التفت سعد نحو الصارخ فإذا هو أبو جهل، تأمله فهان في عينه ونطق عزة وكأنه ليس في العالم سعد سواه، فقال: أنا سعد. فصاح الطاغوت: تطوف بالكعبة وقد آويتم محمدا وأصحابه، وزعمتم أنكم تنصرونهم وتعينونهم؟ غضب سعد فرفع صوته دون اكتراث: نعم. فقال أبو جهل: أما والله لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالما. ثم توالت شتائم الطاغوت كالعادة، لكن هراء الطاغوت لا يخيف ابن معاذ، على صوته صوت أبي جهل تحديا، فارتج أمية وصاح بسعد: لا ترفع صوتك على أبي الحكم، فإنه سيد أهل الوادي. لكن سعدا لا يعرف سيدا سوى الله، إنه لا يرى سوى غبي سلم عقله لصخرة صماء. لم يدافع سعد عن احتفائه بنبيه صلى الله عليه وسلم، فذاك فخره حين يفاخر الرجال، لذا لم يكن في حالة دفاع، بل كان في حالة هجوم كاسح على الطاغوت يذله بقوله: والله لئن منعتني أن أطوف بالبيت لأمنعنك ما هو أشد عليك منه، طريقك على المدينة لأقطعن متجرك بالشام. شعر أمية بالخوف من تدهور الوضع، فأمسك بثياب سعد ليخرجه وهو يقول: لا ترفع صوتك. فانفجر سعد بركانا، أصابت حممه أمية حين التفت إليه وصاح به: دعنا عنك يا أمية، فإني سمعت رسول الله يقول إنه قاتلك، ثم غادر المسجد تاركا أبا جهل تمثالا كأصنامه. أما أمية فنسي أبا جهل وأصنامه، وأصابه الموت قبل أوانه، فانطلق نحو زوجته يولول، فتزيد زوجته من رعبه
3: في ظلال السيرة. في ظلال السيرة
4: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

تجديد للنشاط والقوة والصلة بالله عز وجل يرفع الآن أذان الظهر حسب توقيت مدينة طرابلس.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة

0: وفي الآخرة حسنة
1: الله أكبر
0: وقنا عذاب النار.
2: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا

0: وأنت خير الراحمين.
1: وأنت خير الراحمين.
0: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، نعطر أسماعنا بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

0: فاصل إعلاني.
1: فاصل إعلاني.
0: ونتابع.
1: ونتابع.
2: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان. إطلال على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
3: عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
4: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
1: أنت الذي تقود الـ AI وليس هو الذي يقودك.
0: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
1: من هنا تبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
0: ذكاء عبر الأثير من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
1: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الـ AI وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
0: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
1: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
0: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير. تابعوا برنامج ذكاء عبر الأثير في المواعيد التالية: الخميس عند الساعة 10:00 صباحا، السبت عند الساعة 2:00 ظهرا، والاثنين عند الساعة 9:00 ليلا، دائما عبر صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
2: عودة بكم الآن،
3: عودة بكم الآن
2: لمتابعة برامجنا.

0: برحمة الله.
1: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
1: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. تميز

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج إشراقات في آيات، الموسم الثاني، مع الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، لو تأملنا في القرآن العظيم نجد بأن هناك مواضع عديدة جدا في القرآن الكريم قبل أن يأمرنا الله عز وجل بأمر أو ينهانا عن نهي يقول لنا يا أيها الذين آمنوا، ثم يأمر ويقول لنا يا أيها الذين آمنوا ثم ينهى. يعني قبل أن يأمرنا افعلوا كذا أو ينهانا لا تفعلوا كذا يخاطبنا ب يا أيها الذين آمنوا. ومعنى هذه العبارة أيها الإخوة، إن كنتم آمنتم بي ربا، أو يا معشر من آمن بي ربا، خالقا موجدا فاعلا لما أريد، حكيما عليما إلها موجدا، إن كنتم آمنتم بذلك فافعلوا كذا، فإني آمركم أن تفعلوا كذا، أو فإني أنهاكم أن تفعلوا كذا. ألاحظتم هذا المعنى بين الأمر والنهي من جهة، وبين ربطه بالإيمان؟ لقد ابتلينا في هذا العصر ببعض من يتكلم هنا وهناك فيعطي الناس الأوامر الإلهية والنواهي الإلهية من غير أن يربطها بالذي أمر بها جل جلاله، فيقول له الشيخ فلان قال هذا حرام، المفتي فلان قال هذا لا يجوز، والمسلم العادي الذي لم يتعمق في أمور الدين لما يسمع الشيخ فلان، العالم فلان، المفتي فلان، يظن بأن هذا الفلان هو الذي يأمر وهو الذي ينهى، وأنني إن فعلت هذا أفعله طاعة لهذا الشيخ أو لهذا العالم أو لهذا المفتي، مع أن الطاعة هي في الحقيقة لله عز وجل. يا ليت إخواننا المتحدثين والمتكلمين والوعاظ والخطباء ومن يتكلم في المساجد وغيرها، قبل أن يوصلوا حكم الله عز وجل إلى الناس، أن يوطئوا ويمهدوا لذلك بربطه بالله عز وجل، أن يقولون كما علمنا ربنا في القرآن يا أيها الذين آمنوا، يعني يا أخي إن كنت مؤمنا فإن الله عز وجل أمرك بكذا، إن كنت مؤمنا فإن الله عز وجل نهانا عن كذا، ولما أمرنا على كذا وعدنا إن فعلنا بكذا وكذا من الثواب، وعندما نهانا توعدنا جل جلاله بالكذا وكذا من العقوبة. فنربط الأشياء بموجدها وخالقها، ونربطها بالآمر الناهي جل جلاله بعيدا عن البشر وبعيدا عن شخص فلان أو شخص فلان. أنا لما أسأل عالما من العلماء ما حكم كذا، لا أسأله عن رأيه الشخصي، ولكن أقول له ما حكم الله في هذه المسألة، ما حكم الله في هذه المسألة، وهو لما يجيبني فوظيفته النقل فقط. كل علماء الدنيا، علماء المسلمين أجمعين، نقل لأحكام الله وليس يتكلمون من عندي أنفسهم. فلننتبه إلى هذا ولنراعيه مع إخواننا ومع كل الناس، لا ننقل إليهم الأوامر والنواهي إلا مخرونة بخطاب الإيمان حتى تتقبلها نفوسهم. اللهم اجعلنا هداة مهديين، اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سويد، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: الأناشيد الجميلة حداء ساحر خالد للسالكين درب الهدى، ولكن أطربها

0: على خطاك نسير،
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير،
1: تابع المسيرة إلى الله
0: وحين النداء،
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين،
0: نلبي
1: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير،
1: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي،
1: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير،
2: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير،
1: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
1: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كنز النبي النهاردة في تقييم كل إنسان لنفسه ومقامه عند رب العالمين ومقامه عند الناس. نسمع الحديث عن أبي قتادة، قال صلى الله عليه وآله وسلم حين مر بجنازة فقال: مستريح ومستراح منه. فقالوا: يا رسول الله، ما المستريح وما المستراح منه؟ قال: العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. كنز النهاردة سيدنا محمد بيقول لكل واحد: اسأل نفسك من أنت؟ هل أنت العبد المؤمن اللي كان أمان لكل اللي حواليه، اللي كان عنده عطاء والعطاء مسؤولية؟ خلاص، وهو بيموت العبد المؤمن بيستريح، وهو بيسمع الملائكة بتقول له: يا أيتها النفس المطمئنة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان ورب راض غير غضبان. العبد المؤمن كان بيسامح، والتسامح فيه مجاهدة للنفس. انت هتنبهر وتتفاجئ بمسامحة ربنا وعفوه وغفرانه ليك لما تقابله. يا ما اشتغلت وتعبت وشلت المسؤولية وكديت، صدقني هتستريح وانت بتسمع: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. العبد المؤمن يا ما عاش لحظات غربة كان بيحافظ فيها على قيمه، وناس كتير بتخلفه وعايشة بعيد عن الأخلاق وهو صابر، هتستريح وانت في جوار سيد أهل الأخلاق صلى الله عليه وسلم. صدقني العبد المؤمن الأمان الصالح النافع اللي بيساعد العابد هيستريح في لحظة خروج روحه ولحظة رؤيته لرب العالمين. أما العبد الفاجر القاسي البخيل الظالم، ياما تعب قلوب كتير حواليه هيستريحوا منه يوم ما يموت. ياما لما خاصم بفجر وجفاء وكسر قلوب اللي بيحبوه هيستريحوا منه وقت ما يسيب الدنيا. ياما بارز ربنا بمعاصي اهتزت لها السماء والأرض، الأرض هتستريح منه والبلاد والعباد والشجر والدواب. ياما بخل بعطائه على ناس كتير محتاجين، يوم ما يموت محدش هيفتكره لأنه ما افتكرش حد في الدنيا. عشان كده النبي قال: مستريح ومستراح منه، كأنه بيقول لو عشت بتخدم الخلق وبتحب الحق سبحانه وتعالى، الكل هيحبك ويفتقدك ويدعي لك ويبعت لك صدقات جارية بعد وفاتك. ولو عشت قاسي وظالم وبخيل وعندك جفاء في التعامل هتبقى هم على القلوب، ولما تسيب الدنيا الناس هتستريح منك ومحدش هيفتكرك. واختار انت، إما تعيش للناس أو تعيش بالجفاء بعيد عن الناس، وكل واحد يختار بإيديه ترميزه عند الخلق وترميزه عند الملك الحق. فرعون القاسي لما مات ربنا قال عليه فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. ربنا بيقول لما فرعون مات السماء والأرض ما عيطوش على فرعون. قال ابن عباس فكما أن الأرض والسماء لا تبكيان على الفاجر فإنهما يبكيان على موت المؤمن حتى أن موضع السجود يبكي عليه لأنه افتقده. فيلا عيش بالرحمة للخلق علشان لما تسيب الدنيا بعد عمر طويل في سبيل الله يفتقدوك ويدعولك، ولا تعيش بينهم بالقسوة والجفا حتى إذا فارقت الدنيا يكونوا استريحوا منك. لا يا رب، إحنا هنكون المؤمن اللي بيفيض بالجمال والرحمة للي حواليه حتى إذا ترك الدنيا يستريح من نصبها وتعبها إلى رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا يفهمنا ويعلمنا ويهدينا وينجينا، والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق، صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. سهل ابن عبد الله التستري. كان سهل ابن عبد الله يقول: من دق الصراط عليه في الدنيا عرض عليه في الآخرة، ومن عرض عليه الصراط في الدنيا دق له في الآخرة. سهل ابن عبد الله التستري يريد أن يقول بأن من حاسب نفسه على الأمور فضيق على نفسه ما لا يحل، وامتنع عما لا يرضي الله عز وجل، قال هذا التضييق في الدنيا سيكون سبب سعة الصراط عليه في الآخرة. ومن أراد في الدنيا أن يمشي كيف شاء من دون أن يضبط نفسه بضوابط، ويريد أن يأخذ يمنة ويسرى حيثما اشتهت نفسه، قال سيضيق عليه الصراط في الآخرة. الحسن البصري مرة قال أيها الإخوة بأن المسلم إنسان قيده القرآن. هلأ نحن بالفعل نحن كلنا مقيدين مربطين. هلأ مرات واحدنا نفسه تشتهي أن يشرب شيئا، بيجي القرآن بيقول له حرام، حاضر. نفسه تشتهي أن ينظر إلى شيء، بيجي القرآن بيقول له حرام، حاضر. نفسه تشتهي أن ينال من المال شيئا عرض عليه، بيجي القرآن بيقول له حرام، حاضر. وأحيانا بيقول له حلال فيأخذه. فالمسلم إنسان قيده القرآن، أنت حقيقة مقيد، بس هذا القيد قيد لإصلاح، وغير المنضبط بالشرع متفلت من أي قيد، بس هذا التفلت تفلت لأذية. هلأ قوانين المرور يا أخوان قيد، بتقيد الناس، بس هي بس بتقيد العقلاء، المجانين غير مقيدين. بس هذه القيود المرورية هي صح قيد يزعجني ويزعجك، لكن هو لإصلاح الجماعة. إذا واحد قال أنا ما بدي أتقيد سيؤذي نفسه وسيؤذي الجماعة، أو أنه مجنون، وبالتالي هو غير مؤاخذ. فالقرآن الكريم وضع لنا قيودا، لكن هذه القيود لتسعدني ولتسعدك. الآن من ضبط نفسه بهذه القيود وضيق على نفسه ما لا يحل وما لا يرضي الله عز وجل، بالمقابل سيعطيه الله عز وجل سعة في الآخرة، بل إنه في الدنيا أيضا سيجد سعة. هلأ الصوم يا أخوان في ظاهره مشقة للجسد، لكن في حقيقته سعادة للروح. ليش كل الصائمين الحقيقة لما بيقولوا له بكرة بده يصير العيد، مرات هيك بيتمنى لو طال رمضان أكثر؟ ليش كل الحجاج لما بيقولوا لهم بكرة بدك ترجع على بلدك بيتمنى لو طال المقام في مكة والمدينة أكثر؟ ليش أنت في جلسة ذكر، جلسة عبادة، عندما تختم الجلسة تتمنى لو طالت أكثر؟ ليش أهل القرآن الكريم من صار لهم عشق للقرآن الكريم يتمنون أن لا يغادرون هذا العطاء الإلهي في القرآن الكريم؟ هو الحقيقة هذه القواعد والضوابط التي وضعها القرآن الكريم، وهذه الحدود مما يحل ومما لا يحل، تورثك سعادة في داخلك. الصوم يورثك سعادة حقيقية في داخلك، الزكاة تورثك سعادة حقيقية في داخلك، الصلاة، الحج، القرآن، بر الوالدين، صلة الأرحام، الإحسان إلى الجوار، هذا يورثك سعادة في داخلك، ويورث المجتمع كمان سعادة. فلذلك يا أخوان إذا قال الله تعالى لكم أمرا فورا قولوا على العين والرأس واعملوا بما أمر الله عز وجل. والله تسعد سعادة ما بعدها سعادة في الدنيا والآخرة، أولا لأن أمر الله تعالى مسعد، وثانيا لأن الله عز وجل وعد بالمكافأة من أطاعه. وترى هلأ اللي بيخالف سيدفع ثمن مخالفته هو من نفسه،
الحديث مر في مطلع الخطبة: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فلا يضر إلا نفسه. مرتكب الفاحشة أذل من؟ أذل نفسه، يبقى يعذب نفسه ونفسه تعذبه ما بقي حيا، هذا فضلا عن عذاب الآخرة إذا لم يتوب توبة صادقة. فمن أطاع الله ورسوله هو استفاد. فنصيحة يا شباب، وطنوا أنفسكم، يا رجال وطنوا أنفسكم، يا أخوات وطن أنفسكن على أن تطيعوا الله ولو أن الدنيا خالفتك. وطن نفسك أن تلتزم نواهي الله وفرائض الله ولو أن الدنيا سولت لك هذه النواهي وأرادتك أن تبتعد عن هذه الفرائض. وكان سهل بن عبد الله يقول: تعرض لرقة القلب بمجالسة أهل الذكر. إذا شعرت بقلبك قسوة، وهذا يحدث عند المؤمن أحيانا، يقسو قلبه، كيف بدي لين قلبي؟ قال: تعرض لرقة القلب بمجالسة أهل الذكر، وتزين لله بالصدق في كل الأحوال، وإياك والتسويف فإنه يغرق الهلكة، وإياك والغفلة فإن فيها سواد القلب، واستجلب زيادة النعم بعظيم الشكر. في واحد من حبال إبليس في الطاعات التسويف، يعني واحد بده يتوب، بيجي إبليس بيقول له: ماشي الحال، خليها يوم السبت، يوم السبت الصبح بتبدأ هيك أسبوعك يعني بإقبال على الله عز وجل، السبت الفجر خلاص بدك تفيق على الصلاة، تفيق بتتحمم وبتستغفر ربك وبتروح على صلاة الفجر، ومن بعدها بقى بتستلم الإبلة، وبيكون يوم الجمعة بيحاكي حاله بهالموضوع، ها بيقول له: بكرة بكرة الفجر أنا بفيقك إذا ما بتفيق كمان. هلا هو من هون ليوم السبت، يوم السبت بفيق متأخر، بيقول لك: لك راحت علينا الصلاة، يلا السبت الجاي إن شاء الله، من السبت الجاي أنا بدي توب توبة صادقة. فالتسويف حبل من حبال إبليس، ومرات بيقول لك لأول الشهر. هلا أخي قديش صرنا بالشهر؟ 8 مثلا، 7، راحوا 7 أيام، خلص الشهر الجاي بأول الشهر بدك أنت تنضبط بالشرع. ومرات بيقول له لرمضان، ومرات بيقول له. التسويف حيلة من حيل الشيطان في صرفك عن الطاعة، لذلك من عرضت له طاعة فليسارع إلى أخذها. قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. قال: سابقوا إلى مغفرة من ربكم. قال: فاستبقوا الخيرات. قال: فاسعوا إلى ذكر الله. شايف يعني؟ اعمل بسرعة، إذا عرضت لك طاعة لا تسوفها، لأن الشيطان يتحايل عليك بالتسويف. إياك والتسويف فإنه يغرق الهلكة، وإياك والغفلة فإن فيها سواد القلب، واستجلب زيادة النعم بعظيم الشكر. وكان يقول: وليس بين العبد وبين الله حجاب أغلظ من الدعوة، يعني أن يدعي شيئا ليس له، أن يدعي صلاحا، أن يدعي خيرا وهو ما فعل هذا الخير. ليس بين العبد وبين الله حجاب أغلظ من الدعوة، ولا طريق أقرب إليه من الافتقار. إذا أردت أن تقترب إلى الله فأقرب الطرق، يقول، الافتقار إليه. وسئل مرة: أي شيء أشد على النفس؟ فقال: الإخلاص، لأنه ليس لها فيه نصيب. وكان سهل يقول: أمس قد مات، واليوم في النزع، وغد لم يولد. وكان يقول: من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء، لأن العلماء ورثة الأنبياء. الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء. العلماء مو شرط يعني يكون له لفة وجبة وخرج معه دكتوراه بالشريعة، لا، مرات العالم من علم مسألة في الدين، هو لا ريب بأنه من علم مسائل أكثر يكون أنفع، بس من علم مسألة في الدين هو عالم بهذه المسألة، فإذا علمها إلى غيره هذا نفع. وهذا مجلس من مجالس الأنبياء، بلغوا عني ولو آية، بس تعالوا كلنا نتزاحم في مجالس العلم. من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء. أسند سهل عن خاله محمد بن سوار، وتوفي سنة 83 و200. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول
سيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعال. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هل أنت مع الذين أشركوا عبدوا الأوثان قدسوا المال لهفوا وراء الشهوات أفسدوا داهنوا راوغوا مالقوا الكفار قاتلوا المؤمنين عاثوا في الأرض فسادا سجلهم ملطخ بالدم أم أنت من الذين هم مؤمنون موحدون مسلمون مظلومون مقهورون معذبون غرباء لاجئون ولكنهم شرفاء صالحون أبات كبار أعزاء رحماء أين أنت؟ من الآن حدد موقعك واجعل هدفك الجنة كن من الفائزين ولا تكن من الخاسرين النادمين.

بعد مئة عام بعد مئة عام سنكون جميعا أو أغلبنا مع أقاربنا وأصدقائنا وأحبائنا تحت التراب. وسيكون مصيرنا الأبدي واضحا جليا أمام أعيننا. سيسكن بيوتنا أناس غرباء. سيؤدي أعمالنا ويمتلك أملاكنا أشخاص آخرون. لن يتذكروا شيئا عنا. سنكون مجرد سطر في ذاكرة بعض الناس. أسماؤنا وأشكالها. سيطويها النسيان. فلماذا نطيل التفكير بنظرة الناس إلينا وبمستقبل بيوتنا وأملاكنا وأهلنا؟ كل هذا ليس له جدوى وقيمة بعد مئة عام. إن وجودنا ليس سوى ومضة في عمر الكون ستطوى وتنقضي في طرفة عين. وسيأتي بعدنا عشرات الأجيال. كل جيل يودع الدنيا على عجل ويسلم الراية للجيل التالي قبل أن يحقق ربع أحلامه. فلنعرف إذن حجمنا الحقيقي في هذه الدنيا وزمننا الحقيقي في هذا الكون، فهو أصغر مما نتصور. سندرك بعد مئة عام. كم كانت الدنيا تافهة. وكم كانت أحلامنا سخيفة. وسنتمنى لو أمضينا أعمارنا كلها في عزائم الأمور وجمع الحسنات. لهذا فلنحاول جميعا أن نترك أثرا طيبا وخيرا ينتفع به بعد رحيلنا، لنجدد العهد مع الله. فلا زال هناك متسع ولا زال في العمر بقية.

0: فاصل إعلاني.
1: فاصل إعلاني.
0: ونتابع.
1: ونتابع.
2: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلال على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
3: عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
4: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: إذاعة التوحيد الإسلامي.
0: عودة بكم الآن.
1: عودة بكم الآن
0: لمتابعة برامجنا.
1: لمتابعة برامجنا.
2: تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
5: أنت الذي تقود الـ AI وليس هو الذي يقودك.
2: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
5: من هنا أبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
2: ذكاء عبر الأثير من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
5: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الـ AI وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
2: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
5: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
2: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
6: تابعوا برنامج ذكاء عبر الأثير في المواعيد التالية: الخميس عند الساعة 10:00 صباحا، السبت عند الساعة 2:00 ظهرا، والاثنين عند الساعة 9:00 ليلا، دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
4: قرآن يتلى.
7: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
4: سنة تشرح.
8: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
4: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. تميز

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج المعاملات في السنة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: المعاملات في السنة.
1: تابع البيوع الصلح. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. أخرجه البخاري ومسلم. وقال سليمان: لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لعبا ولا جدا، ومن أخذ عصا أخيه فليردها. أخرجه أبو داود والترمذي. الشركة. عن سلمة رضي الله عنه قال: خفت أزواد القوم وأملقوا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم في نحر إبلهم فأذن لهم، فلقيهم عمر فأخبروه فقال: ما بقاؤكم بعد إبلكم؟ فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما بقاؤهم بعد إبلهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نادي في الناس فيأتون بفضل أزوادهم. فبسط لذلك نطع وجعلوه على النطع، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا وبرك عليه، ثم دعاهم بأوعيتهم فاحتث الناس حتى فرغوا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. أخرجه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشفعة في كل شرك، في أرض أو ربع أو حائط، لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع، فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه. أخرجه مسلم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. أخرجه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل بين التمرتين جميعا حتى يستأذن أصحابه. أخرجه البخاري ومسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شقصا له من عبد أو شركا أو قال نصيبا وكان له ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق، وإلا فقد عتق منه ما عتق. أخرجه البخاري ومسلم. عن سليمان بن أبي مسلم قال: سألت أبا المنهال عن الصرف يدا بيد فقال: اشتريت أنا وشريك لي شيئا يدا بيد ونسيئة، فجاءنا البراء بن عازب فسألناه فقال: فعلت أنا وشريكي زيد بن أرقم وسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: ما كان يدا بيد فخذوه، وما كان نسيئة فذروه. أخرجه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في مملوك وجب عليه أن يعتق كله، إن كان له مال قدر ثمنه يقام قيمة عدل ويعطى شركاؤه حصتهم ويخلى سبيل المعتق. أخرجه الشيخان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة من ذي الحجة مهلين بالحج لا يخلطهم شيء، فلما قدمنا أمرنا فجعلناها عمرة وأن نحل إلى نسائنا، ففشت في ذلك القالة. قال عطاء: فقال جابر: فيروح أحدنا إلى منى وذكره يقطر منيا، فقال جابر بكفه، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقام خطيبا فقال: بلغني أن أقواما يقولون كذا وكذا، والله لأنا أبر وأتقى لله منهم، ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال:

إحرامه وأشركه في الهدي، أخرجه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: اشتركنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة، كل سبعة في بدنه، فقال رجل لجابر: أيشترك في البدنة ما يشترك في الجزور؟ قال: ما هي إلا من البدن. وحضر جابر الحديبية قال: نحرنا يومئذ 70 بدنة، اشتركنا كل سبعة في بدنة، أخرجه مسلم. وعن زهرة بن معبد رضي الله عنه أنه كان يخرج به جده عبد الله بن هشام إلى السوق فيشتري الطعام، فيلقاه ابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهم فيقولان له: أشركنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لك بالبركة، فيشركهم، فربما أصاب الراحلة كما هي فيبعث بها إلى المنزل، أخرجه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال: لا. فقالوا: تكفون المؤونة ونشرككم في الثمرة. قالوا: سمعنا وأطعنا، أخرجه البخاري.

0: المعاملات في السنة.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج المعاملات في السنة، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والشوق إلى لقائك. ما زلت أقول لنفسي ولإخواني، لن نشتاق لربنا سبحانه وتعالى ولا إلى لقياه ولا إلى الحديث معه ولا إلى النظر إليه إلا أن نحبه، ولن نحبه عز وجل إلا إذا تعرفنا، إلا إذا تأملنا، إلا إذا عشنا تحت ظلال أسمائه وصفاته وأفعاله وعظيم نعمائه على عباده. والإنسان بطبعه يحب صاحب الكمالات المطلقة، الإنسان بطبعه يحب من أحسن إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله ويقول: وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك. يدخل الإنسان في جنات النعيم، فيها الأنهار والأشجار والأطيار، فيها الحور العين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ومع ذلك يقول الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. يا ليت شعري، ما هذه الزيادة؟ ما هذه الزيادة على دار مقامة ليس فيها غضب وليس فيها هم ولا غم ولا مرض ولا موت، تعيش في سعادة متجددة إلى 100 سنة، 1000 سنة، 1,000,000 سنة، إلى ما لا نهاية. ما هذه الزيادة إلا النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى والحديث معه، وهذا أعظم ما شمر من أجله المشمرون. لذلك وجب على الإنسان أن يتعرف على ربه، أن يتأمل في أسمائه وصفاته. ما معنى اسم الله الأعظم الله؟ ما معنى اسم الله الحي القيوم؟ ما معنى اسم الله عز وجل المؤمن؟ ما معنى اسم الله عز وجل السلام؟ أعظم سورة في القرآن: الحمد لله رب العالمين. لماذا أعظم سورة؟ لأنها تتحدث عن الله. أعظم آية في القرآن: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لماذا؟ لأنها تتحدث عن الله. سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. لماذا؟ لأنها تتحدث عن الله عز وجل. ونحن بحق مقصرون في التعرف على ربنا سبحانه وتعالى. يقول أحد السلف: مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا ولم يذوقوا أطيب شيء فيها. فقالوا: وما أطيب شيء فيها؟ قال: معرفة الله تعالى. قهر، غبن، نقص على الإنسان أن يتعرف على تفاصيل في الدنيا، تفاصيل في العقار، تفاصيل في المال، تفاصيل في النساء، تفاصيل في الأشجار والأطيار، ولا يتعرف على ربي سبحانه، على أسمائه، على صفاته. والله العظيم لو تعرفنا على الله سبحانه وتعالى وتأملنا في عظيم عطائه، تعرفنا على الله عز وجل من خلال اسمه الجميل وهو سبحانه وتعالى الذي خلق هذا الجمال، والله العظيم لانشرحت صدورنا ولطابت نفوسنا ولعلت أرواحنا ولتعلقنا بالآخرة ولعشنا في هذه الدنيا وقلوبنا تهفو إلى الآخرة. قلوبنا هناك، قلوبنا هناك مع المكان الدائم في جنات النعيم مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع الأنبياء، مع المرسلين، مع الصالحين، مع الأحباب والأصحاب. ثم النظر إلى الله سبحانه وتعالى وهو راض عنا. إذن هي دعوة للصغير والكبير والرجل والمرأة والمسؤول ولغير المسؤول، أن نقترب من كلام الله عز وجل، أن نقترب من أسمائه وصفاته، أن نتعرف عليه، أن نطبقها في واقعنا في حياتنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ستر على مسلم في الدنيا ستره الله يوم القيامة. كل هذه المعاني نتعلمها من معرفتنا بمعاني أسماء ربنا عز وجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا 1 من أحصاها دخل الجنة، وإن الله وتر يحب الوتر. وقد قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: إني أويت لكل مأوى في الحياة فما رأيت أعز من مأواك، وتلمست نفسي السبيل إلى النجاة فلم تجد منجا سوى من جاك، وبحثت عن سر السعادة جاهدا فوجدت هذا السر في تقواك. فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. أدعوك يا ربي لتغفر حوبتي وتعينني وتمدني بهداك، فاقبل دعائي واستجب لرجاوتي، ما خاب يوما من دعا ورجاك.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة المسلسل الاجتماعي النصيب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: لاق عليك انت قرن، لاق عليك قرن، خجيت في قلب الدار ومش عارف تزرق ولا حاجه، وجاي تقول لي ربيت ليها بخجب وعديده.
1: يا زلمه ايش اعمل لك انا؟ هد الحيطه يعني، مالك انت يا ابو العديم؟
0: انا لو اني مترك بسرق اي حاجه نطلعك النباز. ايه جاي تقول لي عديد خجبه وعديد عديده وابزر ايج؟ برزتنا هذه برزتنا بدنا نسرق.
1: أنا كنت زيك مقفل الخزانة بجنزير، كلها لف الخزانة لف بجنزير.
0: طيب ايش بدنا نعمل هالقيد؟
1: اسمع ابو العدام، من يوم ما سابنا ابو الزكر وتايسون واحنا في النازل يعني فيش ولا اشي يا لطيف الحظ ضرب معانا.
0: طيب ما هو ابو الزكر بقول لك انا بطلت يا امي، لا بدي اعجج ولا بدي ادرمل ولا بدي ازرق، يعني بدي اقلب جيخ. يعني انت جاي القيد ابو الذكر تقلب جيخ؟ يعني عامل لي حالك جيخ انت؟ تعطينا غضب جمعه؟ ايش المجيخ هادي؟ قال جيخ
1: رن عليه جيبه.
0: وين مدرين عليه القيد عشان يقعد يتجمد فينا؟ كل مره بقعد يتجمد، انا بدي بعبد واحد يتجمد فينا.
1: يا وردي طب ايش العمل يا ابو الاعدام؟ مفلسين جيب تفش فيها ولا شكل.
0: طب ايش رايك القيد انه احنا نغدد كمان غطه ونسرق دار رجب؟
1: مالك انت كنك اهبل يا ابو العدام؟ بعد ما تجوز وجاب مراه عنده على الدار ايش يقولوا عنا الناس؟
0: ليه يقولوا عن الناس؟ يعني الناس لقيت بيقولوا عنك انه انت الجريف؟ الجرف ده عينيك الجرف، مالك؟ كل الناس بيقولوا عنا مهلزين ورمامه الناس.
1: اسمع ابو العدام، كل مواضيع اللي بجيبها انا بفشل. هلقيتها انت بدك تفكر في موضوع غير رجب بالمرة؟ يلا ليه بدي يكون في جيبتي مصاري معيش انا؟
0: طب ايش رايك الزوبر ماركت بولبول؟
1: رجعنا لبلبل وابو بلبل، ما انت شايف بلبل ايش عامل؟ مشكشك كل الشارع كاميرات فوق وتحت.
0: ايش بتعمل لك يعني؟ من وين نزرق؟ من وين نزرق؟ خلص خليها قاعدة هيك وبنفكر وبنعمل رسد وبنشوف.
1: خلص ابو العدام خلص، خلينا نقعد قاعدة تاني ونفكر، بس بشرط يا ابو العدام.
0: ايه الجرط؟ ايه الجرط؟
1: ابو العدام انت خواتك ما تضلكش تقول الجرط، اسمه الشرط.
0: ما بقول لك اجرد، انت بدك تعملها زي الجرطة؟
1: كمان بتقول جرطة بدل الشرطة؟ بدي اشرط عليك ان بدنا نجيب ابو الزكر يكون قاعد في القاعدة معانا.
0: ما قلت لك من اول ابو الزكر زار جيخ.
1: كلام فاضي يا ابو الزكر، هذا ابو الزكر لما يفلس وتهبل معاه غصب عنه بده يجي معانا.
2: ايش يا رجب؟ كلامك هذا بينفعش معاي بالمرة.
3: ما حكيتش بالمرة انا، ايش حكيت انا؟ ها؟
2: من يوم ما تجوزت بشوفك اكل وشرب ونوم، صار لك اسبوعين على هالحال، ولا بتتحرك ولا بتغير ولا بتبدل.
3: ما مسكوا واحد بالجواز بضل نايم وبضل يسهر ويقعد مع مرته.
2: في وراك شغل يا حبيبي، هي مرتك بدها تشرد؟
3: مش عم اتجوز انا، مش لازم اقعد مع مرتي.
2: ولك هو كل حاجه المره، ولك الواحد عليه التزامات تانيه.
3: ايش التزامات يعني ايش؟
2: مين بيطعمها هذه المره اللي جبتها انت؟ تروح تشهد على باب الجامع وتمد ايدك للناس، ولا بدك انا اصرف عليك وعليها وطعميك وطعميها؟ غير هيك مش بكره بدكم تتنيلوا وتخلفوا؟ مين بده يصرف على خلفتك وطعمين؟ فهمني.
3: مين خلفت؟ انا بديش اسميه خلفتي، انا بديش اسميها، بدي اسميها يسن.
2: ولك خلفه الاولاد اللي بدك تجيبهم يعني؟
3: انا بديش اجيبهم انا، هي هبه بدها تجيبهم، هي هبه بدها تحبل وتجيبهم كلها هيتهم.
2: حبلك بين اللي يحبلك يا بعيد. رجب اصحى وبكفي وقوم على الشغل، يلا اتحرك.
3: ومين بدي ضلها في الضهر هنا عند هبه؟
2: لا ايش رايك تاخذها معاك بالمره؟
3: ما بديش اخذها معايا عشان انا بديش حد يشوف مرتي انا. ها؟ والله ما يطلعوا فيها يقولوا هذه مرته يا ولد محلاها ومزوقه.
2: انت هي اللي ذابحك بس، الزواج والله غير يجي يوم وتكره الساعه اللي شفتيها الزواج. يلا قوم تكتك حالك وزبط حالك واطلع على الشغل بسرعة، بلاش اللي المعلم يكون جايب واحد بدالك يا منيل، الحق روح.
3: طيب خلاص هقيت بطلع بعد ما اكل وبروح.
2: والصحون هذول الاسخام اللي مرميات قدامك، مين اللي مسح هنيك وما كلهن؟
3: ما كنت ادوق في الطبيخ، ادوق هيك عشان بدي اتغدى.
2: الله يعطيك العافية، دوق براحتك، دوق يا حبيبي دوق. وإذا حاب تنام كمان روح بالمرة، يعني فيش عندي مشكلة، لكن قسما بالله العظيم إذا عمرك بتقول لي بدي شيك اللي أبربك جلدك تبربك، سامع؟
3: مش أنا كنت أشتغل لك 20 سنة 15 سنة كنت أشغل وأعطيك ويبقى محوش 20,000 دينار أنا، وأنت قديش دفعتني العروس؟
2: أيوة أيوة أيوة أيوة، طلعني حرامي يا أخوي.
3: أما قلتش عليك أنت حرامي، لكن أنت كل مصاري معك أنا.
2: ولك أنا لسه بدي منك، أنا صرفت دم قلبي عليك وعلى عرسك.
3: ما شفتش ولا نقطة دم على الناس على الأرض أنا.
2: رجب روح امشي على شغلك بعدين بنحكي في هذا الموضوع. يلا
4: شايف يا اخوي، المفروض رجب الاسبوع هذا يكون جاي يا زلمه، له اسبوعين لهجيت ما اجى.
5: خلص يا اخوي انساك منه، انا جبت واحد ما اعرف يشتغل ان شاء الله.
4: يعني اذا اجى بدنا نطرده؟ مسكين يا راجل هذا.
5: بس يجي يا اخوي، بس يجي بصير خير، انا بشوف الموضوع.
4: طب انا بدي اتصل عليه.
5: خلص اتصل عليه.
6: رجب جوالك برين يا رجب. يا رجب ايش بتعمل؟
3: بلبس بلوزة قطع عيني مش شايف اشي.
6: طب يا بتنزلها يا بترفعها، تعرض على الجوال.
3: طب ايش بقول الجوال؟ ايش مين باين علي؟
6: ايهو انا عارفة مش مخزن.
3: طيب هات هاتي
6: خذ.
3: ألو السلام عليكم، معكم السلام.
7: العافية يا رجب.
3: عافيك الله عافيك. مين معاي؟ مين أنت؟ مين أنت مين؟
7: شوية شوية يا رجب، معك معلمك تايسون.
3: مين معلمك تايسون؟ بعرفش واحد اسمه معلمك تايسون.
7: معك تايسون معلمك اللي في المصنع.
3: تايسون. تفضل كيف حالك؟ مبروك صرت عايش أنا، مبروك.
7: مبروك عليك يا سيدي.
3: بارك فيك الله بارك فيك.
7: لكن ما قلت ليش يا رجب، ايش ناوي ترجع الشغل ولا كيف الوضع؟
3: بدي ارجع الشغل، انا بدي ارجع ما عشان قلت متجوز.
7: طب ايش بتستنى يا رجب لهالقيت؟ قلت لي اسبوع بدك تغيب، صار لك اكثر من 15 يوم مش جاي.
3: ما انا بدي ارجع، انا بدي ارجع، بدي اطعم الحمار واسقيه مية واشد عليه واجيك بسرعة.
7: طيب ماشي بستناك.
6: شايف يا رجب، 100 مرة حكيت لك روح على الشغل، قلت لا بدي اضل قاعد.
3: أما مش عم متجوز، مش العريس بضل قاعد؟
6: هو العريس بده يضل قاعد طول العمر يا رجب. يلا هاي جهزت لك الأكل وكل حاجة، توكل على الله.
3: لكما غيب حطيتي؟
6: حطيت لك نص الربطة.
3: أما ليش نص الربطة؟ ليش؟ يبقى نجوع حلقة أنا.
6: طيب يا رجب، نص الربطة 25 رغيف، بالطعمي 5.
3: أما طعمي 5 أنا بضلني جوع، أنا كل ما باقي حالي زهقان بضلني جوع.
6: طيب يا رجب خد هاي الربطة كلها.
3: وإيش كمان حطيت أكل؟
6: حطيت لك الفوالة ومليانة طبيخ سبانخ.
3: مخيش تحط بيض؟
6: كلهن 4 بيضات اللي عنا، اشتري لك كرتونة وانت طالع بالطريق.
3: قاس ماشي قط بشكرا، دير بالك. طيب بضلك تسألني علي وتبعتي رسائل، سامعة؟
6: حاضر يا رجب ولا يهمك، بس بدي أوصيك يا رجب.
3: إيش هتوصيني؟
6: دايما ضلك محافظ على لبسك وعلى نظافتك، ما بديش حد يحكي عليك.
3: ما كل الناس بتحكي علي وانا عارفهم انا، قولوا برام قولوا السلام عليكم معكم السلام.
6: انت هلقيت صرت متجوز يا رجب، بنفعش حد يغلط عليك او يحكي عليك.
3: بتحبيني يا هبة؟
6: مش انت جوزي يا رجب ولازم اخاف عليك.
3: طيب في التلفزيون هيك كان يحكي بتحبيني يا هبة؟
6: يا رجب اكيد يعني بحبك.
3: كل ما ضلك تتزوج انا بحبك اكثر، انا بحب الازواج.
6: خلص يا رجب لزواج ايام العرس هلقيت، خلص
3: بتجوز كمان مرة عشان خلي يطلع تتزوج العروس.
6: تتجوز علي يا رجب؟ بهون عليك؟
3: ما يكتمك راح تتزوجي تزوجي زي كل النسوان في التلفزيون.
6: خلص يا رجب اللي بدك اياه بعمل لك اياه، بس دير بالك على حالك.
5: ايش قال لك هذا؟ بيقعد يشتغل فينا احنا يعني ونسيب الشغل تبعنا؟ ايش فيه؟
4: هاي واجه احكي معاي انت، انا والله ما بقدر اقول له ملكاش شغل.
5: يا رجب رجب تعال تعال انت تعال تعال.
3: السلام عليكم معكم السلام.
5: يا هلا يا رجب، ما شاء الله وجهك متفح.
3: ما عشان بغني اقل تفاح احط في وجه خبين كل التفاح، خب ما اعتمد كلهن عشان بغني اقل في الليل عشان بضلني نعسان انا في الليل، فاما انا عاص بضلني اكل.
5: طيب خلص خلص من غير تبيك بيك.
3: وانا جاي شايف واحد قاعد بنظف بدالي انا وبديش اشتغل.
5: هلقيت يا رجب مش قصة بدك تشتغل، هلقيت من هان وطالع انت بدك تصير داون في الارض، مطور على الارض.
3: اي ارض تحت رجلي؟
5: الارض يا زلمه، المزرعه تبعتنا الكبيره.
3: انطى عليها ليش؟ طيب انا وضلني قاعد لحالي وبدون ما انظف.
5: بما انه النظافه في دمك وانت بتحب النظاف، عاد هي الارض وسيعه قدامك، نظف زي ما بدك.
3: طيب خلاص انا بروح حقك. فين غرفه وفي حمام وفي مطبخ؟
5: في يا رجب غرفه وحمام ومطبخ، وبالنسبه للمطبخ في كل اشي.
3: خلاص في كل حاجه كل حاجه.
5: اسمع يا رجب، بخصوص الشغل هلقيت، ايش بدك شغل ليل ولا تشتغل في النهار؟
3: ما بقدرش اشتغل في الليل، خلي مرتك تنام لحالها وتخاف من الصرصور.
5: من عشان هيك يا رجب كنت اسالك.
3: مالك انا بسالك كمان.
5: حلو يا رجب حلو تمام. هلقيت انت يا رجب بتداوم من الستة الصبح للساعة سبعة المساء، تمام؟ الساعة سبعة بيجي النطور يسلم منك، من الساعة سبعة في الليل للساعة ستة الصبح، وكذلك الامر انت.
3: خلاص مية مية تمام التمام، بضلني اشتغل هيك وبضلني مبسوط.
5: بس اسمع يا رجب، الامانة فوق كل شيء.
3: خلاص هاي همك هاي همك.
8: والله بشوفك يا نهيل منشكحة ومبسوطة كتير.
6: وليش ما انبسط؟ هم عقلوبنا ونزاح.
8: فعلا هم ونزاح، الله يسهل عليها، شافت نصيبها. بس بتعرف يا نهيل، انا كنت ميت من الخوف. لا تفضحنا وتقول بديش اياه.
6: لا لا لا، انا اقنعتها وفهمتها انه البديل حيكون صعب. بعدين الوحدة فينا ايش بدها غير بيت تنستر فيه؟
8: انا مش مختلف معاكي، القصة مش قصة بيت، القصة قصة رجب، ما انت عارف عقلاته على قده.
6: يعني هي بدها تلاقي احسن منه؟
8: قولتك، ما حدش يتقدم لها اصلا.
4: وين يا ابو النسر؟ اي والله لو انه انت العريس ما غيبت هالغيبة.
9: حبيبي ابو البول، حبيبي كيف حالك؟
4: الحال عندك انت، طمني.
9: ما انت عارف يا ابو البول عشقة العروس، اي والله الواحد مخه لحتى الان مطبوخ طبخ وكله على راسي، ما انت شايف اخوي وعارفه.
4: يا سيدي الله يعينك، وان شاء الله يا رب هيك تفرح في ولادك.
9: حبيبنا ابو البول حبيبنا.
4: المهم العريس طمني.
9: الله اخوي كنت افكر اهبل، طلع مصيبة.
4: طب الحمد لله يا سيدي الحمد لله. اهم حاجة انه ينستر مع هالمرأة ويعيشوا ويضلوا مع بعض.
9: والله بيني وبينك يا بلبل، المرأة بنت حلال ومحترمة وبنت عيشة، بس اللي خايف منه أخوي أنا، هذا اللي كل يوم أقعد بقبق وتفتف ويحردها وهات وكان وماني.
4: لا لا لا لا، رجب من النوع اللي إذا تجوز بعقل وتسبعدش كمان سنتين ثلاثة يصير طبيعي زي زينا.
9: يعني فكرك حيبطل التفتف وتبقبق وتجائر؟ والله ما ظني.
4: لا لا، قصدي يعني حيروق حيهدى يعني. وانت من عندك يا ابو النسر بدك تدير بالك عليه، رجب بنسابش لحاله
9: يا راجل. من حد متجوز اسبوعين صار له، هو لابد في الغرفه جوا، بطلعش ولا بنزل. لولا ان انا نخسته قلت له لك اطلع، على عندك شغل ولا كان بده يضل نايم.
4: يلا بضله عريس.
9: انا عارف يا بلبل، الله يهنيه يا شيخ. هات لك بعينك الله، هات لك لترين كولا ونص كيلو مكسرات هيك مشكل وظبط لي اياه.
4: يا عمي العرسان بدهم.
9: عرسان في عينك يا زلمة، هو أنا بدي نصرف عليه لوقت إيش؟ هذا إلي وللمرأة وللأولاد، خلينا نكيف وننبسط يعني، وننبسط لحاله وإحنا لا.
4: والله حقك والله حقك يا أبو النسر، أنت ضحيت كتير في حياتك.
9: طيب عشان تعرف بس.
8: اسمع يا أبو الذكر، الله يرضى عليك يا أخوي، الطمع في الدين، والمثل بيقول إن كان صاحبك عسل ما تلحسوش كله، فما بالك لما يكون اخوك.
5: والله اللي بسمعك بفزع، بقول ان انا بداكل حقك وحق مرتك وحق اولادك.
4: بصراحه يا ابو الذكر انت بني ادم بتخافش من الحرام.
5: انت بتسكت خالص، بديش اسمع نفسك. لما الكبير بيحكي الصغير بيسكت.
8: من حقه يحكي، هذا اخونا وله حق في الملك. انت اخذت الغرفه واحنا سكتنا لك، بدك تاخذ كمان الحقوره؟ لا يا حبيبي، الحقوره لسه ما تقسمتش.
4: وتنساش كمان انه بنت عمي هبة إلها في الدار لأنه هذه كانت دار سيدي.
10: هبة مين والناس نايمين يا حبيبي؟ أهلين، إحنا لنا 20 سنة بنطعم وبنشرب فيها، علشان هلقيت تجي تقول في لها حصة؟
4: إلها حصة. وبعدين هاد مش كلامي، هاد كلام الشرع.
10: أقبض أقبض أبو الديب، شوف أخوك إيش قاعد بقول.
8: اسمع يا وائل، قصة هبة بتحط ليها عشقة، بديش إياك تذكرها تاني، وبتنسالي حاجة اسمها ميراث ودار سيدي.
4: ليش أنسى؟ الشرع اللي بقول هيك.
8: إحنا هيجيت بدنا نسيب قصة أبو الذكر ونمسك الشرع ومش الشرع. اسمع أنا ما أقول لك أنت وياه، أنا اللي كبير في الدار وطول عمري بشتغل وبصرف عليكم. والله بدكم تسمعوا كلامي كان بها، بدكوش تسمعوا كلامي في كلام تاني بنحكيه.

0: قدمنا لكم المسلسل الاجتماعي النصيب. النصيب قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: هكذا مستمعينا تابعتم المسلسل الاجتماعي النصيب. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: أنا للمارد أن يخرج من قلقومه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: واستمر
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عادة ما يجتمع النبي صلى الله عليه وسلم بشكل دوري مع الرجال، يعلمهم أمور دينهم، فهم يستمعون إليه في الخطبة ويلتقون به في المسجد ويسألونه في الطرقات، وربما تنزل عليه الوحي ووقعت حادثة فبث فيهم علوم هذا الشرع الحكيم. لكن النساء قليلا ما يحظين بمجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم يتعلمن فيه أمور دينهن. فجاء نفر من النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا: يا رسول الله، غلبنا عليك الرجال، والمقصود أنهم غلبوهم فاستأثروا بالنبي صلى الله عليه وسلم يتعلمون منه، فاجعل لنا يا رسول الله من نفسك يوما، يعني اجعل لنا يوما تتفرغ فيه لنا فنجلس إليك وتعلمنا أمور الدين. فجعل لهن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اليوم، فجلسنا إليه فوعظهن صلى الله عليه وسلم وأمرهن صلى الله عليه وسلم. وكان مما قال: ما من امرأة منكن تقدم ثلاثة من ولدها إلا كن لها حجابا من النار، يعني ما من امرأة منكن تحتسب ثلاثة من أبنائها يموتون إلا كن حجابا لها من النار. فقالت: امرأة واثنين. قال: واثنين، حتى من احتسبت اثنين من أبنائها. لكن دعوني أقف معكم مع أولئك النساء العظيمات اللاتي رأينا أن العلم الشرعي باب عظيم وأجر كبير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والله عز وجل رفع أهل العلم درجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، بل إن أهل العلم رفعوا إلى أعلى درجة فجعلهم الله عز وجل في مصاف الملائكة وهم يشهدون على وحدانيته، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائم بالقسط. بل الله يرفع بالعلم هذا ربما الحيوان، الحيوان إذا تعلم رفع الله شأنه. كلنا يعلم أن الكلب إذا ولغ في إناء أحدنا يغسله 7 مرات إحدهن بالتراب، والكلب نجس، ومن رباه لغير حاجة كصيد أو حراسة أو ماشية نقص من أجله كل يوم قيراط مثل الجبل العظيم. ومع ذلك هذا الكلب إذا تعلم الصيد فأرسلته فاسترسل وزجرته فامتنع، يحل لك أن تأكل صيده. لو أن معك كلب أرسلته فصاد صيدا ولم يكن الكلب معلما يسترسل بالأمر ويمتنع بالنهي، فإن صيده لا يحل. لكن عندما تعلم أصبح صيده حلال. بماذا رفع بهذا العلم؟ إذن الصحابيات أتينا للنبي صلى الله عليه وسلم وأردنا طلب العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم حقق لهن رغبتهن، لأنه كان يحرص على أن يتعلم كل مؤمن علم دينه وعلوم الشرع. ولذا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحين الأوقات لتخصيص النساء بعلم معين، كما كان يفعل في الأعياد صلى الله عليه وسلم. كان إذا جاء العيد أمر النساء أن يخرجن، حتى الحيض يعتزلن المصلى، فكان يخطب خطبة العيد العظيمة وجموع المسلمين بين يديه، ثم إذا انتهى ذهب إلى النساء فخطبهن خطبة ووعظهن. وكن النساء رضي الله عنهن وأرضهن يسألن عن أمور دينهن ويأتين للنبي صلى الله عليه وسلم وينهن من علمه. في يوم من الأيام جاءت أم سليم للنبي صلى الله عليه وسلم لتسأله سؤال، قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إن هي احتلمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. فقالت أم سلمة: فضحت النساء يا أم سليم، وهل تحترم المرأة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن كيف يكون شبه ابنها بها؟ فالمرأة قد ترى في المنام ما يراه الرجل فتحتلم، فإذا رأت الماء وخرج منها الماء وجب عليها الغسل. ولم يستحي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الكامل في حيائه، لكن هذا ليس من الحياء المحمود، أن يعلم العلم
وليس من الحياء أن تمتنع المرأة عن السؤال عن أمور دينها. ولذا قيل لا ينال العلم متكبر ولا مستحي. سألت فأجابها، يجيب سؤالهن ويجعل لهن يوما يعلمهن فيه صلى الله عليه وسلم، ويحدد لهن خطبة في العيد يعلمهن أمور دينهن، ويهتم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا خرج من بيت النبي صلى الله عليه وسلم نساء عالمات، كما خرجت عائشة رضي الله عنها وأرضاها المحدثة الفقيهة التي تعلمت العلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم، وكثيرة هي المسائل التي كانت تسألها للنبي صلى الله عليه وسلم ويجيبها عليه، وتنشر هذا العلم للناس أجمعين. رضي الله عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ونظر الله وجوه أولئك النساء اللاتي أردنا أن يتعلمن أمور دينهن، وصلى الله وسلم على الحبيب المصطفى الذي أعطاهن من العلم ما ينفعهن الله به في الدنيا والآخرة.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: تمام الساعة الثالثة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.

0: الظهيرة من الميادين، أهلا بكم إلى العناوين. العميد محبي يؤكد في رسالة إلى الشعب الأمريكي استعداد بلاده لمختلف السيناريوهات، ويقول إن غالبية القواعد الأمريكية في المنطقة دمرت، وإن مزاعم اقتراب إيران من السلاح النووي كذبة قديمة. طالبات لن نتراجع أمام التهديدات، ومنع نفط إيران يهدد إمدادات النفط في المنطقة، ومهاجران تؤكد الحظر الجوي على طهران بلطجة أمريكية. كواليس زيارة نتنياهو السرية إلى الإمارات تتكشف تباعا، لقاء مع صدام حفتر واجتماع إقليمي بطلب سعودي ضد إيران. ارتقاء قائد لواء الشمال عز الدين البيك أبو حمزة شهيدا، والقسام تؤكد مواصلة الطريق نحو النصر والتحرير. وشهداء بنيران الاحتلال في غزة، واعتداءات للمستوطنين في بريطانيا، واقتحامات في مناطق عدة. الاحتلال لا يواصل انتهاكه السيادة اللبنانية، وبري لا يزال هناك متسع لتفادي عدم التجديد لليونيفيل، وواشنطن قادرة على وقف الحرب. ورعد من أمام مرقد الشهيد السيد نصر الله، أبناؤك من شعبك وأمتك يواصلون مقاومتهم بثبات.
1: يا شهيدنا
0: الكرملين يكشف عن معارضة موسكو انسحاب طهران من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ولافروف يتهم أوروبا بخوض حرب ضد روسيا. قال المتحدث باسم حرس الثورة الإيرانية العميد حسين محبي إن هدف المؤتمر هو إطلاع الشعب الأمريكي على حقائق وأهداف إدارة واشنطن تجاه طهران وشعوب المنطقة، متهما خلال مؤتمر صحفي حمل عنوان رسالة حرس الثورة الإسلامية إلى الشعب الأمريكي الإدارة الأمريكية بالسعي لنهب ثروات إيران وتجزئتها وإعادتها إلى بلد مستعمر، مؤكدا أن إيران تواصل تطوير قدراتها العسكرية وتصنيع أسلحتها. وفي رسالة إلى الدول الجوار قال محبي أن القواعد الأمريكية في المنطقة لم توفر الأمن والاستقرار، بل أسهمت في انعدامها أو انعدامهما، مضيفا أن أغلب هذه القواعد دمر ولم يعد بالإمكان استثمارها مجددا. وأكد أن طهران ليست غافلة عن السيناريوهات التي قد يضعها العدو في الحسبان، وأنها أعدت نفسها لمواجهتها. ووصف محبي الادعاء أن إيران تقترب من امتلاك سلاح نووي بأنه كذبة طرحت قبل 25 عاما. أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف خلال الجلسة العلنية للمجلس أن بلاده لن ترضخ للتهديدات والضغوط الأمريكية، مشددا على أن أي عدوان سيواجه برد إيراني حازم.
2: شعبنا بتاريخه العريق لا يمكن ترهيبه بالحصار، وإذا لم يدرك العدو هذا الأمر فسيتلقى هزيمة جديدة أشد مما سبق. تصريحات الرئيس الأمريكي في الجمعية العامة للأمم المتحدة المعادية لإيران أظهرت أن واشنطن لم تغير سلوكها بعد، وردنا على الولايات المتحدة هو ردنا السابق نفسه، جربوا لتتلقوا ردنا. يجب أن يعلم الأمريكيون أن عهد الترهيب والتهديد بتدمير إيران الحضارة قد ولى. على قادة البيت الأبيض أن يعلموا أن إيران لن تتراجع أبدا بالتهديدات أو الخطابات الرنانة أو الحصار الجوي والتجاري، ورد إيران على أي عدوان أو مغامرة سيكون ردا حازما ومؤلما ودقيقا وسريعا.
0: وقال قاليباف إن التصريحات الأمريكية بشأن مضيق هرمز لا تتعدى كونها تكرارا لمواقف سابقة، مؤكدا أن أمن المنطقة مرتبط بأمن إيران ومصالحها النفطية.
2: تصريحات الرئيس الأمريكي المتوهم حول مضيق هرمز ومرور السفن عبره هي تكرار لمزاعم سابقة مكشوفة للجميع. فلتعلم الولايات المتحدة وجميع الدول الأخرى أنه لن يبيع أحد النفط في المنطقة إذا لم تتمكن إيران من بيع نفطها. إذا لم يؤمن أمن إيران فلن تكون أي بنية تحتية آمنة.
0: وأضاف أن الشهيد السيد حسن نصر الله كان قائدا استراتيجيا أسهم في تغيير معادلات القوة في المنطقة، مؤكدا أن حزب الله يواصل مسيرته في المقاومة رغم استهداف قياداته.
2: ذكرى السنوية الثانية لاستشهاد السيد حسن نصر الله، نستذكر أن الشهيد لم يكن قائدا عسكريا فقط، بل كان قائدا استراتيجيا غير موازين القوى في المنطقة لصالح المظلومين في العالم وحركة الإمام الخميني. الشهيد نصر الله جعل من حزب الله قوة ردع أعادت صياغة معادلات الأمن في المنطقة، واليوم يواصل حزب الله بقوة وعزيمة تحت قيادة الشيخ نعيم قاسم مسيرته في هيكل المقاومة بالانضباط نفسه والرؤية الاستراتيجية. العدو ظن واهما أنه بتصفية القادة في لبنان سيتمكن من إيقاف المقاومة، لكن تجربة وتطورات العامين الماضيين أثبتت أن المقاومة لا تعتمد على أفراد بل على بنية محكمة قادت العدو إلى طريق مسدود. العدو والعالم أجمع يشهد أن دماء شهداء المقاومة الطاهرة زادت هذه الحركة حيوية وقوة.
0: كاميرا الميادين في مضيق هرمز لرصد حركة الملاحة وتكدس السفن التي تنتظر إذن بحرية حرس الثورة من أجل السماح لها بالعبور. جولة في المضيق لمفادي الميادين أحمد طه.
3: نتوجه الآن بكاميرا الميادين إلى عمق مضيق هرمز لرصد حركة الملاحة في داخل المضيق وتفنيد الادعاءات الأمريكية عن حركة مرور طبيعية في مضيق هرمز. جزيرة هرمز إذن تقع على الجهة الغربية للممر الشمالي المعروف إيرانيا، وتشكل جزيرة هرمز إلى جانب جزيرة لاراك وكذلك جزيرة قشم القوس الدفاعي، تمنح طهران قدرة على الرصد وتتبع كذلك حركة المرور في مضيق هرمز. لتقييم المشهد يجب العودة إلى بيانات كيبلر موقع التتبع الملاحي الذي كان يتحدث عن مرور نحو 130 سفينة قبل بدء العدوان في 28 من شباط الماضي، لكن كما يبدو الآن أولا عدد السفن منخفض جدا، وبالتالي يمكن رصد حتى السفن الموجودة في منطقة المضيق، عددها قليل جدا وهي متوقفة عن الملاحة وتكدس هذا العدد في محيط جزيرة هرمز وعلى مقربة من جزيرة لاراك، يعود إلى انتظار هذه السفن لأذونات العبور من المضيق من حرس الثورة الإيراني. تحاول سفن عدة المرور من دون إذن بحرية حرس الثورة من الممر الجنوبي الذي يقع على الجهة الأخرى من مضيق هرمز، لكن هذه السفن غالبا ما تتعرض إما لخطر انفجار الألغام أو لاستهداف من قبل بحرية حرس الثورة. أحمد طه، مضيق هرمز، الميادين.
0: طلعنا على المشهد الميداني مباشرة موفد الميادين إلى بندر عباس. أحمد طه تبقى معنا يعني بعد هذه المشاهد التي أطلعتنا عليها من خلال جولتك في مياه المضيق، لعل هناك الكثير ليسأل عنه ويقال إذا الوضع الإداري لهذا المضيق من جانب السلطات الإيرانية المعنيين بإدارة حركة هذا المضيق لعبور السفن فيها، لعبور يعني إمدادات الطاقة وحتى خطوط التجارة الدولية فيها، يعني من خلال هذه المشاهدات ما الذي يمكن أن نستخلصه إذا كل هذه التصريحات التي تخرج على لسان ترامب والتي تدعي زورا أنه ليس هناك أي إدارة إيرانية على مياه المضيق؟
4: أحييك محمد، وهناك ألف شاهد وألف دليل من الجغرافيا إلى تفاصيل ما يجري في عمق مضيق هرمز بأن السيطرة الإيرانية كاملة على كل المضيق بمجرد الوصول إلى هنا. وإن كان لذلك كان اليوم هناك دعوة من السيد حسين محبي لأي مواطن أمريكي الذي يريد الاطلاع على حال وواقع المضيق أن يأتي إلى هنا. المشاهدة محمد بالعين المجردة تشرح كل شيء، الصور التي تأتي بين حين وآخر آخرها كانت كاميرا الميادين بالأمس تؤكد المؤكد بأن السيطرة إيرانية بامتياز ووحدها على أي حال على كل مضيق هرمز. تحدثت أنا عن الجغرافيا، سأعود وأتحدث
0: عن لماذا الكلام الأمريكي عن يعني ضرب للقدرات الإيرانية البحرية؟ كيف يمكن تبرير كل هذه الادعاءات بالشواهد طالما يعني كاميرا الميادين موجودة هناك حصرا وتنقل إلى العالم أجمع حقيقة الموقع والميدان؟
4: محمد، الرئيس الأمريكي قال أكثر من 40 مرة بأنه انتصر على إيران، في آخر تصريح يقول سأنتصر على إيران، ويجزم أمور كثيرة لا يمكن التعويل عليها، لا يمكن اعتبارها تصريحا نهائيا أو مرتبطا بواقع معين. حديثي عن تدمير البحرية الإيرانية غير صحيح، آخرها ما تحدثت عنه وسائل الإعلام الأمريكية نفسها عن إصابة جنود بصاروخ كروز كان متجها نحو مدمرة أمريكية. إذا كان ذلك صحيحا فكيف يصاب جنود أمريكيين بصاروخ أطلق من السواحل الإيرانية نحو المدمرات الأمريكية التي بالمناسبة موجودة خارج منطقة المضيق، بل خارج كل هذه المنطقة وصولا إلى بحر عمان بعيدة جدا عن منطقة سيطرة الإيرانيين على مضيق هرمز. هذه نقطة. نقطة ثانية، محمد، الجغرافيا تقدم كل التسهيلات للسيطرة الإيرانية. لماذا أقول ذلك؟ بداية، طول المناطق الإيرانية والسواحل الإيرانية المطلة على مضيق هرمز تفوق 1000 كيلومتر، يعني في كل 100 متر يمكن أن يكون هناك نقطة للسيطرة والتتبع الإيرانية. بالإضافة إلى السواحل نتحدث عن نحو 5 جزر استراتيجية والكثير غيرها، لكن 5 جزر كبيرة مهمة من ضمنها هرمز التي كانت عليها قناة الميادين، كاميرا الميادين، وفقط من على جزيرة هرمز الإطلالة في قدرة الرصد الإيرانية لمضيق هرمز. إضافة إلى ذلك، جزيرة لاراك التي تقع في قلب منتصف مضيق هرمز، جزيرة لاراك وجود أي شخص عليها تجعل إتاحة متاحا له أن يرى ويراقب كل المضيق. كذلك أكبر الجزر الإيرانية جزيرة قشم، وهي ممتدة على مساحة واسعة في وسط المضيق. كل ذلك تسهيلات جغرافية تقدم للجانب الإيراني سيطرة كاملة بالرصد والتتبع. هذا عدا عن القدرات التي تثبتها وتؤكدها البحرية الإيرانية.
0: يعني وجودك والوفد المرافق للميادين في بندر عباس في هذه النقطة التي تسلط عليها كل أضواء العالم على المستوى الجيوسياسي لاستقراء المشهد وما سيليه على أكثر من ناحية، سيما لتثبيت إيران قوة أكبر من كونها قوة إقليمية في الساحة الدولية. كيف يبدو عليه حركة القوات الإيرانية، جاهزيتها، دينامية حركتها، سيما وأنه يعني هناك تصريحات إيرانية بالأمس تقول بأنه القطعات الأمريكية أو المدايات الأمريكية العسكرية قد تم

0: وبالتالي الحديث عن اقترابي من الإمارات الأمريكية هذا كله زور، والاقتراب يسهل لي الإيرانيين بصراحة الاستهداف. إن اقتراب المدمرات الأمريكية من السواحل الإيرانية أو حتى من مدخل المضيق الجنوبي من جهة الممر الشمالي محمد هو إتاحة فرصة للإيرانيين أن يوجهوا صواريخ أخرى كالتي أطلقت في مرات سابقة، وبالتالي يمكن الجزم بأن المدمرات الأمريكية موجودة على مساحة بعيدة من ذلك. أضيف إليها نقطة، يعني هذه المدمرة الأمريكية متى ما كانت في البحر تحتاج بين فترة وأخرى لتجهيز وصيانة، هناك طعام يجب أن يصل للجنود الأمريكيين. أقرب نقطة لإمداد هذه المدمرة الأمريكية قد تكون في قاعدة غارسيا، ديغو غارسيا الموجودة أيضا في البحر الهندي، ولك أن يعني تعرف الوقت الذي تحتاجه إيصال أي مواد وأي تجهيزات وحتى صيانة بين ديغو غارسيا في المحيط الهندي وصولا إلى المدمرة، وبالتالي أيضا المسافة البعيدة الموجودة بين المدمرة وبين مضيق هرمز. كل المشهد بشكله الكلي من مضيق هرمز وصولا إلى بحر العرب يؤكد أن الجغرافيا، السواحل، الجزر، الابتعاد المدمر الأمريكية كلها يأتي ضمن قواعد ترسمها القوات البحرية الإيرانية. سأختم بهذه النقطة محمد، وأعلم أن النقطة ضيق، لكن يجب أن الحديث عما أعلنته هيئة البحرية البريطانية عن استهداف أو عن إصابة سفينة بمقذوف. ليس هنالك من تعليق إيراني بصراحة، لكن الإيرانيون يشددون في كل مرة ويؤكدون ويذكرون السفن أي محاولة للعبور من الممر الجنوبي المحاذي للساحل العماني فيه خطرين. الأول خطر الألغام الموجودة في الممر الوسطي والممر الجنوبي، الثاني بأنه يمكن ارتطام هذه الناقلات إذا ما كانت عميقة في هذه السواحل.
1: شكرا جزيلا لك أحمد طه موفد الميادين إلى بندر عباس، وشكرا أيضا للفريق المرافق عدسة الميادين إذا موجودة في هذه النقطة التي تشكل يعني عقدة المشهد ليس فقط على المستوى الإقليمي إنما على المستوى الدولي فيما يدحض يعني الادعاءات لإدارة ترامب وتصريحاته هو شخصيا. شكرا لك أحمد طه والوفد المرافق أيضا. قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني إن الحظر الجوي المفروض على الرحلات الجوية إلى إيران يمثل مثالا على البلطجة الأمريكية، وشكرت مهاجراني خلال مؤتمرها الصحفي الأسبوعي الشعب العراقي الذي يسعى لإلغاء القرار، مشيرة إلى أن طهران رفعت شكوى إلى المنظمات الدولية المعنية للمطالبة برفع الحظر الجوي عن إيران وأنها تتابع الملف عبر المحادثات. قرار العراق الانخراط في العقوبات ضد إيران جاء من خلال حظر الطيران الإيراني في المطارات العراقية ليثير صدمة واستياء شعبيا وسياسيا كبيرا وسط مطالبات للحكومة بإيجاد حل لإعادة فتح المطارات أمام الطيران الإيراني. صلاح الخزاعي.
2: الانخراط المفاجئ للعراق في منظومة العقوبات الأمريكية ضد إيران والذي تمثل بحظر الطيران الإيراني وتوقف الرحلات الجوية بخاصة من وإلى مطار النجف الأشرف الدولي شكل صدمة للشارع العراقي في حسابات الموقف السياسي من جهة، ومن جهة أخرى لوجود شبكة معقدة من العلاقات الاجتماعية والاقتصادية بين البلدين أساسها طلبة الجامعة والمرتبطون بمراجعات طبية منتظمة وزوار العتبات المقدسة، وهو ما جعل المطلب الأول اليوم من الحكومة العمل على إيجاد صيغة استثناءات للمطارات العراقية.
3: أنا أعتقد أن القرار الذي صدر من الخزانة الأمريكية وطبق في العراق أعتقد هو شكل نوع من الصدمة والمفاجأة على المستوى الشعبي وعلى المستوى القوى السياسية وحتى على المستوى المراقبين، ولكن الأهم من ذلك هو أن تلجأ الحكومة العراقية كما حصل في حكومة السيد مصطفى الكاظمي إلى حوار مع الولايات المتحدة الأمريكية لعله يثمر عن وجود استثناءات لبعض الطيران الإيراني خصوصا لمطار النجف الأشرف.
2: سياسيا عد مراقبون الانخراط في العقوبات قبولا بالضغوط الخارجية أكثر من كونها خطوة مدروسة لحماية مصالح البلد فيما ستنعكس آثارها الاقتصادية على العراق بشكل أوضح وأوسع.
4: تداعيات اليوم يعني لها أكثر من وجه، هنالك التداعيات الاقتصادية، هنالك التداعيات الإنسانية، وأعتقد أول المتضررين اليوم أو بداية الضرر سيكون هو على خزينة الدولة أو إيرادات الدولة المتحصلة من هذه المساحة الاقتصادية، باعتبار العراق اليوم هو يمر بضغط اقتصادي واضح وقوي.
2: قطع خطوط الطيران مع إيران لا يضر بطهران بقدر ما يضر بمكانة بغداد الدبلوماسية ويظهرها بمظهر التابع لإرادة

0: الأمريكية من دون موقف ومن دون مراعاة لخصوصية الجغرافيا والتاريخ المشترك بين البلدين.
1: على العراقي ألا يكون ساحة لتصفية الحسابات أو أداة لتنفيذ سياسات المحاور، ظل هذا شعارا ترفعه بغداد مدة طويلة. لذا فإن صدمة انخراطها بالعقوبات والحصار ضد طهران أتت من اعتبار عراقيين موقفها هذا انحيازا لواشنطن. صلاح الخزاعي، بغداد، الميادين.
2: إلى اليمن، حيث أفاد مراسل الميادين بإصابة مواطن من جراء غارة سعودية استهدفت سيارة في مديرية مستباه في محافظة حجة. وأضاف مراسلنا بأن الطائرات الحربية السعودية استهدفت مديرية مجز في محافظة صعدة وشبكات اتصالات في مديرية اللحية ومنطقة النخيلة في مديرية الدريهمي في محافظة الحديدة. أفادت صحيفة الفوليو الإيطالية بأن نائب القائد العام للقوات في شرق ليبيا صدام حفتر التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سرا في أبوظبي، مشيرة إلى أن اللقاء ليس الأول الذي يجمعه سرا بشخصيات إسرائيلية بارزة. ورأت الصحيفة أن تعزيز حفتر لعلاقاته السرية بإسرائيل يأتي عقب تضرر سمعته، مشيرة إلى أن تورطه بحسب ما أوردته في تدبير هجمات استهدفت البنية التحتية بيفرض عليه العمل على استعادة شرعيته لدى واشنطن. ورجحت الفوليو أن ليكون لقاء حفتر ونتنياهو جزءا من استراتيجية تهدف إلى استعادة شرعيته لدى الولايات المتحدة. وكان المراسل العسكري في قناة كان الإسرائيلية إيتاي بلومنتال قد كشف أن اجتماع الإمارات الذي شارك فيه نتنياهو وتناول الملف الإيراني حضره مسؤولون كبار من عدة دول خليجية، بعضها لا يقيم علاقات رسمية مع إسرائيل. قناة كان الإسرائيلية لفتت إلى أن من بين الطائرات العسكرية الحكومية التي هبطت في أبوظبي بالتزامن مع زيارة نتنياهو طائرة ليبية وأخرى مغربية، إضافة إلى طائرة من قطر وأخرى إماراتية وصلت من العاصمة السعودية الرياض.
3: شارك في الاجتماع ممثلون إضافيون من عدة دول عربية أخرى، من بينهم أيضا ممثلون عن السعودية. الاجتماع انقسم إلى جزئين. الجزء الأول كان بين ابن زايد ونتنياهو مع ممثلين إسرائيليين وإماراتيين إضافيين. أما في الجزء الثاني فانضم ممثلون إضافيون عن دول عربية وتناول ثلاثة مواضيع: مواصلة التعاون الأمني بما في ذلك منظومات الدفاع الجوي مثل القبة الحديدية، ومواصلة مواجهة مع إيران والحوثيين، وبناء محور أو ائتلاف من أجل هدف واحد، ويمكن التخمين أن المقصود هو مواجهة إيران.
2: وكالة أنباء الإمارات أفادت بأن رئيس الدولة محمد بن زايد آل نهيان استقبل نتنياهو الذي زار الإمارات الأحد الماضي. في المقابل كشفت صحيفة إسرائيل هايوم أن زيارة نتنياهو للإمارات امتدت لنحو 6 ساعات ورافقه فيها مسؤولون كبار بينهم رئيس الموساد رومان جوفمان ورئيس مجلس الأمن القومي سامويل بن عزرا. وأكدت الصحيفة أن الزيارة كان من المفترض أن تجري في ظل تكتم شديد حتى عودة الوفد إلى تل أبيب وصدور بيان مشترك، لأن الجانب الإسرائيلي كشف عن الرحلة قبل عودة الوفد. هذا ووصفت صحيفة معريف اللقاء بأنه اجتماع إقليمي ضد إيران تم بناء على الطلب السعودي التي تريد مساعدة من إسرائيل.
4: تحت غطاء من السرية توجه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى الإمارات العربية والتقى رئيسها محمد بن زايد في توقيت وصفه محللون إسرائيليون بالحساس. في خلفية الزيارة قال محللون إسرائيليون أن الحديث يدور عن لقاء استثنائي نسبيا في المشهد السياسي لسببين: الأول تجنب بن زايد عادة عقد لقاءات سياسية مع زعماء خلال الفترة الانتخابية، والثاني التقارير المتعلقة بوجود تحذير إماراتي قبل 27 أكتوبر، وهو ما يضع بن زايد ونتنياهو في صورة غير مثالية كخلفية لعقد لقاء سياسي.
5: في توقيت حساس ومثير للاهتمام وفي خضم الحملة الانتخابية توجه نتنياهو إلى أبوظبي بن زايد. إنها زيارة سرية أتت بعد يومين فقط من عودته من نيويورك، وبعد التقارير في إسرائيل عن تحذير بن زايد نتنياهو من أن السنوار يخطط لشيء كبير انطلاقا من قطاع غزة، من الواضح أن الخلفية والتوقيت يثيران مزيدا من علامات الاستفهام.
4: وفي نظرة أوسع قال خبراء إسرائيليون أن انعقاد اللقاء بهذه الصورة الاستثنائية قد يشير أيضا إلى قدر من الاستعجال، ولا سيما أن لقاء بين نتنياهو وبن زايد ركز على الموضوع الإيراني والجهود الأمريكية لتشكيل ائتلاف ضد إيران، فيما لم يستبعد آخرون وجود مسؤول سعودي في اللقاء.
6: هناك كثير من علامات الاستفهام بشأن الإعلان عن الزيارة. أرجح أن هدف الزيارة لم يكن لقاء بن زايد، بل قد يكون الهدف لقاء مسؤول سعودي آخر كان هناك.
4: خبراء إسرائيليون لفتوا إلى أن الزيارة تأتي أيضا على خلفية التقارب الإسرائيلي الإماراتي منذ الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، واستجابة إسرائيل الاستثنائية لتزويد الإمارات منظومة مؤقتة للقبة الحديدية مع مشغلين إسرائيليين، إضافة إلى أن الإمارات وفقا للخبراء الإسرائيليين كانت إحدى الدولتين العربيتين الوحيدتين اللتين أبقتا ممثلا في الجمعية العامة للأمم المتحدة في أثناء خطاب نتنياهو إلى جانب البحرين بعد مغادرة عشرات الممثلين القاعة.
2: في غزة ارتقى قائد لواء الشمال عز الدين البيك أبو حمزة عشماوي شهيدا، فيما ارتقى شخصان من جراء قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في حي النصر في مدينة غزة. وفي سياق الاعتداءات الإسرائيلية، نفذت قوات الاحتلال عملية نسف واسعة لمبان شرق مدينة دير البلح، فيما أطلقت آلياته النار على المناطق الواقعة جنوب مدينة خان يونس. أما في شمال القطاع فأطلقت طائرات مسيرة من نوع كواد كابتر النار غرب مشروع بيت لاهيا وغرب مخيم جباليا بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف المناطق الشمالية من البلدة. كما شهدت مدينة غزة 3 غارات استهدفت محيط منطقة الرمال وشارع النصر. ونعت كتائب القسام القيادي عز الدين البيك عضو المجلس العسكري العام وقائد لواء الشمال إثر عملية اغتيال فجر اليوم. وقالت إن البيك قاد الوحدة الخاصة الأولى في لواء الشمال خلال انتفاضة الأقصى، وكان أحد قادة غرفة عمليات طوفان الأقصى المشرفين على عملية 7 أكتوبر، مؤكدة مواصلة الدرب النضالي والتحرير. أحمد غانم من غزة، أرحب بك. يعني بعد إطلاعنا على موجز يعني الأحوال والواقع الميداني وحتى الإنساني، لا شك أن هذه العملية الاغتيال أيضا تحمل الكثير من الإشارات الاستخبارية والميدانية في ظل يعني ارتباك المشهد إسرائيليا على المستوى الانتخابي أو حتى على مستوى إدارة ما بعد الخط الأصفر المفروض على قطاع غزة.
7: هذا صحيح. بالمناسبة هذه ليست عملية الاغتيال الوحيدة. إسرائيل كثفت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية من عمليات الاغتيال بحق قادة المقاومة. خلال أسبوع واحد فقط اغتالت إسرائيل ما يزيد عن 5، بينهم من تصفهم بشبكة الإدارة المال في حركة حماس التي اغتالت منها إسرائيل حسب البيانات أو حسب ما ينشر عدد منهم سواء في خان يونس أو وسط القطاع أو حتى مدينة غزة. حتى نوعية الأهداف الإسرائيلية والقيادات المستهدفة تشير إلى جهد استخباري كبير جدا أجل تنفيذ هذه العمليات. اليوم يعني شهدنا جهدا استخباريا إسرائيليا واضحا في كافة مناطق القطاع. حقيقة الطائرات الاستطلاع المسيرة من نوع هيرمز 900 و450 المذخرة بالإضافة إلى طائرات مسيرة بغرض الاستطلاع كانت تحلق على ارتفاعات منخفضة في شتى أرجاء القطاع. هذا ربما أيضا له علاقة بما ذكرته بتصعيد قبل إسرائيل، تصعيد عمليات الاغتيال واستخدام أسماء هؤلاء القادة ودمائهم مساحة محمد. هذا الشيء هو إعلان نتنياهو شخصيا مقتل أو استشهاد عز الدين البيك قائد لواء الشمال. بدنا نلحظ بأن نتنياهو وكاتس يخرجون خلال الشهر الأخير في بيانات مشتركة يعلنان خلال هذه البيانات عن عمليات أو عن نجاح عمليات اغتيال بحق قادة المقاومة الفلسطينية. هذه الاعتداءات أو عمليات الاغتيال لا تأتي أو تأتي عفوا في موازاة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على معظم مناطق القطاع، سواء فيما يتعلق بالتمدد الميداني الإسرائيلي. شهدنا بالأمس عمليات تقدم في الشمال وإخلاء مستشفى كمال عدوان، شهدنا عمليات إطلاق نار أو نشهد بشكل يومي عمليات إطلاق نار من الدبابات الإسرائيلية في مناطق مواصي رفح باتجاه خيام النازحين، وقبل دقائق ارتقت سيدة متأثرة بجراح قد أصيبت بها بفعل إصابتها برصاصة طائشة من الدبابات الإسرائيلية، وكذلك أيضا ارتقى 4 أو 5 شهداء منذ أو خلال 24 ساعة الماضية. عمليات أو عملية الحصار ما تزال مفروضة على غزة بشكل كبير جدا، تسمح إسرائيل أو ما زالت تسمح إسرائيل بدخول كميات محدودة من المساعدات الإنسانية للمؤسسات الدولية، علما بأنها قيدت عمل كثير من هذه المساعدات وعلى رأسها الأونروا، وأيضا تسمح بشروط معقدة لعدد كبير أو عدد محدود من التجار بإدخال البضائع إلى القطاع، ولكن أسعار هذه البضائع أسعار خيالية ليس بمقدور كثير من السكان المقدرة. من ناحية ثانية نحن نتحدث عن أسوأ واقع إنساني في التاريخ على صعيد قطاع الصحة، أكثر من 30,000 جريح ومريض ما زال يموتون يوميا. وزارة الصحة تعلن عن عدد من الوفيات بفعل عدم مقدرتهم على السفر للعلاج في الخارج، وكذلك أيضا في نظرة بسيطة على حال ما بقي من مراكز صحية وليس مستشفيات، ليس هناك مستشفيات بالمعنى الحقيقي في غزة بعد تدمير إسرائيل معظم مشافي القطاع، وتحولت هذه المشافي إلى مراكز صحية تقدم خدمات محدودة للغاية. الأدوية والمستهلكات الطبية أرصدت بعض المستشفيات صفر. إسرائيل تتعمد حتى اليوم عدم إدخال الوقود والزيوت اللازمة لتشغيل المولدات الاحتياطية لهذه المستشفيات، حتى أن بعض المستشفيات خفضت من ساعات عملها إلى أكثر من النصف، وأعلنت إعادة جدولة عمليات جراحية كانت مقررة للجرحى والمرضى. لذلك نحن نتحدث عن انهيار تام في كافة الأوضاع في قطاع غزة، إذا ما تحدثنا عن أوضاع صعبة في توفير الغذاء، ارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي، مياه غير نظيفة، معظم محطات التحلية في قطاع غزة على شفا التوقف، ما يعمل أو ما تعمل من محطات هي محطات صغيرة لا تفي بالحد الأدنى من احتياج السكان. هذا ناهيك عن أن معظم المياه المنزلية التي تصل إلى السكان فيها معدلات النترات بحسب مؤسسات دولية أعلى من المعدلات العالمية، بالتالي هي ملوثة وغير صالحة للاستخدام البشري.
2: شكرا أحمد غانم مراسلنا في غزة. في ظل منع يدخل
8: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، كنا معكم في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين الفضائية. عودة بكم الآن لمتابعة برامجنا كالمعتاد.

0: هي الحقيقة، هي الحقيقة، كل الحقيقة، كل الحقيقة سطع. فكانت للإعلام بريقة،
1: كانت للإعلام بريقة،
0: تألقت شمسا والكل نجوم في سمائها، إنها صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي، تألق في سماء الإعلام الهادف.

0: فاصل إعلاني.
1: فاصل إعلاني.
0: ونتابع.
1: ونتابع.
2: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلال على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
0: عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 وحتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
1: أنت الذي تقود الـ AI وليس هو الذي يقودك.
0: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد، في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
1: من هنا تبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
0: ذكاء عبر الأثير، من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
1: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الـ AI وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
0: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
1: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
0: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
2: تابعوا برنامج ذكاء عبر الأثير في المواعيد التالية: الخميس عند الساعة 10 صباحا، السبت عند الساعة 2 ظهرا، والاثنين عند الساعة 9 ليلا، دائما عبر صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
0: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
3: عودة بكم الآن
4: لمتابعة برامجنا.
5: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج عبر الأثير، خواطر إيمانية دعوية فكرية يعدها يقدمها لكم الشيخ محمد جندي.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا، وهذه حلقة جديدة من عبر الأثير. عبر الأثير يأتيكم عبر أثير صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. هل يجب على المرأة الحائض أن تقضي أو تعيد الصلوات التي فاتتها خلال أيام حيضها 7 بعد أن تطهر؟ ما هي العبادة التي يجب عليها قضاؤها وما تلك التي تسقط عنها؟ في الجواب: المرأة الحائض لا يجب عليها إعادة أو قضاء الصلاة التي فاتتها في فترة الحيض بإجماع العلماء هذا، بل إن الصلاة تسقط عنها في هذه المدة تيسيرا من الشارع الحكيم لتكرر الحيض كل شهر، ولما في القضاء من مشقة. والدليل عن معاذة بن عبد الله العدوية أنها سألت عائشة رضي الله عنها قالت: أتقضي الحائض الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت؟ الحرورية هم الخوارج الذين كانوا يجيبون على الحائض قضاء الصلاة تعنتا. فقلت: لست بحرورية لكني أسأل. فقالت عائشة رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك فنؤمر، كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عائشة رضي الله عنها توفيت 57 من الهجرة، قالت: فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. الصيام هي العبادة التي أوجب الشرع على المرأة قضاءها وإعادتها بعد الطهر، فتصوم بعدد الأيام التي أفطرتها من شهر رمضان المبارك فقط. والعلة في ذلك أن الصيام يأتي مرة واحدة في السنة، فقضاؤه لا مشقة فيه، بخلاف الصلاة التي تتكرر 2 مرات في اليوم والليلة. نسأل الله تعالى أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال. سؤال آخر: هل براز وفضلات الحمام والعصافير نجس؟ هل يجب على المسلم إعادة الوضوء إذا لمسه أو أصاب بدنه وثيابه شيء من فضلات الحمام والعصافير؟ في الجواب، هذه مسألة يعني فيها خلاف بين الفقهاء. القول الأول وهو الراجح وهو مذهب المالكية والحنابلة، إن فضلات وروث كل ما يؤكل لحمه من الطيور والحيوانات كالحمام العصافير الأغنام، قال هي طاهرة ليست بنجسة. وبناء عليه إذا أصابت البدن أو الثياب فالصلاة صحيحة ولا يجب غسلها، وإن كان غسلها من باب النظافة والاستقذار الطبيعي أمرا حسنا. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها، والحديث متفق عليه وأظنه مشهور بين عامة الناس. والنجس لا يباح شربه تداويا في غير ضرورة قصوى، فدل ذلك على طهارة بول الإبل، وبول بالتالي ما يؤكل لحمه وروثه طبعا تبعا له. ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مرابض الغنم قبل أن يبنى المسجد، ومعلوم أن مرابض الغنم لا تخلو يعني من بعرها وبولها، فلو كانت نجسة ما صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أذن بالصلاة فيها. القول الثاني مذهب الشافعية والحنفية، وهم يعني قولهم ورأيهم قوي جدا. قالوا فضلات الطيور والحيوانات نجسة. عند الحنفية قالوا بنجاسة خرق الطيور التي تزرق في الهواء كالحمام نجاسة مخففة يجب غسلها إذا أصابت الثوب أو البدن، لكنهم استثنوا ما تعم به البلوى. قالوا يعفى عن فضلات الطيور التي تزرق في الهواء، يعني لعدم القدرة على الاحتياط منها، إذا أصاب الثياب المصلي في المسجد أو الأماكن العامة لمشقة الاحتراز منها. ثانيا، هل فضلات أو لمس فضلات الطيور ينقض الوضوء؟ الجواب، لمس النجاسة بشكل عام لا ينقض الوضوء مطلقا، سواء كان نجاسة مغلظة كنجاسة الإنسان أو مخففة كنجاسة مأكول اللحم، لأن لمس النجاسة ليس من نواقض الوضوء لكنه يمنع من صحة الصلاة، فيجب عليه التطهر منه. ومعلوم أن من شروط صحة الصلاة طهارة البدن والثوب والمكان الذي يصلي فيه. مثل هذا يقال للأم التي تتنجس يدها وهي تنظف أطفالها، نقول عليك تطهير يديك فقط ووضوءها صحيح. إذن التيسير أصل في هذا الدين العظيم. فضلات الحمام والعصافير طاهرة على الراجح من أقوال العلماء، ولمسها لا ينقض الوضوء. بقي أن أذكر معنى النجاسة المخففة والمقدار المعفو عنه منها. فضلات الطيور وصفها الفقهاء خاصة الحنفية بأنها نجاسة مخففة. معنى النجاسة المخففة هي النجاسة التي ثبتت بدليل شرعي ظني أو بدليل فيه خلاف بين العلماء، مثل فضلات الطيور التي تؤكل وتطير في الهواء، ولأن الاحتراز منها صعب وتعم به البلوى فقد رخص الشرع في العفو عن القليل منها. وقد وضع الفقهاء مقياسا للمقدار المعفو عنه في الثوب أو البدن. أما النجاسة المائعة السائلة يعفى منها ما كان أقل من مساحة مقعر الكف، وهي المساحة الدائرية تقريبا في وسط كف اليد، وتقدر بقطر عملة معدنية، هي المساحة الدائرية تقريبا في وسط كف اليد. إذا انتشرت الفضلات السائلة على الثوب وكان مجموع مساحتها أقل من مساحة مقعر الكف فالصلاة صحيحة ويعفى عنها للمشقة، إن زادت عن ذلك وجب غسلها. أما النجاسة الجامدة اليابسة الجافة يعفى منها ما كان أقل من مقدار وزن الدرهم الشرعي، قالوا في وزنه 3 جرامات أو بالتقريب يعني وزن بلحة صغيرة أو حبة بندق. فإذا كانت الفضلات جافة وجامدة على الثوب ووزنها أقل من هذا المقدار عفي عنها وتصح الصلاة بها. في السؤال التالي: هل يجوز للإمام في صلاة الظهر أن يجهر بالقراءة إذا كان يصلي جماعة بأصدقائه أو زملائه؟ وما الضابط الدقيق في الجهر والإسرار؟ الجواب: الجهر في الصلوات الجهرية والإصرار في الصلوات السرية كالظهر والعصر واجب على الإمام اتباعا للسنة النبوية المستفيضة، فمن تركه تعمدا وهو إمام فقد خالف الهدي النبوي، أثم عند بعض الفقهاء لمخالفته الواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف عنه أنه ترك الإصرار في الظهر والعصر وهو إمام. الدليل: قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. أما إذا صلى المسلم منفردا في صلاة جهرية فهو مخير، إن شاء جهر وإن شاء أسر، والجهر في حقه أفضل. أما حد الإصرار لا يصح الإصرار بمجرد تمرير الكلمات بالعين أو بالقلب، يعني هذا اسمه حديث نفس وترداد للكلام في الخاطر لا تجزئ به الصلاة، بل يجب تحريك الشفتين واللسان بنطق الحروف والكلمات. والدليل: سئل خباب بن الأرت رضي الله عنه: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. قيل: كيف كنتم تعرفون ذلك؟ قال: باضطراب لحيته، لأن لحية النبي صلى الله عليه وسلم كانت ضخمة فترى أطرافها من الخلف. هذا دليل قاطع على حركة الشفتين واللسان في الصلاة السرية كما قلت، لأن لحية النبي عليه الصلاة والسلام كانت ضخمة ترى أطرافها أو يرى أطرافها من يصلي خلفه، فكانوا يرون حركة طرف لحيته فيعلمون أنه كان يقرأ في الصلاة. أما حد الجهر فأقل الجهر أن يسمع المصلي نفسه، وأكمله للإمام أن يسمع المأمومين خلفه. ويجب على المأموم في الصلاة السرية أن يقرأ سرا مع تحريك شفتيه عند بعض الفقهاء، ولا يجوز له الجهر مطلقا لئلا يشوش على غيره من المصلين. هذا والله تعالى أعلم. إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة، لنا لقاء بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله.
7: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج عبر الأثير لفضيلة الشيخ محمد جندي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي يرفع الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: وفي الآخرة حسنة
1: الله أكبر
0: وقنا عذاب النار.
2: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ربنا نطلب منك شفاء مرضانا. لما نطلب من ربنا شفاء المرض يعني بنطلب من ربنا في كل بيت وفي كل لحظة إن ربنا سبحانه وتعالى يبعد عنا شر الأمراض أثناء الليل وأطراف النهار. محدش فينا يقدر يستغنى عن الدعوة دي. قول أي دعوة، واحد يقول لك ادعي ربنا بالمال، واحد يقول لك مش عاوز مال، واحد يقول لك مش عاوز صحة، واحد يقول لك مش عاوز مال، واحد يقول لك مش عاوز شهرة، مش عاوز منصب. إنما الصحة صحيح، مين اللي يقدر يقول لك أنا مش عاوز صحة؟ يعني هتقابل في حياتك ناس يقول لك أنا مش عاوز مناصب، واحد يقول لك أنا مش عاوز شهرة، واحد يقول لك أنا مش عاوز مال، واحد يقول لك أنا مش عاوز أتجوز، واحد يقول لك أنا مش عاوز خلفة. كتير في حاجات كتيرة جدا، كل واحد مش عاوز حاجة هو حر فيها يا أخي. إنما الصحة، قابلت في حياتك واحد يقول لك أنا مش عاوز صحة، أنا مش عاوز أكون طيب الجسد، أنا مش عاوز ربنا يمتعني بأسماع بسمع وبصري وقوتي، أنا عاوز أعيا وأتذلل ويحصل لي مغص أو تعب في القلب أو صداع أو تبول لا إرادي ولا تشلي ولا تعمي مين؟ أعوذ بالله، ربنا يكفيني ويكفيكم شر المصايب كلها كوارث. بنسأل الله سبحانه وتعالى إنه يصبر اللي ابتلوا بها على ما هم فيه ويشفيهم، وبندعي ربنا إنه ما يوريناش في ولادنا حاجة زي كده. لكن عاوز أسألك سؤال، لو أي حد من أحبابه عيه بتعرف ترقيه؟ بتعرف تدعي ربنا ازاي انه ربنا ياخد بيده ويشفيه ويعافيه من المرض اللي هو فيه او من الالم اللي هو فيه؟ هي دي بقى فلسفة الدعاء اللي احنا هنقوله مع بعض في الحلقة دي، ان احنا ازاي ندعي ربنا لو عندنا مريض، نتوجه الى الله ازاي. شوف الدعاء اللي هتسمعوه دلوقتي والتذلل اللي فيه والخضوع اللي فيه، وحنشوف ازاي ندعي ربنا انه يخلصنا من هذا الالم ومن هذا الهم. وحتسمعوا في الحديث الفاظ جديدة تماما عليكم، هنشرحها بعدما نؤمن على هذا الدعاء بمشيئة الله. فلنتجه إلى الله عز وجل بالدعاء. ربنا

اللهم امين، اللهم امين، اللهم اشف مرضانا، اللهم لا تدع لنا مريضا الا شفيته. اللهم انا نسالك بحق هذا الدعاء المبارك وتلك الرقيه المباركه الا تدع لنا مريضا الا شفيته. اللهم كما قدرت على مرضانا الداء فانزل عليهم الدواء، وانزل عليهم سكينه من عندك برحمتك وجودك وكرمك وبرك. يا اكرم من اعطى، يا خير من دعي، يا اعظم من نفع، يا اعدل من عدل، يا اعظم من دفع، يا رب العالمين. والله يا جماعه الواحد لما بيسمع هذا الدعاء يعني فعلا احنا بنحسد المرضى على ما هم فيه ولا نتمنى ما هم فيه، نحسدهم على صبرهم وعلى مكانتهم من الله. عارفين يا جماعه المريض دوت، المريض ده واحد من اقرب حالاته الى الله حاله المرض اللي هو فيه، ولو يعلم المرضى هذه المساله لهانت عليهم الاوجاع والاسقام التي يعانون منها. حتى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول عودوا المرضى ليه، فان دعوتهم مجابه وذنبهم مغفور. يعني لو يعلم المريض ما الذي أعده الله له من الأجر واللقاء هذا المرض لا صبر عليه. نعم نحن لا نتمنى المرض، ولكن إذا حدث استثمره يا أخي، اجعله وسيلة من وسائل تقربك إلى الله سبحانه وتعالى، وسيلة تقربك من سيدك سبحانه وتعالى. يعني بالبلد كده أنه طالما حصل القدر ما تحاولش أنك تعاند صاحب القدر، لأن صاحب القدر لن يتراجع عن قدره لمجرد أنك اعترضت. ولكن إذا دعوت، إذا تذللت، إذا خضعت، مش يمكن ربنا بعت المرض ده عشان يزيد من جرعة الدعاء والتعبد اللي انت بتعمله؟ ادعي، تقولي ما أنا بدعي، أقولك مش كفاية، كتر الدعاء شوية، صلي، اعبد ربنا، تقولي ما أنا بعمل كده، أقولك مش كفاية، كتر الدعاء. يعني خش في مزاد مع نفسك في الاستغفار وفي العبادة وفي الدعاء وفي التضرع وفي الإنابة وفي الخشية وفي الرجاء، عسى أن يتقبل الله عز وجل منك. ولو حصل أن المريض ده توفاه الله، كل الدعاء ده هيتحول إلى رصيده يوم القيامة، ممكن يكون سبب لدخوله الجنة ونجاته من النار. ما هو شوف، العبادة ما بتخسرش في أي شيء، الدعاء ما بيضيعش في أي شيء. أتهزأ بالدعاء وتزدريه ولا تدري بما صنع الدعاء، عيون الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. اسمع بقى الدعاء الجميل، يعني لما يقول ربنا الله الذي لا إله إلا هو، ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك. عارف تقدس اسمك يعني ايه؟ تقدس اسمك أي تنزه عن كل النقائص، تنزه عن كل العيوب. تقدس اسمك أي أضيف إليه كل خير وكل بر. التقديس هو التنزيه وإضافة الحسن وصفات الكمال والجلال لله. تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، يعني كل أمر الله بينفذ على أهل السماء وأمر الله بينفذ على الأرض. رحمتك في السماء كما رحمتك في السماء، فاجعل رحمتك في الأرض. اغفر لنا حوبنا وخطايانا. عارف الحوب اللي هو إيه؟ اللي هو الظلم، إنه كان حوبا كبيرا، الحوب اللي هو الظلم. فإذا تخلص الإنسان من الحوب أي من الظلم، فيبقى تبرأ إلى الله عز وجل مما يعوق أو مما يحول بينه وبين الدعاء. فلو أنت شايف إن في ظلم، الظلم ده لازم تتخلص منه، اتقوا الظلم فإنه ظلمات يوم القيامة. شوف أنت بقى، بقول لكل مريض، ظلمت حد في حاجة، زعلت حد في حاجة، عليك زكاة، عليك مال، عليك حد واخد أرض ميراث من إخواتك وما رجعتهاش، واخد أموال مش بتاعتك، واخد، شوف شوف شوف إيه المسألة، في إيه تخلص من الظلم والحوب والخطايا وتضرع إلى الله بعد توبتك. يبقى الخطوة رقم واحد التخلص من الذنوب والأسام، الخطوة رقم اثنين التوبة إلى الله سبحانه وتعالى جل وعلا، الخطوة رقم ثلاثة التوحيد والتضرع لله عز وجل، بتوحيد وإخلاص لله سبحانه وتعالى. رب الطيبين، خد بالك من الحته دي، هو ربنا بالمناسبه رب كل الناس، انما لما اقول لك رب الطيبين يعني استجابه الربوبيه وتاثير الربوبيه هينزل على الطيبين الذين يعني طابت قلوبهم بذكر الله، الطيبين الذين هشت وبشت وجوههم للناس، الطيبين الذين خضعوا ولانوا وكانوا يعني حماة للرقه والشفقه بين قلوب العباد. انما رب القساة، ربنا مش رب القساة، ربنا مش رب أصحاب الشدة والعنف، رب الطيبين. اللهم أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. بسم الله الكبير، أعوذ بالله العظيم. إحنا عاوزين نتعلم الرقية، خدوا بالكم الرقية دي أهم حاجة من الممكن أن تلجأ إليها، لأنه أقوى من الشفاء وأقوى من الدواء. أقول لك على حاجة،
دي احيانا لا تحتاج الى دواء ولا تحتاج الى شفاء. ده الشفاء والدواء ده العلاج والاخذ بالاسباب دوت امور شكليه، انما في الحقيقه التضرع الى الله هو اللي بيخلص الموضوع وبيخليك تلجا الى الله سبحانه وتعالى جل وعلا. شوف اللي جايه دي، اعوذ بالله العظيم من شر كل عرق النعار ومن شر حر النار. عرق النعار يعني العرق اللي بينزف، في ناس نزفها لا يتوقف ولا حول ولا قوه الا بالله. حد بينزف، امراه تنزف، رجل يحصل له نزيف من عرق او من عمليه جراحيه او من الم او خلافه هو لا يدري. ايه رايك ان ربنا سبحانه وتعالى اعلم بهذا العرق مني ومنك، واعلم بهذا العرق من كل الاجهزه الحديثه ومن كل الالات الطبيه. لما رحم لأبو بكر الصديق بيقولوا له إيه رضي الله عنه، أنا أتي لك بطبيب؟ قال لهم جاءني. قالوا وما قال لك؟ قال إني فعال لما أريد. علشان كده الشاعر بتاعنا الشيخ محمد البديوي بيقول قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك، قل للصحيح يموت لا من علة من بالمنايا صحيح دهاك، إلى أن قال يا أيها الإنسان مهلا واتئد واشكر لربك فضل ما أولاك. إخوة الإيمان والإسلام، مرضاكم في حاجة إليكم، تقولون لي وكيف ذلك؟ أقول لكم تضرعكم لله وإخلاصكم لله ودعاؤكم لله أناء الليل وأطراف النهار وحسن التوسل إلى الله برقية شرعية صحيحة يؤدي إلى الشفاء والدواء من عند الله. لا تقطعوا الأمل وعليكم الدعاء. وإلى هذا الدعاء مرة ثانية، هيا أمنوا معي عسى أن تكون ساعة إجابة. اللهم أمين. رب

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: أحمل قلبي على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا، أتيتك وقد ضاقت علي نفسي ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نصحبكم مع برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين. إخوتي الأكارم، أينما كنتم أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحن معا في حلقة جديدة من برنامجنا واضرب لهم مثلا، نستضيف فيها فضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم سيدي.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: سيدي، الآية اليوم في سورة النحل تضرب مثلا. قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هذا المثل الذي يضربه الله تعالى حول هذه القرية، كيف كفرت بأنعم الله وكيف كانت نتيجتها بهذا الشكل؟
1: الباء في الآية باء السبب.
0: نعم، بما كانوا يصنعون.
1: بما كانوا يصنعون،
0: يعني بسبب صنعهم.
1: وما نزل بلاء إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة. وهي أصل في العلاقة مع الله، يعني مستحيل وألف ألف مستحيل أن يعذب الإنسان بلا سبب. والدليل: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. شيء ما له معنى أطلاقا. إله عظيم يسوق عذابا بلا سبب، هذا شيء يتناقض مع إنسان عادي، فكيف مع خالق الأرض والسماوات؟ لذلك ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة. البطولة أن تفهم هذا الذي أصاب الإنسان فهما سماويا، ولا يمنع الفهم الأرضي. في فهم أرضي، في زلزال، في صاعقة، في حاكم ظالم، بس في سبب أعلى.
0: نعم،
1: لما سمح الله لهذا الحاكم أن يفعل؟ أنا في سبب. فما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد، ألا ترى مع الله أحدا. ولو أن الله أسلمك إلى غيره، إلى ظالم، أو إلى زلزال، أو إلى إعصار، أو إلى، والكلمة دقيقة جدا، لا يستحق أن تعبده. قال تعالى: إليه
0: وإليه يرجع الأمر.
1: يرجع الأمر، الجنس، أي أمر بالخمس قارات من آدم ليوم القيامة يرجع إلى الله. فلو تخلى عن عباده، أين ألوهيته؟ أين ربوبيته؟ أين فاعليته؟ الله عز وجل فعال لما يريد
0: جل جلاله.
1: أما في إنسان قوال باله فعال.
0: نعم.
1: وقد لا يملك أحيانا، يملك والله ما استطعت، حاولت بس ما استطعت. فأنت علاقتك مع الخالق، مع القوي، مع الرحيم، مع السميع، يعني أضمرت شيئا يعلمه، تكلمت به يسمعه، وفوق هذا وذاك هو قادر على أن يلبيك، ويحب أن يلبيك.
0: نعم.
1: ويفرح بك إذا لباك. يعني الحقيقة فرق كبير بين أن تعتمد على مخلوق أو أن تعتمد على الخالق، مسافة كبيرة جدا. الخالق بيده كل شيء
0: جل،
1: والأمر كله بيده، حتى الأقوياء بيده. يعني فرعون من انتصر عليه؟ إنسان ضعيف،
0: رباه في قصره،
1: رباه في قصره. فدائما وأبدا الإنسان حينما يوحد يقوى، يقوى معنويا، يقوى تقوى معنوياته، تقوى إرادته، تقوى عزيمته، تصح رؤيته، يوفق في عمله. يعني الحقيقة إيجابيات الإيمان لا تعد ولا تحصى.
0: نعم.
1: والدليل: استقيموا ولن تحصوا. إذا حذف المفعول به أطلق. نعم. لن تحصوا الخيرات.
0: نعم.
1: يعني توفيق على سعادة، على طمأنينة، على أسرة ناجحة، على عمل ناجح، على مكان اجتماعي، على سعادة.
0: نعم سيدي. إذن وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، هذا الحدث وقع، أذاقها الله لباس الجوع والخوف، وقع هذا الحدث. الآن تفسيرات البشر له تختلف كما تفضلتم. كل شخص قد يفسر هذا الهلاك للقرية بتفسير، وهناك التفسير التوحيدي.
1: البطولة أن يأتي تفسيرك أيها المؤمن مطابقا لتفسير الخالق، إن كان في تطابق أنت موفق في الفهم. إن فهمت الأمر زلزال فقط أو تصدع بالطبقات التحتية أو اختلال بالتوازن الضغوط الجوية، موضوع شيء آخر. أنت إلك إله أمرك بالطاعة يضمن لك النتائج، ونهاك عن المعصية يخلق النتائج وإن كنت قويا. والحقيقة في بالتاريخ شواهد كثيرة جدا، يعني البرمكي كان بعد ما كان حاكم العراق كله زارته ابنته وهو في السجن، قالت له ما هذا؟ قال يا بنيتي لعل دعوة مظلوم أصابتنا في جوف الليل ونحن عنها غافلون. الله قوي بيده كل شيء، فإذا كنت مع القوي أخذت من قوته، قوة عزيمة، قوة فهم، قوة توكل، قوة تفاؤل. أنا أقول كلمة، التشاؤم واليأس والسوداوية هذه الحالات تقترب من الكفر. أما المؤمن متفائل، مو تفاؤل أبلة، تفاؤل واقعي، إن الآمر ضامن، يلي أمرك أن تطيعه يضمن لك النتائج.
0: نعم.
1: فأنت علاقتك مع الخالق مو مع المخلوق.
0: نعم.
1: يعني لو فرضنا أنه موجة عاتية، أنت واقف على الساحل، قد تكون عاتية جدا فتأخذك إلى البحر، أما كمؤمن أنت في قمة الجبل، أكبر موجة لن تصل إليك، أنت في منعة، في منعة الخالق، منعة الإله العظيم، الرب الحكيم، الإله المسير. نعم
0: جل جلاله. سيدي هنا فكفرت بأنعم الله، هي كانت آمنة مطمئنة لكنها كفرت بأنعم الله. صور الكفر بأنعم الله، يعني
1: هو أيام بيكون مثلا دولة قوية بالسلاح، تعتد بسلاحها، ترى أنه الإرادة نافذة في العالم كله، بيجيها فيروس بيختل توازنها، كلها آيات دالة على عظمته. يعني عفوا، أنت كإنسان حاكم أو قوي أو مدير دائرة وعندك موظف، كم خيار لك معه؟ ممكن ما ترفعه أو تطرده من العمل أو ترفعه، عندك 4-5 خيارات. أنا اجتهادي المتواضع، الله له مع عباده مليار خيار، يعني قد يكون أضعف خلقه أقلقهم جميعا.
0: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف،
1: أنه هذول بيقابلوا الأمن
0: والشبع،
1: والشبع الأمن والشبع بيقابل الجوع والخوف،
0: الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف.
1: الإنسان أخي الكريم بأي مكان بالأرض حريص على سلامته وسعادته واستمراره، سلامته سعادته استمراره، سلامته فيما تصور بطاعة الله. أنت آلة معقدة جدا، تعقيد إعجاز، لك صانع عظيم، لهذا الصانع العظيم تعليمات التشغيل والصيانة، فأنت إذا طبقت تعليمات الصانع تسلم، فإذا اقتربت منه تسعد، فإن ربيت أولادك تستمر، الإنسان يستمر بأولاده. وأنا بعتقد 8 مليارات إنسان ما فيهم واحد إلا يتمنى السلامة والسعادة والاستمرار، السلامة بالاستقامة والسعادة بالإقبال على الله والاستمرار بتربية الأولاد.
0: نعم. إذن سيدي لباس الجوع والخوف هي النعم، هذه النعم، نعمة الأمن ونعمة الكفاية ونعمة الشبع،
1: هي معك دخل تشتري به الطعام والشراب واللباس والسكن.
0: نعم.
1: وعندك ما عندك قلق للمستقبل. هذا ديل كارينجي ألف كتاب دعي القلق وابدأ الحياة، طبع منه 5 ملايين نسخة. في قلق بالعالم كله حتى القوي، هذا المرض يصيب الأقوياء كمان. لذلك القوي المؤمن عنده استقرار، أما قوي غير مؤمن عنده قلق.
0: من أصبح منكم آمنا
1: في سربه معافا في جسمه عنده قوت يومه فكأنما ملك الدنيا بحذافيرها. يعني ثلاث نعم إذا توافرت ما فاتك من الدنيا شيء: نعمة الهدى في إله، في منهج، في حلال، في حرام، في برزخ، في جنة، في نار، في بجوز، في ما بجوز، في شيء منكر، شيء معروف. نعمة الهدى. أنا اجتهادي وبعدها الصحة، ما في خثرة بالدماغ، تشمع كبد، فشل كلوي. أنا يعني بحكم خبرتي المتواضعة، لما إنسان يصاب بفشل كلوي انقلبت حياته إلى جحيم، ما في شيء له معنى في حياته.
0: معافى في جسده،
1: عنده قوت يومي، هي الكفاية. الكفاية يعني عندك شيء، ساكن ببيت، عندك دخل بيغطي نفقاتك، هي الكفاية. فإذا كان نعمة الهدى مع نعمة الصحة ونعمة الأمن، ما فاتك من الدنيا شيء. أما الزيادة اسمها كسب. اللي عنده 700 مليار أبل، والبيل جيت عنده 90 مليار، هذه الثروات اسمها كسب، لم تنتفع بها ولكن تحاسب عليها.
0: الله أكبر.
1: أما الرزق ما انتفعت به، ليس لك إلا ما أكلت فأفنيت، لبست فأبليت، صدقت فأبقيت.
0: جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. إخوتي الأكارم، لم يبق لي في نهاية هذا اللقاء إلا أن أشكر لشيخنا ما تفضل به، وأن أشكر لكم حسن المتابعة. إلى الملتقى، أستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: أنا للمارد أن يخرج من قرقوبه من بعد
0: دمي. معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: واستمر
4: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج
5: على شفا جرف هارم،
4: على شفا جرف هارم،
5: على شفا جرف هارم،
4: مع الأستاذ أحمد بركات.
5: مع الأستاذ أحمد بركات.
6: السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، نستكمل تقديم برنامج على شفا جرف هار، وفيه نخوض تفصيلا وحكما شرعيا في الكبائر السبعين. ندرس في هذه الحلقة كبيرة من أكبر الكبائر، هي عقوق الوالدين. وعقوق الوالدين تتضمن مخالفتهما فيما يأمران به من المباح، وكذلك سوء الأدب معهما في القول والفعل، في إغضابهما، في رفع الصوت في وجهيهما، في إيذائهما. عقوق الوالدين تتجلى أيضا بمخالفة أمرهما فيما لا يتعارض مع شرع الله، وإن كل ما يؤدي إلى إغضاب أحد الوالدين هو من العقوق ومن أكبر الكبائر. عقوق الوالدين تكون في صدور ما يتأذى به أحد الوالدين من ولدهما في القول أو في الفعل، اللهم إلا في شرك أو معصية، فهنا عصيانهما أولى وطاعة الله أوجب الواجبات. يقول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. إن من العقوبات المعجلة العقوبة للعاق لوالديه سواء في الدنيا أو في الآخرة. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان يعجلهما الله في الدنيا، البغي وعقوق الوالدين، والبغي الظلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
4: كنا وإياكم مع برنامج
5: على شفا جرف هارم،
4: على شفا جرف هارم،
5: على شفا جرف هارم.
4: من إعداد وتقديم الأستاذ أحمد بركات.
5: الأستاذ أحمد بركات.
4: قدمناه لكم من صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

زلتم تستمعون إلى صوت الحق. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج قصص من رحيق النبوة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

ضرب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في كسب الرزق، فسيدنا عبد الرحمن بن عوف عرض عليه أحد الأنصار أن يعطيه بستانا وحانوتا، فقال له: بارك الله فيك، ولكن دلني على السوق. ظهر الأول بمظهر المؤاثرة، وظهر الثاني بمظهر التعفف. قصتنا اليوم تتحدث عن فضل العمل والكسب الحلال، وهي تحكي قصة هذا الرجل المسن الذي أتعبه العمل وأصبح

0: أصبح لا يقوى على الزراعة والتجارة، فجمع أبناءه الثلاثة وقال لهم:
1: لقد كبرت وأصبحت لا أقوى على زراعة أرضي ولا الخروج في أفواج التجارة، وقد آن لكم أن تباشروا تلك الأعمال عني، فماذا ترون؟
2: أوكل لي أمر تجارتك يا أبي، فأنت تعلم أني بارع في التجارة، وسوف أعمل جاهدا على أن تكبر وتنمو.
1: التجارة تنمو بالربح الحلال وتكبر بالصدق والأمانة، تلك نصيحتي لك يا بني.
3: وأنا أعلم الكثير عن الزراعة، فأوكل إلي زراعة الأرض.
1: شريطة أن تعمل في الأرض بيديك، وأن تعطي الأجراء حقوقهم قبل أن يجف عرقهم.
0: وأخذ الابن الأصغر البلطة ووضعها جانبا وأهملها أياما وشهورا، وذات ليلة خلى فيها إلى نفسه وتأمل حياته، وكيف أنه بلا عمل ولا صنعة، بينما أخواه يعمل كل منهما في صنعة تدر عليه دخلا. شغله كثيرا هذا الأمر حتى غلبه النعاس فنام. عن هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يحمل الرجل حبلا فيحتطب، ثم يجيء فيضعه في السوق فيبيعه الرجل يستغني فينفقه على نفسه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. صدق رسول الله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج قصص من رحيق النبوة. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

سعينا معا نحو القمة. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معا نحو قمة الإعلام الهادف.

0: فاصل إعلاني.
1: فاصل إعلاني.
0: ونتابع.
1: ونتابع.
2: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلالة على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
0: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 وحتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: نتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
1: أنت الذي تقود الاي اي وليس هو الذي يقودك.
0: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
1: من هنا تبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
0: ذكاء عبر الأثير من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
1: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الاي اي وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
0: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
1: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
0: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير. تابعوا برنامج ذكاء عبر الأثير في المواعيد التالية: الخميس عند الساعة 10 صباحا، السبت عند الساعة 2 ظهرا، والاثنين عند الساعة 9 ليلا، دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
2: عودة بكم الآن،
3: عودة بكم الآن
2: لمتابعة برامجنا،
3: لمتابعة برامجنا.
4: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده. وقتا طيبا نرجوه لكم.
5: بسم الله. بجوز العنوان غريب شوي لكنه مهم كثير، الخطاب للأباء والأمهات دائما وأبدا، للمعلمين والمعلمات برضو دائما وأبدا، لكن برضو الخطاب الآن للشباب والصبايا، لأنه غير النجاح والتميز بالنسبة لنا إحنا كأمة إسلام ما في. بدنا الهمة عالية وبدنا النجاح يكون دائما أمام عيوننا، حسب قدرتي، حسب موهبتي، حسب تخصصي، حسب قدراتي، سواء شاب أو صبية، سواء طفل أو طفلة. بنحكي مع الأباء والأمهات والمعلمين والمعلمات والشباب والصبايا. يجب أن نزرع بنفوس أبنائنا وهم بطريقهم للنجاح والتميز والإبداع أنني سأسير في طريق طويل، نعم أنه صعب، طريق النجاح والتميز، سواء بدراسة مدرسية أو دراسة جامعية أو ما بعد التخرج أو في بعض ربما العبادات اللي قد نجدها أحيانا صعبة لكنها ممتعة. طريق النجاح يجب أن نعلم أبنائنا المفهوم هذا، بأنه أكيد متعب، ربما يكون صعب لكنه ممتع. الصوم مثلا، هل هو متعب؟ الجواب ها طبعا، لكنه ممتع. فالطريق، القافلة تسير بهذا الطريق نحو النجاح. يجب أنه أضع هدف، يجب أنه أتوقع عقبات في طريق نجاحي، لازم ابني يتعلم هذا مني، لكن يجب أن أصبر وأستمتع بهذا الطريق، طريق النجاح. الأمر الثاني، ولا كلاب تعوي. شوفوا، أقول لكم سر مهم الكل بيعرفه، دائما أي إنسان يبدأ بالنجاح ويستمر بالنجاح قد يكون بعض الأشخاص ممن حوله يخوفونه، دير بالك، أبعد، ارجع، أو ينتقدونه، أنت شايف حالك، أنت دير بالك، أنت واحد. هذا الكلام يا ريت نتناساه، وكأنه لا أحد حولي يؤثر علي بالكلام السلبي، ولا كلابة تنبح حولي، ما فيش حدا بأثر علي. والأرقى أن نصل بالجيل الجديد إلى شيء علمنا إياه إسلامنا، اللي هو نحن فريق واحد. أي واحد منا، نعلم أبنائنا هذا المفهوم، أي واحد من زملائك بتقدم وبنجح ادعمه، كون داعم له. لكن ما نشاهده بالجيل القديم اللي هو جيلنا، ربما بعض الأحيان في شعور بالغيرة، في شعور بالحسد، ربما في شعور بانه تعال لورا وين ما فيش تنجح ولا تتميز، خلينا كلنا بدون تميز. لا، بدنا الجيل الجديد اعلم ابني مش انك تغار من زميلك او زميلتك اللي عم بتميزه بالدراسه او بالرياضه او بالقران او بالعباده، او بالعكس بدنا يكون هذا الزميل لك قدوه لك، وانت تكون داعم له. متمني نوصل لهاي المرحله من التعاضد والتكاتف. صراحة من أكثر النصائح اللي سمعتها بحياتي وأثرت علي أنا كيزن، هي نصيحة فريق العمل اللي بتغنوا فيه الآن كثير من الدول، واللي طبقوا محمد صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. بال2004 بالضبط بدأت عمل جديد، وسألت يعني المسؤولين شو الموضوع، شو أهم إشي بالعمل الجديد، حكوا لي أن نكون فريق واحد يشد بعضه بعضا. فتذكرت حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين بتوادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد. صراحة المدير هذا ما كان عربي، فيعني رجعت لقبل 1400 سنة كيف الإسلام أسس فينا هذا المفهوم، والآن الغرب أكيد حبنا واحترامنا لكل الناس يطبقونه، ياريت انطبقوا فيما بيننا، جسد واحد، القافلة تسير ولا أحد يعوي على الآخر.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبدو، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هل أنت مع الذين أشركوا عبدوا الأوثان قدسوا المال لاثوا وراء الشهوات أفسدوا داهنوا راوغوا مالقوا الكفار قاتلوا المؤمنين عاثوا في الأرض فسادا سجلهم ملطخ بالدم أم أنت من الذين هم مؤمنون موحدون مسلمون مظلومون مقهورون معذبون غرباء لاجئون ولكنهم شرفاء صالحون أبات كبار أعزاء رحماء أين أنت؟ من الآن حدد موقعك واجعل هدفك الجنة. كن من الفائزين ولا تكن من الخاسرين النادمين.

كل الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم. كل الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم. أحسن ما خلق وأبدع ما صنع.

0: هذا خلق الله،
1: هذا خلق الله،
0: خلق الله.
2: كون فسيح وعالم ضخم ونظام دقيق ومخلوقات تسعى

تأمل في الحياة تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله، هذا خلق الله، هذا خلق الله. خلق البحار والمحيطات الجزء الأول.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم هذا خلق الله. نحن على موعد معكم بإذن الله تعالى في هذه الحلقة لنتعرف على خلق البحار والمحيطات.
1: فسبحان الله العظيم الخالق الذي خلق المياه في كوكب الأرض وجعل منها البارد والحار والحلو والمر والعذب والمالح والساكن والجاري والسائل والجامد.
0: نعم، سبحان من خلق هذا الماء وجعل منه البحرين العذب والمالح، وجعل فيهما من المنافع والأرزاق والنعم ما لا يحصيه إلا الله، وجعل لكل بحر طبيعة وأحياء لا تعيش إلا فيه، وخلائق ومنافع تحصل منهما معا.

0: وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.
1: إن من آيات الله عز وجل وعجائب مخلوقاته هذه البحار والمحيطات العظيمة التي تكتنف الأرض من كافة أقطارها وتحيط بها من كل جانب، فتؤثر بقدرة الله تعالى تأثيرا بليغا في مناخها واستقرارها وفي مجمل أشكال الحياة فيها.
2: تأمل معي البحر بأمواجه وأحيائه، تجدها آية من آيات الله وعجائب مصنوعاته، وكم لله من آية. ثم أضف إلى علمك أن الماء في الأرض يملأ 3/4 سطح الأرض، فما الأرض بجبالها ومدنها وسهولها وأوديتها بالنسبة إلى الماء إلا كجزيرة صغيرة في بحر عظيم يعلوها الماء من كل جانب وطبعه العلو. ولولا إمساك الرب سبحانه وبحمده له بقدرته ومشيئته لطفح على الأرض فأغرقها ودمرها وجعل عاليها سافلها، فتبارك الله لا إله إلا هو رب العالمين. ثم تأمل معي أخرى عجائب البحر وما فيه من الحيوانات على اختلاف أجناسها وأشكالها ومنافعها ومضارها وألوانها، تجد عجبا وقدرة قادر جل وعلا. في البحار حيوانات كالجبال لا يقوم لها شيء، وفيه من الحيوانات ما يرى ظهورها فيظن من عظمها أنها جزيرة، فينزل عليها الركاب ويشعلوا نارهم فتحس بالنار إذا أوقدت فتتحرك فيعلم أنه حيوان، كما ذكر ابن القيم ذلك في مفتاح دار السعادة. ثم قال بعد ذلك ابن القيم: وما من صنف من أصناف حيوان البر إلا وفي البحر أمثاله، بل فيه أجناس لا يعهد لها نظير أصلا، مع ما فيه أيضا من اللآلئ والجواهر والمرجان، فسبحان الخالق الرحيم الرحمن.
3: وقد ذكر لفظ البحر في القرآن الكريم عدة مرات، منها قوله تعالى: إن

0: ويطلق لفظ البحر على أي تجمع كبير للمياه المالحة يتصل بالمحيط أو البحيرات المالحة، وقد يكون البحر غير متصل ببحار أو محيطات مثل البحر الميت في فلسطين وبحر قزوين في آسيا. كما يعد مصطلح البحر في اللغة الدارجة بين الناس اسما عاما لكل تجمع من الماء.
1: ولقد كانت العرب قديما تطلق مصطلح البحر على أي تجمع للماء الكثير مالحا كان أو عذبا، ولم تستخدم العرب كلمة المحيط قط، بل كانوا يطلقون على المحيط الأطلسي اسم بحر الظلمات.
0: ومن المعلوم والثابت جغرافيا أن المياه تشكل نحو 71% من مساحة سطح الكرة الأرضية تقريبا، بما في ذلك البحار والمحيطات والبحيرات.
2: لو أن إنسانا نزل إلى البحر ليستحم في مياه البحر، إن قطرات الماء التي تمس جلده ربما تكون قد وصلت من توها بعد رحلة استغرقت عدة سنوات، لأن الماء في البحر يجري في تيارات من خط الاستواء إلى القطبين ومن القطبين إلى خط الاستواء، وقد يقطع ماء البحر مسافة تزيد عن 15,000 كيلومتر. فهذا الماء الذي تجده في البحر ماء متبدل يقطع رحلات طويلة، بعضها إلى الشمال وبعضها إلى الجنوب وبعضها إلى الشرق وبعضها إلى الغرب. وهناك قوانين معقدة جدا تحكم حركة المياه في المحيطات، ولكن الذي يعنينا أن سبب هذه الحركة في أصلها أن أشعة الشمس تسخن الماء الذي في خط الاستواء فيتمدد ويرتفع قرابة 20 سنتيمتر، وهذا الارتفاع الطفيف يساهم في تشكيل تيار نحو الشمال، وأن الماء في القطبين يبرد ومع برودته يسقل فيغوص في الأعماق ويتجه نحو خط الاستواء، فهناك تيارات سطحية وتيارات عميقة.
1: والأرض هي الكوكب الوحيد المعروف أن له بحارا ومحيطات، أي كميات كبيرة مفتوحة من الماء السائل.
0: يقول علماء الكون والجيولوجيا إن أصل محيطات كوكب الأرض لم يزل غير معروف حتى الآن، لكن المعروف والثابت علميا أن هذه المحيطات تشكل الجزء الأعظم من الغلاف المائي الذي يطوق سطح الكرة الأرضية.
1: ويبلغ عدد المحيطات الموجودة فوق كوكب الأرض 5 محيطات، هي المحيط الهادي والمحيط الأطلسي والمحيط الهندي والمحيط المتجمد الشمالي والمحيط المتجمد الجنوبي.
0: ويتألف الغلاف المائي للأرض من مجموع مساحات المحيطات والبحار والبحيرات بعمق يبلغ متوسطه نحو 4,000 متر تقريبا.
1: ولأن البحار والمحيطات هي العنصر الرئيس للغلاف المائي للأرض، فإن محيطات العالم تشكل جزءا لا يتجزأ من جميع أشكال الحياة المعروفة فيها، كما تشكل جزءا من دورة الكربون وتأثيرات وأنماط المناخ والطقس.
0: إلى هنا ينتهي وقت حلقتنا هذه التي استعرضنا فيها خلق البحار والمحيطات. حتى الملتقى في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

تأمل في الحياة تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله.

أحمل قلبي على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا. أتيتك وقد ضاقت علي نفسي، ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا، أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.

0: سنة تشرح.
1: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
0: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس، تميز عبر

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مع مرويات الحب. حديث أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث الصحابي الجليل سعد بن سنان. وقبل أن أتكلم عن الحديثين أقول: الناس فريقين، إما أن يتلقى أقدار الله سبحانه وتعالى بالرضا والقبول، وإما أن يتلقاها بالسخط والإنكار. وعلى كل حال، سواء رضي هذا العبد أو سخط لن يؤثر على قدر الله عز وجل، فإن قدر الله عز وجل واقع. خلونا مع المحبين الذين يقولون نحن نحب الله، المحبين الذين يقولون نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، المحبين الذين يقولون نحن نحب دين الإسلام. هل تظن بأن هذا الادعاء في حبك لله أو لرسوله أو لدينه سيمر مرورا عابرا؟ الجواب لا، بل قال الله سبحانه وتعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فلنضع خطوط على هذه الآية وعلى هذه الكلمة: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا، يدعون أنهم يقولون آمنا ولا يقع عليهم ابتلاء؟ لا، بل إن سنة الله عز وجل مع خلقه أنه إذا أحب قوما ابتلاهم. هكذا قال أنس بن مالك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. أليس إبراهيم عليه الصلاة والسلام ممن يحبهم الله عز وجل؟ بلى، ابتلاه الله سبحانه وتعالى بأن وصل فيه الأمر أن يقذف في النار. أليس نوح من أحباب الله عز وجل؟ بلى، بلغ فيه الأمر أنه 950 عام من الدعوة الله عز وجل، ولاقى ما لاقى من قومه حتى قالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. وهذا موسى عليه السلام قد آذاه قومه: لا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وهكذا عيسى عليه السلام وسائر الأنبياء والمرسلين وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم، الذي لاقى ما لاقى من الابتلاء. هذه سنة الله عز وجل مع من يحبهم. فإذا كنت صادقا في الحب ماذا تفعل؟ تتلقى هذه الابتلاءات بالرضا. ما أقول تدعو الله عز وجل أن يبتليك، ولكن أقول إن ابتلاك الله عز وجل بسبب حبك له، بسبب حبك لرسوله، بسبب حبك لدينه وكتابه، نقول اصبر على هذا البلاء. قال سعد بن سنان: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فهنيئا لمن رضي بهذا البلاء ورضي بهذا الحب، وهيئ نفسه بأنه إذا أحب الله ورسوله وأحب دينه أنه ستأتيه ابتلاءات، فعليه أن يصبر. فإذا صبر نال الخيرين العظيمين في الدنيا وفي الآخرة، جزاء عظيما، جنة عرضها السماوات والأرض أعدها الله عز وجل لمن أحبهم ولمن أحبوه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أحباب الله عز وجل ومن الصابرين على البلاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: صبرا صبرا صبرا

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كنز النبي النهاردة في تقييم كل إنسان لنفسه ومقامه عند رب العالمين ومقامه عند الناس. نسمع الحديث عن أبي قتادة، قال صلى الله عليه وآله وسلم حين مر بجنازة فقال: مستريح ومستراح منه. فقالوا: يا رسول الله، ما المستريح وما المستراح منه؟ قال: العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. كنز النهاردة سيدنا محمد بيقول لكل واحد: اسأل نفسك من أنت؟ هل أنت العبد المؤمن اللي كان أمان لكل اللي حواليه، اللي كان عنده عطاء والعطاء مسؤولية؟ خلاص، وهو بيموت العبد المؤمن بيستريح، وهو بيسمع الملائكة بتقول له: يا أيتها النفس المطمئنة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان ورب راض غير غضبان. العبد المؤمن كان بيسامح، والتسامح فيه مجاهدة للنفس. انت هتنبهر وتتفاجئ بمسامحة ربنا وعفوه وغفرانه ليك لما تقابله. يا ما اشتغلت وتعبت وشلت المسؤولية وكديت، صدقني هتستريح وانت بتسمع: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. العبد المؤمن يا ما عاش لحظات غربة كان بيحافظ فيها على قيمه، وناس كتير بتخلفه وعايشة بعيد عن الأخلاق وهو صابر، هتستريح وانت في جوار سيد أهل الأخلاق صلى الله عليه وسلم. صدقني العبد المؤمن الأمان الصالح النافع اللي بيساعد العابد هيستريح في لحظة خروج روحه ولحظة رؤيته لرب العالمين. أما العبد الفاجر القاسي البخيل الظالم، ياما تعب قلوب كتير حواليه هيستريحوا منه يوم ما يموت. ياما لما خاصم بفجر وجفاء وكسر قلوب اللي بيحبوه هيستريحوا منه وقت ما يسيب الدنيا. ياما بارز ربنا بمعاصي اهتزت لها السماء والأرض، الأرض هتستريح منه والبلاد والعباد والشجر والدواب. ياما بخل بعطائه على ناس كتير محتاجين، يوم ما يموت محدش هيفتكره لأنه ما افتكرش حد في الدنيا. عشان كده النبي قال: مستريح ومستراح منه، كأنه بيقول لو عشت بتخدم الخلق وبتحب الحق سبحانه وتعالى الكل هيحبك ويفتقدك ويدعي لك ويبعت لك صدقات جارية بعد وفاتك، ولو عشت قاسي وظالم وبخيل وعندك جفاء في التعامل هتبقى هم على القلوب، ولما تسيب الدنيا الناس هتستريح منك ومحدش هيفتكرك. واختار انت، إما تعيش للناس أو تعيش بالجفاء بعيد عن الناس، وكل واحد يختار بإيديه ترميزه عند الخلق وترميزه عند الملك الحق. فرعون القاسي لما مات ربنا قال عليه: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. ربنا بيقول لما فرعون مات السماء والأرض ما عيطوش على فرعون. قال ابن عباس: فكما أن الأرض والسماء لا تبكيان على الفاجر فإنهما يبكيان على موت المؤمن، حتى أن موضع السجود يبكي عليه لأنه افتقده. فيلا عيش بالرحمة للخلق، علشان لما تسيب الدنيا بعد عمر طويل في سبيل الله يفتقدوك ويدعو لك، ولا تعيش بينهم بالقسوة والجفا حتى إذا فارقت الدنيا يكونوا استريحوا منك. لا يا رب، إحنا هنكون المؤمن اللي بيفيض بالجمال والرحمة للي حواليه حتى إذا ترك الدنيا يستريح من نصبها وتعبها إلى رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا يفهمنا ويعلمنا ويهدينا وينجينا، والحمد لله رب العالمين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

عن تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. وفي الحديث دلالة على أن النصيحة لازمة على قدر الطاقة، وأن المجتمع المسلم مجتمع إيجابي وقائم على التناصح.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. إخوة الإيمان والإسلام، ننصت خاشعين إلى أذان المغرب يرفع حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والشوق إلى لقائك، ما زلت أقول لنفسي ولإخواني، لن نشتاق لربنا سبحانه وتعالى ولا إلى لقياه ولا إلى الحديث معه ولا إلى النظر إليه إلا أن نحبه، ولن نحبه عز وجل إلا إذا تعرفنا، إلا إذا تأملنا، إلا إذا عشنا تحت ظلال أسمائه وصفاته وأفعاله وعظيم نعمائه على عباده. والإنسان بطبعه يحب صاحب الكمالات المطلقة، الإنسان بطبعه يحب من أحسن إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله ويقول: وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك. يدخل الإنسان في جنات النعيم، فيها الأنهار والأشجار والأطيار، فيها الحور العين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ومع ذلك يقول الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. يا ليت شعري، ما هذه الزيادة؟ ما هذه الزيادة على دار مقامة ليس فيها غضب وليس فيها هم ولا غم ولا مرض ولا موت، تعيش في سعادة متجددة إلى 100 سنة، 1000 سنة، 1000000 سنة، إلى ما لا نهاية. ما هذه الزيادة إلا النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى والحديث معه، وهذا أعظم ما شمر من أجله المشمرون. لذلك وجب على الإنسان أن يتعرف على ربه، أن يتأمل في أسمائه وصفاته. ما معنى اسم الله الأعظم الله؟ ما معنى اسم الله الحي القيوم؟ ما معنى اسم الله عز وجل المؤمن؟ ما معنى اسم الله عز وجل السلام؟ أعظم سورة في القرآن الحمد لله رب العالمين. لماذا أعظم سورة؟ لأنها تتحدث عن الله. أعظم آية في القرآن الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لماذا؟ لأنها تتحدث عن الله. سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. لماذا؟ لأنها تتحدث عن الله عز وجل. ونحن بحق مقصرون في التعرف على ربنا سبحانه وتعالى. يقول أحد السلف: مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا ولم يذوقوا أطيب شيء فيها، فقالوا: وما أطيب شيء فيها؟ قال: معرفة الله تعالى. قهر، غبن، نقص على الإنسان أن يتعرف على تفاصيل في الدنيا، تفاصيل في العقار، تفاصيل في المال، تفاصيل في النساء، تفاصيل في الأشجار والأطيار، ولا يتعرف على ربي سبحانه، على أسمائه، على صفاته. والله العظيم لو تعرفنا على الله سبحانه وتعالى وتأملنا في عظيم عطائه، تعرفنا على الله عز وجل من خلال اسمه الجميل وهو سبحانه وتعالى الذي خلق هذا الجمال، والله العظيم لانشرحت صدورنا ولطابت نفوسنا ولعلت أرواحنا ولتعلقنا بالآخرة ولعشنا في هذه الدنيا وقلوبنا تهفو إلى الآخرة. قلوبنا هناك، قلوبنا هناك مع المكان الدائم في جنات النعيم مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع الأنبياء، مع المرسلين، مع الصالحين، مع الأحباب والأصحاب. ثم النظر إلى الله سبحانه وتعالى وهو راض عنا. إذن هي دعوة للصغير والكبير والرجل والمرأة والمسؤول ولغير المسؤول أن نقترب من كلام الله عز وجل، أن نقترب من أسمائه وصفاته، أن نتعرف عليه، أن نطبقها في واقعنا في حياتنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ستر على مسلم في الدنيا ستره الله يوم القيامة. كل هذه المعاني نتعلمها من معرفتنا بمعاني أسماء ربنا عز وجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، وإن الله وتر يحب الوتر. وقد قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج المعاملات في السنة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: المعاملات في السنة.
1: تابع البيوع الصلح. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. أخرجه البخاري ومسلم. وقال سليمان: لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لعبا ولا جدا، ومن أخذ عصا أخيه فليردها. أخرجه أبو داود والترمذي. الشركة. عن سلمة رضي الله عنه قال: خفت أزواد القوم وأملقوا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم في نحر إبلهم فأذن لهم، فلقيهم عمر فأخبروه فقال: ما بقاؤكم بعد إبلكم؟ فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما بقاؤهم بعد إبلهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نادي في الناس فيأتون بفضل أزوادهم. فبسط لذلك نطاع، وجعلوه على النطاع. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا وبرك عليه، ثم دعاهم بأوعيتهم، فاحتث الناس حتى فرغوا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. أخرجه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشفعة في كل شرك، في أرض أو ربع أو حائط، لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع، فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه. أخرجه مسلم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة، جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. أخرجه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل بين التمرتين جميعا حتى يستأذن أصحابه. أخرجه البخاري ومسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شقصا له من عبد أو شركا أو قال نصيبا، وكان له ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل، فهو عتيق، وإلا فقد عتق منه ما عتق. أخرجه البخاري ومسلم. عن سليمان بن أبي مسلم قال: سألت أبا المنهال عن الصرف يدا بيد فقال: اشتريت أنا وشريك لي شيئا يدا بيد ونسيئة، فجاءنا البراء بن عازب فسألناه فقال: فعلت أنا وشريكي زيد بن أرقم وسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: ما كان يدا بيد فخذوه، وما كان نسيئة فذروه. أخرجه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في مملوك وجب عليه أن يعتق كله، إن كان له مال قدر ثمنه يقام قيمة عدل ويعطى شركاؤه حصتهم ويخلى سبيل المعتق. أخرجه الشيخان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة من ذي الحجة مهلين بالحج لا يخلطهم شيء، فلما قدمنا أمرنا فجعلناها عمرة وأن نحل إلى نسائنا، ففشت في ذلك القالة. قال عطاء: فقال جابر: فيروح أحدنا إلى منى وذكره يقطع

للأبد؟ فقال: لا، بل للأبد. قال: وجاء علي بن أبي طالب فقال: أحدهما يقول: لبيك بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الآخر: لبيك بحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم على إحرامه وأشركه في الهدي. أخرجه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: اشتركنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة، كل سبعة في بدنه. فقال رجل لجابر: أيشترك في البدنة ما يشترك في الجزور؟ قال: ما هي إلا من البدن. وحضر جابر الحديبية قال: نحرنا يومئذ 70 بدنة، اشتركنا كل سبعة في بدنة. أخرجه مسلم. وعن زهرة بن معبد رضي الله عنه أنه كان يخرج به جده عبد الله بن هشام إلى السوق فيشتري الطعام، فيلقاه ابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهم فيقولان له: أشركنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لك بالبركة. فيشركهم، فربما أصاب الراحلة كما هي فيبعث بها إلى المنزل. أخرجه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال: لا. فقالوا: تكفون المؤونة ونشرككم في الثمرة. قالوا: سمعنا وأطعنا. أخرجه البخاري.

0: المعاملات في السنة.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج المعاملات في السنة، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله. دين الإسلام دين حضارة، وهو دين الإنسانية، وأعظم ما فيه أنه يحترم الإنسان ويقدر ظروف الإنسان، ولذلك أعلنها الباري جل وعلا مدوية: لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين. التدين لا يقبل الإكراه ولا يقبل الضغط. إذا أردت من شخص أن يصبح متدينا فهذا لا يعني أن تضغط عليه، لأنه بالمزيد من الضغط لن يصبح أكثر صلاحا ولن يصلح، بل سيتحول إما إلى متمرد وإما إلى منافق. إذن على أي شيء يراهن الإسلام بمنطلقاته العامة وقواعده الكلية وفلسفته العميقة؟ يراهن على ماذا؟ قال: يراهن على شيئين، يراهن على الوعي ويراهن على الضمير، على الوجدان. إذا أردت للمجتمع أن يصبح أكثر صلاحا فاجعله أكثر وعيا، أكثر فهما للإسلام، أكثر فهما للفضائل، أكثر فهما للاستقامة. كلما فهم أكثر صار أقرب إلى الصلاح. أما الأمر الثاني الذي يراهن عليه الإسلام فهو الوجدان، الضمير، الخوف من الله جل وعلا، رجاؤه، حبه، الحياء منه. هذه قضية الضمير، قضية الوجدان، عميقة جدا في التكاليف الشرعية. ولذلك المسلم الصالح يخفي أعماله الصالحة ويخبئها، ويحرص دائما أن يكون له عند الله تعالى خبيئة، عمل لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. الوعي والضمير هما ركنا الحياة الصالحة، وعلينا أن نعمق الوعي في كل جوانب الحياة، وعلينا أن نحيي الضمائر الميتة. وإحياء الضمائر لا يكون بالضغط، ولكن يكون بالحرية، إعطاء الناس قدرا جيدا من الحرية حتى يدربوا ضمائرهم. الضمير مثل العضلة، يحتاج إلى تدريب على تبني الفضائل وعلى الابتعاد عن الرذائل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هكذا مستمعينا تابعتم برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. صبرا صبرا صبرا.

0: دعاء ورجاء. فرع لأبواب السماء.
1: أهواك إلهي وهواك حياتي وهنا شرفي
0: وعبر الأثير صفاء.

0: إنها صوت الحق.
1: فنمو يا مؤمنين فغدا نصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: فغدا نصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي. نور وضياء. نور.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز اف ام 105.3 ميجاهرتز اف ام صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تميزه عبر الأثير.

عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن لكم بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. وأهل الدثور أي الأغنياء أصحاب الأموال الكثيرة، ويقصد بالبضع الجماع. والحديث يرشد إلى الحث على السؤال عما ينتفع به المسلم ويترقى به في مراتب الكمال، كما أشار إلى فضل الأذكار وأن أجرها يساوي أجر الصدقة، وفيه دلالة على أن العادات تنقلب بالنية إلى عبادات يؤجر المسلم عليها، ويصير فعله وتركه قربة يتقرب بها من ربه جل وعلا.

صلاة العشاء، راحة من بعد طول عناء. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نعطر أسماعنا بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة عطرة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. سهل ابن عبد الله التستري. كان سهل ابن عبد الله يقول: من دق الصراط عليه في الدنيا عرض عليه في الآخرة، ومن عرض عليه الصراط في الدنيا دق له في الآخرة. سهل ابن عبد الله التستري يريد أن يقول بأن من حاسب نفسه على الأمور فضيق على نفسه ما لا يحل، وامتنع عما لا يرضي الله عز وجل، قال هذا التضييق في الدنيا سيكون سبب سعة الصراط عليه في الآخرة. ومن أراد في الدنيا أن يمشي كيف شاء من دون أن يضبط نفسه بضوابط، ويريد أن يأخذ يمنة ويسرى حيثما اشتهت نفسه، قال سيضيق عليه الصراط في الآخرة. الحسن البصري مرة قال: أيها الإخوة، بأن المسلم إنسان قيده القرآن. هلأ نحن بالفعل نحن كلنا مقيدين مربطين. هلأ مرات واحدنا نفسه تشتهي أن يشرب شيئا، بيجي القرآن بيقول له حرام، حاضر. نفسه تشتهي أن ينظر إلى شيء، بيجي القرآن بيقول له حرام، حاضر. نفسه تشتهي أن ينال من المال شيئا عرض عليه، بيجي القرآن بيقول له حرام، حاضر. وأحيانا بيقول له حلال فيأخذه. فالمسلم إنسان قيده القرآن، أنت حقيقة مقيد، بس هذا القيد قيد لإصلاح، وغير المنضبط بالشرع متفلت من أي قيد، بس هذا التفلت تفلت لأذية. هلأ قوانين المرور يا أخوان قيد، بتقيد الناس، بس هي بس بتقيد العقلاء، المجانين غير مقيدين. بس هذه القيود المرورية هي صح قيد يزعجني ويزعجك، لكن هو لإصلاح الجماعة. إذا واحد قال أنا ما بدي أتقيد، سيؤذي نفسه وسيؤذي الجماعة، أو أنه مجنون، وبالتالي هو غير مؤاخذ. فالقرآن الكريم وضع لنا قيودا، لكن هذه القيود لتسعدني ولتسعدك. الآن من ضبط نفسه بهذه القيود وضيق على نفسه ما لا يحل وما لا يرضي الله عز وجل، بالمقابل سيعطيه الله عز وجل سعة في الآخرة، بل إنه في الدنيا أيضا سيجد سعة. هلأ الصوم يا أخوان في ظاهره مشقة للجسد، لكن في حقيقته سعادة للروح. ليش كل الصائمين الحقيقة لما بيقولوا له بكرة بده يصير العيد، مرات هيك بيتمنى لو طال رمضان أكثر؟ ليش كل الحجاج لما بيقولوا لهم بكرة بدك ترجع على بلدك بيتمنى لو طال المقام في مكة والمدينة أكثر؟ ليش أنت في جلسة ذكر، جلسة عبادة، عندما تختم الجلسة تتمنى لو طالت أكثر؟ ليش أهل القرآن الكريم من صار لهم عشق للقرآن الكريم يتمنون أن لا يغادرون هذا العطاء الإلهي في القرآن الكريم؟ هو الحقيقة هذه القواعد والضوابط التي وضعها القرآن الكريم، وهذه الحدود مما يحل ومما لا يحل، تورثك سعادة في داخلك. الصوم يورثك سعادة حقيقية في داخلك، الزكاة تورثك سعادة حقيقية في داخلك، الصلاة، الحج، القرآن، بر الوالدين، صلة الأرحام، الإحسان إلى الجوار، هذا يورثك سعادة في داخلك، ويورث المجتمع كمان سعادة. فلذلك يا أخوان إذا قال الله تعالى لكم أمرا فورا قولوا على العين والرأس واعملوا بما أمر الله عز وجل، والله تسعد سعادة ما بعدها سعادة في الدنيا والآخرة. أولا لأن أمر الله تعالى مسعد، وثانيا لأن الله عز وجل وعد بالمكافأة من أطاعه. وترى هلأ اللي بيخالف سيدفع ثمن مخالفته هو من نفسه،
الحديث مر في مطلع الخطبة: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فلا يضر إلا نفسه. مرتكب الفاحشة أذل من؟ أذل نفسه، يبقى يعذب نفسه ونفسه تعذبه ما بقي حيا، هذا فضلا عن عذاب الآخرة إذا لم يتوب توبة صادقة. فمن أطاع الله ورسوله هو استفاد. فنصيحة يا شباب، وطنوا أنفسكم، يا رجال وطنوا أنفسكم، يا أخوات وطن أنفسكن على أن تطيعوا الله ولو أن الدنيا خالفتك. وطن نفسك أن تلتزم نواهي الله وفرائض الله ولو أن الدنيا سولت لك هذه النواهي وأرادتك أن تبتعد عن هذه الفرائض. وكان سهل بن عبد الله يقول: تعرض لرقة القلب بمجالسة أهل الذكر. إذا شعرت بقلبك قسوة، وهذا يحدث عند المؤمن أحيانا، يقسو قلبه، كيف بدي لين قلبي؟ قال: تعرض لرقة القلب بمجالسة أهل الذكر، وتزين لله بالصدق في كل الأحوال، وإياك والتسويف فإنه يغرق الهلكة، وإياك والغفلة فإن فيها سواد القلب، واستجلب زيادة النعم بعظيم الشكر. في واحد من حبال إبليس في الطاعات التسويف، يعني واحد بده يتوب، بيجي إبليس بيقول له ماشي الحال، خليها يوم السبت، يوم السبت الصبح بتبدأ هيك أسبوعك يعني بإقبال على الله عز وجل، السبت الفجر خلاص بدك تفيق على الصلاة، تفيق بتتحمم وبتستغفر ربك وبتروح على صلاة الفجر، ومن بعدها بقى بتستلم الإبلة، وبيكون يوم الجمعة بيحاكي حاله بهالموضوع، ها بيقول له بكرة بكرة الفجر أنا بفيقك إذا ما بتفيق كمان. هلا هو من هون ليوم السبت، يوم السبت بفيق متأخر، بيقول لك راحت علينا الصلاة، يلا السبت الجاي إن شاء الله، من السبت الجاي أنا بدي توب توبة صادقة. فالتسويف حبل من حبال إبليس، ومرات بيقول لك لأول الشهر. هلا أخي قد إيش صرنا بالشهر؟ 8 مثلا، 7، راحوا 7 أيام، خلص الشهر الجاي بأول الشهر بدك أنت تنضبط بالشرع. ومرات بيقول له لرمضان، ومرات بيقول له. التسويف حيلة من حيل الشيطان في صرفك عن الطاعة، لذلك من عرضت له طاعة فليسارع إلى أخذها. قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. قال: سابقوا إلى مغفرة من ربكم. قال: فاستبقوا الخيرات. قال: فاسعوا إلى ذكر الله. شايف يعني اعمل بسرعة، إذا عرضت لك طاعة لا تسوفها، لأن الشيطان يتحايل عليك بالتسويف. إياك والتسويف فإنه يغرق الهلكة، وإياك والغفلة فإن فيها سواد القلب، واستجلب زيادة النعم بعظيم الشكر. وكان يقول: وليس بين العبد وبين الله حجاب أغلظ من الدعوة، يعني أن يدعي شيئا ليس له، أن يدعي صلاحا، أن يدعي خيرا وهو ما فعل هذا الخير. ليس بين العبد وبين الله حجاب أغلظ من الدعوة، ولا طريق أقرب إليه من الافتقار. إذا أردت أن تقترب إلى الله فأقرب الطرق يقول الافتقار إليه. وسئل مرة: أي شيء أشد على النفس؟ فقال: الإخلاص، لأنه ليس لها فيه نصيب. وكان سهل يقول: أمس قد مات، واليوم في النزع، وغد لم يولد. وكان يقول: من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء، لأن العلماء ورثة الأنبياء. الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء. العلماء مو شرط يعني يكون له لفة وجبة وخريج معه دكتوراه بالشريعة، لا، مرات العالم من علم مسألة في الدين، هو لا ريب بأنه من علم مسائل أكثر يكون أنفع، بس من علم مسألة في الدين هو عالم بهذه المسألة، فإذا علمها إلى غيره هذا نفع. وهذا مجلس من مجالس الأنبياء، بلغوا عني ولو آية، بس تعالوا كلنا نتزاحم في مجالس العلم. من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء. أسند سهل عن خاله محمد بن سوار، وتوفي سنة 83 و200. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول
فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عادة ما يجتمع النبي صلى الله عليه وسلم بشكل دوري مع الرجال، يعلمهم أمور دينهم، فهم يستمعون إليه في الخطبة ويلتقون به في المسجد ويسألونه في الطرقات، وربما تنزل عليه الوحي ووقعت حادثة فبث فيهم علوم هذا الشرع الحكيم. لكن النساء قليلا ما يحضين بمجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم يتعلمن فيه أمور دينهن. فجاء نفر من النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا: يا رسول الله، غلبنا عليك الرجال. والمقصود أنهم غلبوهم فاستأثروا بالنبي صلى الله عليه وسلم يتعلمون منه. فاجعل لنا يا رسول الله من نفسك يوما، يعني اجعل لنا يوما تتفرغ فيه لنا فنجلس إليك وتعلمنا أمور الدين. فجعل لهن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اليوم، فجلسنا إليه فوعظهن صلى الله عليه وسلم وأمرهن صلى الله عليه وسلم. وكان مما قال: ما من امرأة منكن تقدم ثلاثة من ولدها إلا كن لها حجابا من النار. يعني ما من امرأة منكن تحتسب ثلاثة من أبنائها يموتون إلا كن حجابا لها من النار. فقالت: امرأة واثنين. قال: واثنين، حتى من احتسبت اثنين من أبنائها. لكن دعوني أقف معكم مع أولئك النساء العظيمات اللاتي رأينا أن العلم الشرعي باب عظيم وأجر كبير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والله عز وجل رفع أهل العلم درجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، بل إن أهل العلم رفعوا إلى أعلى درجة فجعلهم الله عز وجل في مصاف الملائكة وهم يشهدون على وحدانيته. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائم بالقسط. بل الله يرفع بالعلم هذا ربما الحيوان، الحيوان إذا تعلم رفع الله شأنه. كلنا يعلم أن الكلب إذا ولغ في إناء أحدنا يغسله 7 مرات إحدهن بالتراب، والكلب نجس، ومن رباه لغير حاجة كصيد أو حراسة أو ماشية نقص من أجل كل يوم قراط مثل الجبل العظيم. ومع ذلك هذا الكلب إذا تعلم الصيد فأرسلته فاسترسل وزجرته فامتنع، يحل لك أن تأكل صيده. لو أن معك كلب أرسلته فصاد صيدا ولم يكن الكلب معلما يسترسل بالأمر ويمتنع بالنهي، فإن صيده لا يحل. لكن عندما تعلم أصبح صيده حلال. بماذا رفع بهذا العلم؟ إذن الصحابيات أتينا للنبي صلى الله عليه وسلم وأردنا طلب العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم حقق لهن رغبتهن، لأنه كان يحرص على أن يتعلم كل مؤمن علم دينه وعلوم الشرع. ولذا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحين الأوقات لتخصيص النساء بعلم معين، كما كان يفعل في الأعياد صلى الله عليه وسلم. كان إذا جاء العيد أمر النساء أن يخرجن، حتى الحيض يعتزلن المصلى. فكان يخطب خطبة العيد العظيمة وجموع المسلمين بين يديه، ثم إذا انتهى ذهب إلى النساء فخطبهن خطبة ووعظهن. وكن النساء رضي الله عنهن وأرضهن يسألن عن أمور دينهن ويأتين للنبي صلى الله عليه وسلم وينهن من علمه. في يوم من الأيام جاءت أم سليم للنبي صلى الله عليه وسلم لتسأله سؤال. قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إن هي احتلمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. فقالت أم سلمة: فضحت النساء يا أم سليم، وهل تحترم المرأة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن كيف يكون شبه ابنها بها؟ فالمرأة قد ترى في المنام ما يراه الرجل فتحتلم، فإذا رأت الماء وخرج منها الماء وجب عليها الغسل. ولم يستحي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الكامل في حيائه، لكن هذا ليس من الحياء المحمود.
أن يعلم العلم، وليس من الحياء أن تمتنع المرأة عن السؤال عن أمور دينها. ولذا قيل لا ينال العلم متكبر ولا مستحي، سألت فأجابها، يجيب سؤالهن ويجعل لهن يوما يعلمهن فيه صلى الله عليه وسلم، ويحدد لهن خطبة في العيد يعلمهن أمور دينهن، ويهتم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا خرج من بيت النبي صلى الله عليه وسلم نساء عالمات، كما خرجت عائشة رضي الله عنها وأرضاها المحدثة الفقيهة التي تعلمت العلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم، وكثيرة هي المسائل التي كانت تسألها للنبي صلى الله عليه وسلم ويجيبها عليه، وتنشر هذا العلم للناس أجمعين. رضي الله عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ونظر الله وجوه أولئك النساء اللاتي أردنا أن يتعلمن أمور دينهن، وصلى الله وسلم على الحبيب المصطفى الذي أعطاهن من العلم ما ينفعهن الله به في الدنيا والآخرة.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله. بجوز العنوان غريب شوي لكنه مهم كثير، الخطاب للأباء والأمهات دائما وأبدا، للمعلمين والمعلمات برضو دائما وأبدا، لكن برضو الخطاب الآن للشباب والصبايا، لأنه غير النجاح والتميز بالنسبة إلنا إحنا كأمة إسلام ما فيه، بدنا الهمة عالية وبدنا النجاح يكون دائما أمام أعيننا حسب قدرتي، حسب موهبتي، حسب تخصصي، حسب قدراتي، سواء شاب أو صبية، سواء طفل أو طفلة، بنحكي مع الأباء والأمهات والمعلمين والمعلمات والشباب والصبايا. يجب أن نزرع بنفوس أبنائنا وهم بطريقهم للنجاح والتميز والإبداع أنني سأسير في طريق طويل، نعم أنه صعب، طريق النجاح والتميز، سواء بدراسة مدرسية أو دراسة جامعية أو ما بعد التخرج أو في بعض ربما العبادات اللي قد نجدها أحيانا صعبة لكنها ممتعة. طريق النجاح يجب أن نعلم أبنائنا المفهوم هذا، بأنه أكيد متعب، ربما يكون صعب لكنه ممتع. الصوم مثلا، هل هو متعب؟ الجواب ها طبعا، لكنه ممتع. فالطريق، القافلة تسير بهذا الطريق نحو النجاح. يجب أن أضع هدف، يجب أن أتوقع عقبات في طريق نجاحي، لازم ابني يتعلم هذا مني، لكن يجب أن أصبر وأستمتع بهذا الطريق، طريق النجاح. الأمر الثاني، ولا كلاب تعوي. شوفوا، أقول لكم سر مهم الكل بيعرفه، دائما أي إنسان يبدأ بالنجاح ويستمر بالنجاح قد يكون بعض الأشخاص ممن حوله يخوفونه، دير بالك أبعد ارجع، أو ينتقدونه، أنت شايف حالك، أنت دير بالك، أنت واحد. هذا الكلام يا ريت نتناساه، وكأنه لا أحد حولي يؤثر علي بالكلام السلبي، ولا كلابة تنبح حولي، ما فيش حدا بأثر علي. والأرقى أن نصل بالجيل الجديد إلى شيء علمنا إياه إسلامنا، اللي هو نحن فريق واحد. أي واحد منا، نعلم أبنائنا هذا المفهوم، أي واحد من زملائك بتقدم وبنجح ادعمه، كون داعم له. لكن ما نشاهده بالجيل القديم اللي هو جيلنا، ربما بعض الأحيان في شعور بالغيرة، في شعور بالحسد، ربما في شعور بأنه تعال لورا، وين ما فيش تنجح ولا تتميز، خلينا كلنا بدون تميز. لا، بدنا الجيل الجديد أعلم ابني مش إنك تغار من زميلك أو زميلتك اللي عم بتميزه بالدراسة أو بالرياضة أو بالقرآن أو بالعبادة، أو بالعكس بدنا يكون هذا الزميل إلك قدوة إلك، وإنت تكون داعم له. متمني نوصل لهاي المرحلة من التعاضد والتكاتف. صراحة من أكثر النصائح اللي سمعتها بحياتي وأثرت علي أنا كيزن، هي نصيحة فريق العمل اللي بتغنوا فيه الآن كثير من الدول، واللي طبقوا محمد صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. بال2004 بالضبط بدأت عمل جديد، وسألت يعني المسؤولين شو الموضوع، شو أهم إشي بالعمل الجديد، حكولي أن نكون فريق واحد يشد بعضه بعضا. فتذكرت حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مثل المؤمنين بتوادهم وترحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد. صراحة المدير هذا ما كان عربي، فيعني رجعت لقبل 1400 سنة كيف الإسلام أسس فينا هذا المفهوم، والآن الغرب أكيد حبنا واحترامنا لكل الناس يطبقونه، ياريت انطبقوا فيما بيننا، جسد واحد، القافلة تسير ولا أحد يعوي على الآخر.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين. إخوتي الأكارم، أينما كنتم أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحن معا في حلقة جديدة من برنامجنا واضرب لهم مثلا، نستضيف فيها فضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم سيدي.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: سيدي، الآية اليوم في سورة النحل تضرب مثلا. قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هذا المثل الذي يضربه الله تعالى حول هذه القرية، كيف كفرت بأنعم الله وكيف كانت نتيجتها بهذا الشكل؟
1: الباء في الآية باء السبب.
0: نعم، بما كانوا يصنعون، يعني بسبب صنعهم.
1: وما نزل بلاء إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة. وهي أصل في العلاقة مع الله، يعني مستحيل وألف وألف مستحيل أن يعذب الإنسان بلا سبب. والدليل: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. شيء ما له معنى أطلاقا. إله عظيم يسوق عذابا بلا سبب، هذا شيء يتناقض مع إنسان عادي، فكيف مع خالق الأرض والسماوات؟ لذلك ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة. البطولة أن تفهم هذا الذي أصاب الإنسان فهما سماويا، ولا يمنع الفهم الأرضي. في فهم أرضي، في زلزال، في صاعقة، في حاكم ظالم، بس في سبب أعلى. لما سمح الله لهذا الحاكم أن يفعل؟ أنا في سبب. فما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد، ألا ترى مع الله أحدا. ولو أن الله أسلمك إلى غيره، إلى ظالم أو إلى زلزال أو إلى إعصار أو إلى، والكلمة دقيقة جدا، لا يستحق أن تعبده. قال تعالى: إليه
0: وإليه يرجع الأمر.
1: يرجع الأمر، الجنس، أي أمر بالخمس قارات من آدم ليوم القيامة يرجع إلى الله. فلو تخلى عن عباده، أين ألوهيته؟ أين ربوبيته؟ أين فاعليته؟ الله عز وجل فعال لما يريد
0: جل جلاله.
1: أما في إنسان قوال باله فعال.
0: نعم.
1: وقد لا يملك أحيانا، لك والله ما استطعت، حاولت بس ما استطعت. فأنت علاقتك مع الخالق، مع القوي، مع الرحيم، مع السميع، يعني أضمرت شيئا يعلمه، تكلمت به يسمعه، وفوق هذا وذاك هو قادر على أن يلبيك، ويحب أن يلبيك.
0: نعم.
1: ويفرح بك إذا لباك. يعني الحقيقة فرق كبير بين أن تعتمد على مخلوق أو أن تعتمد على الخالق، مسافة كبيرة جدا. الخالق بيده كل شيء
0: جل،
1: والأمر كله بيده، حتى الأقوياء بيده. يعني فرعون من انتصر عليه؟ إنسان ضعيف،
0: رباه في قصره.
1: فدائما وأبدا الإنسان حينما يوحد يقوى معنويا، تقوى معنوياته، تقوى إرادته، تقوى عزيمته، تصح رؤيته، يوفق في عمله. يعني الحقيقة إيجابيات الإيمان لا تعد ولا تحصى.
0: نعم.
1: والدليل: استقيموا ولن تحصوا. إذا حذف المفعول به أطلق. نعم. لن تحصوا الخيرات.
0: نعم.
1: يعني توفيق على سعادة، على طمأنينة، على أسرة ناجحة، على عمل ناجح، على مكان اجتماعي، على سعادة.
0: نعم سيدي. إذن وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، هذا الحدث وقع، أذاقها الله لباس الجوع والخوف، وقع هذا الحدث. الآن تفسيرات البشر له تختلف كما تفضلتم. كل شخص قد يفسر هذا الهلاك للقرية بتفسير، وهناك التفسير التوحيدي.
1: البطولة أن يأتي تفسيرك أيها المؤمن مطابقا لتفسير الخالق، إن كان في تطابق أنت موفق في الفهم. إن فهمت الأمر زلزال فقط أو تصدع بالطبقات التحتية أو اختلال بالتوازن الضغوط الجوية، موضوع شيء آخر. أنت لك إله أمرك بالطاعة يضمن لك النتائج، ونهاك عن المعصية يخلق النتائج وإن كنت قويا. والحقيقة في بالتاريخ شواهد كثيرة جدا، يعني البرمكي كان بعد ما كان حاكم العراق كله زارته ابنته وهو في السجن، قالت له ما هذا؟ قال يا بنيتي لعل دعوة مظلوم أصابتنا في جوف الليل ونحن عنها غافلون. الله قوي بيده كل شيء، فإذا كنت مع القوي أخذت من قوته، قوة عزيمة، قوة فهم، قوة توكل، قوة تفاؤل. أنا أقول كلمة، التشاؤم واليأس والسوداوية هذه الحالات تقترب من الكفر. أما المؤمن متفائل، مو تفاؤل أبله، تفاؤل واقعي، أن الآمر ضامن، يلي أمرك أن تطيعه يضمن لك النتائج.
0: نعم.
1: فأنت علاقتك مع الخالق مو مع المخلوق.
0: نعم.
1: لو فرضنا أنه موجة عاتية، أنت واقف على الساحل، قد تكون عاتية جدا فتأخذك إلى البحر، أما كمؤمن أنت في قمة الجبل، أكبر موجة لن تصل إليك، أنت في منعة، في منعة الخالق، منعة الإله العظيم، الرب الحكيم، الإله المسير. نعم
0: جل جلاله. سيدي هنا فكفرت بأنعم الله، هي كانت آمنة مطمئنة لكنها كفرت بأنعم الله. صور الكفر بأنعم الله، يعني
1: هو أيام بيكون مثلا دولة قوية بالسلاح، تعتد بسلاحها، ترى أنه الإرادة نافذة في العالم كله، بيجيها فيروس بيختل توازنها، كلها آيات دالة على عظمته. يعني عفوا، أنت كإنسان حاكم أو قوي أو مدير دائرة وعندك موظف، كم خيار لك معه؟ ممكن ما ترفعه أو تطرده للعمل أو ترفعه، عندك 4-5 خيارات. أنا اجتهادي المتواضع، الله له مع عباده مليار خيار، يعني قد يكون أضعف خلقه أقلقهم جميعا.
0: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف،
1: إنه هذول بيقابلوا الأمن
0: والشبع،
1: والشبع الأمن والشبع بيقابل الجوع والخوف،
0: الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف.
1: الإنسان أخي الكريم بأي مكان بالأرض حريص على سلامته وسعادته واستمراره، سلامته سعادته استمراره، سلامته فيما تصور بطاعة الله. أنت آلة معقدة جدا، تعقيد إعجاز، لك صانع عظيم، لهذا الصانع العظيم تعليمات التشغيل والصيانة، فأنت إذا طبقت تعليمات الصانع تسلم، فإذا اقتربت منه تسعد، فإن ربيت أولادك تستمر، الإنسان يستمر بأولاده. وأنا بعتقد 8 مليارات إنسان ما فيهم واحد إلا يتمنى السلامة والسعادة والاستمرار، السلامة بالاستقامة والسعادة بالإقبال على الله والاستمرار بتربية الأولاد.
0: نعم. إذا سيدي لباس الجوع والخوف هي النعم، هذه النعم، نعمة الأمن ونعمة الكفاية ونعمة الشبع،
1: يعني نعمة مادية، معك دخل تشتري به الطعام والشراب واللباس والسكن.
0: نعم.
1: وعندك ما عندك قلق للمستقبل. هذا ديل كارينجي ألف كتاب دعي القلق وابدأ الحياة، طبع منه 5 ملايين نسخة. في قلق بالعالم كله حتى القوي، هذا المرض يصيب الأقوياء كمان، لذلك القوي المؤمن عنده استقرار، أما قوي غير مؤمن عنده قلق.
0: من أصبح منكم آمنا
1: في سلبه معافا في جسمه عنده قوت يومه فكأنما ملك الدنيا بحذافيره. يعني ثلاث نعم إذا توافرت ما فاتك من الدنيا شيء: نعمة الهدى في إله، في منهج، في حلال، في حرام، في برزخ، في جنة، في نار، في بجوز، في ما بجوز، في شيء منكر، شيء معروف. نعمة الهدى. أنا اجتهادي وبعد الصحة، ما في خثرة بالدماغ، تشمع كبد، فشل كلوي. أنا يعني بحكم خبرتي المتواضعة، لما إنسان يصاب بفشل كلوي انقلبت حياته إلى جحيم، ما في شيء له معنى في حياته،
0: معافا في جسده،
1: عنده قوت يومي. هي الكفاية، الكفاية. يعني عندك شيء، ساكن ببيت، عندك دخل بيغطي نفقاتك، هي الكفاية. فإذا كان نعمة الهدى مع نعمة الصحة ونعمة الأمن، ما فاتك من الدنيا شيء. أما الزيادة اسمها كسب. اللي عنده 700 مليار أبل، والبلجيت عنده 90 مليار، هذه الثروات اسمها كسب، لم تنتفع بها ولكن تحاسب عليها.
0: الله أكبر.
1: أما الرزق، ما انتفعت به، ليس لك إلا ما أكلت فأفنيت، لبست فأبليت، صدقت فأبقيت.
0: جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. إخوتي الأكارم، لم يبق لي في نهاية هذا اللقاء إلا أن أشكر لشيخنا ما تفضل به، وأن أشكر لكم حسن المتابعة. إلى الملتقى، أستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج
1: على شفا جرف هار،
0: على شفا جرف هار،
1: على شفا جرف هار،
0: مع الأستاذ أحمد بركات.
1: مع الأستاذ أحمد بركات.
2: السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. نستكمل تقديم برنامج على شفا جرف هار، وفيه نخوض تفصيلا وحكما شرعيا في الكبائر السبعين. ندرس في هذه الحلقة كبيرة من أكبر الكبائر، هي عقوق الوالدين. وعقوق الوالدين تتضمن مخالفتهما فيما يأمران به من المباح، وكذلك سوء الأدب معهما في القول والفعل، في إغضابهما، في رفع الصوت في وجهيهما، في إيذائهما. عقوق الوالدين تتجلى أيضا بمخالفة أمرهما فيما لا يتعارض مع شرع الله، وإن كل ما يؤدي إلى إغضاب أحد الوالدين هو من العقوق ومن أكبر الكبائر. عقوق الوالدين تكون في صدور ما يتأذى به أحد الوالدين من ولدهما في القول أو في الفعل، اللهم إلا في شرك أو معصية، فهنا عصيانهما أولى وطاعة الله أوجب الواجبات. يقول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. إن من العقوبات المعجلة العقوبة للعاقل والديه سواء في الدنيا أو في الآخرة. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان يعجلهما الله في الدنيا، البغي وعقوق الوالدين، والبغي الظلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

0: كنا وإياكم مع برنامج
1: على شفا جرف هارب
0: من إعداد وتقديم الأستاذ أحمد بركات قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج قصص من رحيق النبوة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: ضرب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في كسب الرزق، فسيدنا عبد الرحمن بن عوف عرض عليه أحد الأنصار أن يعطيه بستانا وحانوتا، فقال له: بارك الله فيك، ولكن دلني على السوق. ظهر الأول بمظهر المؤاثرة، وظهر الثاني بمظهر التعفف. قصتنا اليوم تتحدث عن فضل العمل والكسب الحلال، وهي تحكي قصة هذا الرجل المسن الذي أتعبه العمل وأصبح لا يقوى على الزراعة والتجارة، فجمع أبناءه الثلاثة وقال لهم:
1: لقد كبرت وأصبحت لا أقوى على زراعة أرضي ولا الخروج في أفواج التجارة، وقد آن لكم أن تباشروا تلك الأعمال عني، فماذا ترون؟
2: أوكل لي أمر تجارتك يا أبي، فأنت تعلم أني بارع في التجارة، وسوف أعمل جاهدا على أن تكبر وتنمو.
1: التجارة تنمو بالربح الحلال وتكبر بالصدق والأمانة، تلك نصيحتي لك يا بني.
3: وأنا أعلم الكثير عن الزراعة، فأوكل إلي زراعة الأرض.
1: شريطة أن تعمل في الأرض بيديك، وأن تعطي الأجراء حقوقهم قبل أن يجف عرقهم.
0: وأخذ الابن الأصغر البلطة ووضعها جانبا وأهملها أياما وشهورا. وذات ليلة خلى فيها إلى نفسه وتأمل حياته، وكيف أنه بلا عمل ولا صنعة، بينما أخواه يعمل كل منهما في صنعة تدر عليه دخلا. شغله كثيرا هذا الأمر حتى غلبه النعاس فنام. عن هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يحمل الرجل حبلا فيحتطب، ثم يجيء فيضعه في السوق، فيبيعه الرجل يستغني فينفقه على نفسه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج قصص من رحيق النبوة. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ربنا نطلب منك شفاء مرضانا. لما نطلب من ربنا شفاء المرض يعني بنطلب من ربنا في كل بيت وفي كل لحظة إن ربنا سبحانه وتعالى يبعد عنا شر الأمراض أثناء الليل وأطراف النهار. محدش فينا يقدر يستغنى عن الدعوة دي. قول أي دعوة، واحد يقول لك ادعي ربنا بالمال، واحد يقول لك مش عاوز مال، واحد يقول لك مش عاوز صحة، واحد يقول لك مش عاوز مال، واحد يقول لك مش عاوز شهرة، مش عاوز منصب، إنما الصحة صحيح. مين اللي يقدر يقول لك أنا مش عاوز صحة؟ يعني هتقابل في حياتك ناس يقول لك أنا مش عاوز مناصب، واحد يقول لك أنا مش عاوز شهرة، واحد يقول لك أنا مش عاوز مال، واحد يقول لك أنا مش عاوز أتجوز، واحد يقول لك أنا مش عاوز خلفة. كتير في حاجات كتيرة جدا، كل واحد مش عاوز حاجة هو حر فيها يا أخي. إنما الصحة، قابلت في حياتك واحد يقول لك أنا مش عاوز صحة، أنا مش عاوز أكون طيب الجسد، أنا مش عاوز ربنا يمتعني بأسماع بسمع وبصري وقوتي، أنا عاوز أعيا وأتذلل ويحصل لي مغص أو تعب في القلب أو صداع أو تبول لا إرادي ولا تشلي ولا تعمي مين؟ أعوذ بالله، ربنا يكفيني ويكفيكم شر المصايب كلها كوارث. بنسأل الله سبحانه وتعالى إنه يصبر اللي ابتلوا بها على ما هم فيه ويشفيهم، وبندعي ربنا إنه ما يوريناش في ولادنا حاجة زي كده. لكن عاوز أسألك سؤال، لو أي حد من أحبابه عيه بتعرف ترقيه؟ بتعرف تدعي ربنا ازاي انه ربنا ياخد بيده ويشفيه ويعافيه من المرض اللي هو فيه او من الالم اللي هو فيه؟ هي دي بقى فلسفة الدعاء اللي احنا هنقوله مع بعض في الحلقة دي، ان احنا ازاي ندعي ربنا لو عندنا مريض، نتوجه الى الله ازاي. شوف الدعاء اللي هتسمعوه دلوقتي والتذلل اللي فيه والخضوع اللي فيه، وحنشوف ازاي ندعي ربنا انه يخلصنا من هذا الالم ومن هذا الهم. وحتسمعوا في الحديث الفاظ جديدة تماما عليكم هنشرحها بعدما نؤمن على هذا الدعاء بمشيئة الله. فلنتجه إلى الله عز وجل بالدعاء.
2: ربنا

اللهم امين، اللهم امين، اللهم اشف مرضانا، اللهم لا تدع لنا مريضا الا شفيته. اللهم انا نسالك بحق هذا الدعاء المبارك وتلك الرقيه المباركه الا تدع لنا مريضا الا شفيته. اللهم كما قدرت على مرضانا الداء فانزل عليهم الدواء، وانزل عليهم سكينه من عندك برحمتك وجودك وكرمك وبرك. يا اكرم من اعطى، يا خير من دعي، يا أعظم من نفع، يا أعدل من عدل، يا أعظم من دفع، يا رب العالمين. والله يا جماعة الواحد لما بيسمع هذا الدعاء يعني فعلا إحنا بنحسد المرضى على ما هم فيه ولا نتمنى ما هم فيه، نحسدهم على صبرهم وعلى مكانتهم من الله. عارفين يا جماعة المريض دوت، المريض ده واحد من أقرب حالاته إلى الله حالة المرض اللي هو فيه، ولو يعلم المرضى هذه المسألة لهانت عليهم الأوجاع والأسقام التي يعانون منها. حتى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول عودوا المرضى ليه، فإن دعوتهم مجابة وذنبهم مغفور. يعني لو يعلم المريض ما الذي أعده الله له من الأجر واللقاء هذا المرض لا صبر عليه. نعم نحن لا نتمنى المرض، ولكن إذا حدث استثمروا يا أخي، اجعلوا وسيلة من وسائل تقربك إلى الله سبحانه وتعالى، وسيلة تقربك من سيدك سبحانه وتعالى. يعني بالبلد كده إنه طالما حصل القدر ما تحاولش انك تعاند صاحب القدر، لان صاحب القدر لن يتراجع عن قدره لمجرد انك اعترضت. ولكن اذا دعوت، اذا تذللت، اذا خضعت، مش يمكن ربنا بعت المرض ده عشان يزيد من جرعه الدعاء والتعبد اللي انت بتعمله؟ ادعي، تقولي ما انا بدعي، اقولك مش كفايه، كتر الدعاء شويه، صلي، اعبد ربنا، تقولي ما انا بعمل كده، اقولك مش كفايه، كتر الدعاء. يعني خش في مزاد مع نفسك في الاستغفار وفي العبادة وفي الدعاء وفي التضرع وفي الإنابة وفي الخشية وفي الرجاء، عسى أن يتقبل الله عز وجل منك. ولو حصل أن المريض ده توفاه الله، كل الدعاء ده هيتحول إلى رصيده يوم القيامة، ممكن يكون سبب لدخوله الجنة ونجاته من النار. ما هو شوف، العبادة ما بتخسرش في أي شيء، الدعاء ما بيضيعش في أي شيء. أتهزأ بالدعاء وتزدريه ولا تدري بما صنع الدعاء، عيون الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. اسمع بقى الدعاء الجميل، يعني لما يقول ربنا الله الذي لا إله إلا هو، ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك. عارف تقدس اسمك يعني ايه؟ تقدس اسمك أي تنزه عن كل النقائص، تنزه عن كل العيوب. تقدس اسمك أي أضيف إليه كل خير وكل بر. التقديس هو التنزيه وإضافة الحسن وصفات الكمال والجلال لله. تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، يعني كل أمر الله بينفذ على أهل السماء وأمر الله بينفذ على الأرض. رحمتك في السماء كما رحمتك في السماء، فاجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا. عارف الحوب اللي هو إيه؟ اللي هو الظلم، إنه كان حوبا كبيرا، الحوب اللي هو الظلم. فإذا تخلص الإنسان من الحوب أي من الظلم، فيبقى تبرأ إلى الله عز وجل مما يعوق أو مما يحول بينه وبين الدعاء. فلو أنت شايف إن في ظلم، الظلم ده لازم تتخلص منه، اتقوا الظلم فإنه ظلمات يوم القيامة. شوف أنت بقى، بقول لكل مريض، ظلمت حد في حاجة، زعلت حد في حاجة، عليك زكاة، عليك مال، عليك حد واخد أرض ميراث من إخواتك وما رجعتهاش، واخد أموال مش بتاعتك، واخد، شوف شوف شوف إيه المسألة، في إيه تخلص من الظلم والحوب والخطايا وتضرع إلى الله بعد توبتك. يبقى الخطوة رقم واحد التخلص من الذنوب والأسام، الخطوة رقم اثنين التوبة إلى الله سبحانه وتعالى جل وعلا، الخطوة رقم ثلاثة التوحيد والتضرع لله عز وجل بتوحيد وإخلاص لله سبحانه وتعالى. رب الطيبين، خد بالك من الحته دي، هو ربنا بالمناسبه رب كل الناس، انما لما اقول لك رب الطيبين يعني استجابه الربوبيه وتاثير الربوبيه هينزل على الطيبين الذين يعني طابت قلوبهم بذكر الله، الطيبين الذين هشت وبشت وجوههم للناس، الطيبين الذين خضعوا ولانوا وكانوا يعني حماة للرقه والشفقه بين قلوب العباد. انما رب القساة، ربنا مش رب القساة، ربنا مش رب أصحاب الشدة والعنف، رب الطيبين. اللهم أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. بسم الله الكبير، أعوذ بالله العظيم. إحنا عاوزين نتعلم الرقية، خدوا بالكم الرقية دي أهم حاجة من الممكن أن تلجأ إليها، لأنه أقوى من الشفاء وأقوى من الدواء. أقول لك على حاجة،
دي احيانا لا تحتاج الى دواء ولا تحتاج الى شفاء. ده الشفاء والدواء ده العلاج والاخذ بالاسباب دوت امور شكليه، انما في الحقيقه التضرع الى الله هو اللي بيخلص الموضوع وبيخليك تلجا الى الله سبحانه وتعالى جل وعلا. شوف اللي جايه دي، اعوذ بالله العظيم من شر كل عرق النعار ومن شر حر النار. عرق النعار يعني العرق اللي بينزف، في ناس نزفها لا يتوقف ولا حول ولا قوه الا بالله. حد بينزف، امراه تنزف، رجل يحصل له نزيف من عرق او من عمليه جراحيه او من الم او خلافه هو لا يدري. ايه رايك ان ربنا سبحانه وتعالى اعلم بهذا العرق مني ومنك، واعلم بهذا العرق من كل الاجهزه الحديثه ومن كل الالات الطبيه. لما رحم لأبو بكر الصديق بيقولوا له إيه رضي الله عنه، أنا أتي لك بطبيب؟ قال لهم جاءني. قالوا وما قال لك؟ قال إني فعال لما أريد. علشان كده الشاعر بتاعنا الشيخ محمد البديوي بيقول قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك، قل للصحيح يموت لا من علة من بالمنايا صحيح دهاك، إلى أن قال يا أيها الإنسان مهلا واتئد واشكر لربك فضل ما أولاك. إخوة الإيمان والإسلام، مرضاكم في حاجة إليكم، تقولون لي وكيف ذلك؟ أقول لكم تضرعكم لله وإخلاصكم لله ودعاؤكم لله أناء الليل وأطراف النهار وحسن التوسل إلى الله برقية شرعية صحيحة يؤدي إلى الشفاء والدواء من عند الله. لا تقطعوا الأمل وعليكم الدعاء. وإلى هذا الدعاء مرة ثانية، هيا أمنوا معي عسى أن تكون ساعة إجابة. اللهم أمين. ربنا

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة المسلسل الاجتماعي النصيب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: عليك انت قرن، لاقي عليك قرن، غجيت في قلب الدار ومش عارف تزرق ولا حاجه، وجاي تقول لي ربط لي بخشب وعديده.
1: يا زلمة ايش اعمل لك انا؟ هد الحيطه يعني، مالك انت يا ابو العديم؟
0: انا لو نمدرك بزرق اي حاجه نطلعك النباز. ايه جاي تقول لي عديد خجبه وعديد عديده وابزر ايج برزتنا، هذه برزتنا بدنا نزرق.
1: ما كنا زيك مقفل الخزانة بجنزير، كلها لف الخزانة لف بجنزير.
0: طيب ايش بدنا نعمل هالقيت؟
1: اسمع ابو العدام، من يوم ما سابنا ابو الزكر وتايسون واحنا في النازل يعني فيش ولا اشي يا لطيف الحظ ضارب معانا.
0: طيب ما هو ابو الزكر بقول لك انا بطلت يا امي.

0: اعجج ولا بدي ادرمل ولا بدي ازرق، يعني بدي اقلب جيخ. يعني انت جاي يا لقيت ابو الدقر تقلب جيخ؟ يعني عامل لي عالك جيخ انت؟ قاعدين غضب جماعة، ايش المجيخ هادي؟ قال جيخ
1: رن رن عليه جيبه.
0: وين مدرين عليه القيد عشان يقعد يتجمد فينا؟ كل مره بقعد يتجمد، انا بدي بعبد واحد يتجمد فينا
1: يا وردي. طب ايش العمل يا ابو العدام مفلسين؟ جبت فيش فيها ولا شكل.
0: طب ايش رايك القيد انه احنا نغدد كمان غطه ونسرق دار رجب؟
1: مالك انت كأنك اهبل يا ابو العدام؟ بعد ما تجوز وجاب مراه عنده على الدار ايش يقولوا عنا الناس؟
0: ليه يقولوا عن الناس؟ يعني الناس لقيت بيقولوا عنك انه انت الجريف؟ الجرف ده بعينيك الجرف، مالك؟ كل الناس بيقولوا عنا مهلزين ورمامتي الناس.
1: اسمع ابو العدام، كل مواضيع اللي بجيبهن انا بفشلن. هلقيتها انت بدك تفكر في موضوع غير رجب بالمره. يلا ليه بده يكون في جيبتي مصاري؟ معيش انا.
0: طب ايش رايك الزوبر ماركت بولبول؟
1: رجعنا لبلبل وابو بلبل. ما انت شايف بلبل ايش عامل؟ مشكشك كل الشارع، كاميرات فوق وتحت.
0: ايش بتعمل لك يعني؟ من وين نزرق؟ من وين نزرق؟ خلص خليها قاعد هيك وبنذكر وبنعمل رصد وبنشوف.
1: خلص ابو العدام، خلص خلينا نقعد قاعد تاني ونفكر، بس بشرط يا ابو العدام.
0: ايه الجرد
1: ابو العدام؟ انت خواتك ما تضلكش تقول له الجرد، اسمه الشرط. شرط
0: ما بقول لك اجرد. انت بدك تعمل زي الجرطة
1: كمان، بتقول جرطة بدل الشرطة. بدي اشرط عليك ان بدنا نجيب ابو الزكر يكون قاعد في القاعد معانا.
0: ما قلت لك من اول ابو الزكر صار جيخ.
1: كلام فاضي. هذا ابو الزكر لما يفلس وتهبل معاه غصب عنه بده يجي معانا.
2: ايش يا رجب؟ كلامك هاد بينفعش معاي بالمرة.
3: ما حكيتش بالمرة انا. ايش حكيت انا؟
2: من يوم ما اتجوزت بشوفك اكل وشرب ونوم، صار لك اسبوعين على هالحال، ولا بتتحرك ولا بتغير ولا بتبدل.
3: ما مسكوا احد بالجواز، بضل نايم وبضل يسهر ويقعد مع مرته.
2: في وراك شغل يا حبيبي، هي مرتك بدها تشرد؟
3: مش عم اتجوز انا، مش لازم اقعد مع مرتي.
2: ولك هو كل حاجه المره، ولك الواحد عليه التزامات تانية.
3: ايش التزامات يعني؟ ايش
2: مين تطعمها هذه المره اللي جبتها انت؟ تروح تشهد على الجامع وتمد ايدك للناس، ولا بدك انا اصرف عليك وعليها وطعميك وطعميها؟ غير هيك مش بكره بدكم تتنيلوا وتخلفوا؟ مين بده يصرف على خلفتك وطعمين؟ فهمني.
3: مين خلفت؟ انا بديش اسميه خلفتي، انا بديش اسميه، انا بدي اسميه يسن.
2: ولك خلفة الأولاد اللي بدك تجيبهم يعني؟
3: بديش أجيبهم أنا، هي هبة بدها تجيبهم، هي هبة بدها تحبل وتجيبهم كلها هيتهم.
2: حبلك بين اللي يحبلك يا بعيد. رجب اصحى وبكفي وقوم على الشغل، يلا تحرك.
3: ومين بدي ضلع فضاها أنا عند هبة؟
2: لا ايش رايك تاخدها معاك بالمرة؟
3: ما بديش أخدها معايا عشان بديش حد يشوف مرتي أنا. أقول لهم يقلعوا فيها، أقول هذه مرته يا ولد محلاها ومزوجة.
2: أنت هاي اللي دابحك بس الزواج. والله غير يجي يوم وتكرهه، تكره الساعة اللي شفتها الزواج. يلا قوم تكتك حالك وزبط حالك واطلع على الشغل بسرعة، بلاش اللي المعلم يكون جايب واحد بدالك يا منيل. الحق روح.
3: طيب خلاص، هقيت بطلع بعد ما أكل وبروح.
2: والصحون هذول الإسخام اللي مرميات قدامك، مين اللي مسحن هيك وماكلهن؟
3: ما كنت أدوق في الطبيخ، أدوق هيك عشان بدي أتغدى.
2: الله يعطيك العافية، دوق براحتك، دوق يا حبيبي دوق. وإذا حاب تنام كمان روح بالمرة، يعني فيش عندي مشكلة، لكن قسما بالله العظيم إذا عمرك بتقول لي بدي شيك اللي أبربك جلدك تبربك، سامع؟
3: مش أنا كنت أشتغل 20 سنة 15 سنة كنت أشغل وأعطيك ويمكن محوش 20,000 دينار أنا، وأنت قديش دفعتني العروس؟
2: أيوة طلعني حرامي يا أخوي.
3: أما قلتش عليك أنت حرامي، لكن أنت كل مصاري معك أنا.
2: ولك أنا لسه بدي منك، أنا صرفت دم قلبي عليك وعلى عرسك.
3: ما شفتش ولا نقطة دم على الناس على الأرض أنا.
2: رجب روح امشي على شغلك بعدين بنحكي في هذا الموضوع. يلا
4: شايف يا اخوي المفروض رجب الاسبوع هذا يكون جاي يا زلمه، قال له اسبوعين لهجيت ما اجى.
5: خلص يا اخوي انساك منه، انا جبت واحد ما اعرف يشتغل ان شاء الله.
4: يعني اذا اجى بدنا نطرده؟ مسكين يا راجل هذا.
5: بس يجي يا اخوي، بس يجي بصير خير، انا بشوف الموضوع.
4: طب انا بدي اتصل عليه.
5: خلص اتصل عليه.
6: رجب جوالك برين يا رجب. يا رجب ايش بتعمل؟
3: بلبس بلوزة قاعدة على عيني ومش شايف اشي.
6: طب يا بتنزلها يا بترفعها، تعال رد على الجوال.
3: طب ايش بقول على الجوال؟ ايش مين باين علي؟
6: ايوه انا عارفة مش مخزن.
3: طيب هات هاتي
6: خذ.
3: الو السلام عليكم، معكم السلام.
7: العافية يا رجب.
3: عافيك الله عافيك. مين معاي؟ مين انت؟ مين انت مين؟
7: شوية شوية يا رجب، معك معلمك تايسون.
3: مين معلمك تايسون؟ بعرفش واحد اسمه معلمك تايسون.
7: معك تايسون معلمك اللي في المصنع.
3: تايسون. تفضل كيف حالك؟ مبروك صرت عريس انا. مبروك.
7: مبروك عليك يا سيدي.
3: بارك فيك. بارك فيك.
7: لكن ما قلت ليش يا رجب، ايش ناوي ترجع الشغل ولا كيف الوضع؟
3: بدي ارجع الشغل، انا بدي ارجع ما عشان فقط متجوز.
7: طب ايش بتستنى يا رجب لهالقيت؟ قلت لي اسبوع بدك تغيب، صار لك اكثر من 15 يوم مش جاي.
3: ما انا بدي انا بدي اجي بطعم الحمار واسقي ميه واشد عليه واجيك بسرعه.
7: طيب ماشي هي بستناك.
6: شايف يا رجب 100 مره حكيت لك روح على الشغل، قلت لا بدي اضل قاعد.
3: مش عم متجوز، مش العريس بضل قاعد؟
6: هو العريس بده يضل قاعد طول العمر يا رجب. يلا هي جهزت لك الاكل وكل حاجه، توكل على الله.
3: كم رغيف حطيتي؟
6: حطيت لك نص الربطة.
3: طب ليش نص الربطة؟ ليش؟ يمكن أجوع حنك أنا.
6: طيب يا رجب نص الربطة 25 رغيف بالطعمي خمسة.
3: بالطعمي خمسة مين خمسة؟ أنا بضل أجوع، أنا كل ما باقي حالي زهقان بضل أجوع.
6: طيب يا رجب خد هاي الربطة كلها.
3: وإيش كمان حطيت أكل؟
6: حطيت لك الفوالة ومليانة طبيخ سبانخ.
3: مخيش تحط بيض؟
6: كلهن أربع بيضات اللي عنا، اشتري لك كرتونة وانت طالع بالطريق.
3: خلاص ماشي اقف بشتغل، دير بالك. طيب وضلك ترن علي وتبعتي رسائل، سامعه؟
6: حاضر يا رجب ولا يهمك، بس بدي اوصيك يا رجب.
3: ايش توصيني؟
6: دايما ضلك محافظ على لبسك وعلى نظافتك، ما بديش حد يحكي عليك.
3: ما كل الناس بتحكي علي وانا اعرفهم انا، كلهم بضلهم يقولوا السلام عليكم وعليكم السلام.
6: انت هلقيت صرت متجوز يا رجب، بينفعش حد يغلط عليك او يحكي عليك.
3: بتحبيني يا هبه؟
6: مش انت جوزي يا رجب ولازم اخاف عليك.
3: طيب في التلفزيون هيك كان يحكي بتحبيني يا هبه؟
6: يا رجب اكيد يعني بحبك.
3: كل ما ضلك تتزوج انا بحبك اكثر، انا بحب الازواج.
6: خلص يا رجب الازواج ايام العرس، هلقيت خلص.
3: بتجوز كمان مره عشان خليه يطلع تتزوج العروس.
6: تتجوز علي يا رجب؟ بهون عليك؟
3: ما انت مش راح تتزوجي. اتزوجي اذا كل النسوان في التلفزيون.
6: خلص يا رجب اللي بدك اياه بعمل لك اياه، بس دير بالك على حالك.
5: ايش قال لك هذا؟ بده يقعد يشتغل فينا احنا يعني ونسيب الشغل تبعنا؟ ايش فيه؟
4: هي واجه احكي معاي انت، انا والله ما بقدر اقول له ملكاش شغل.
5: يا رجب رجب تعال تعال. انت تعال تعال.
3: السلام عليكم وعليكم السلام.
5: يا هلا يا رجب، ما شاء الله وجهك متفح.
3: ما عشان بغني اكل تفاح احط في وجهي خبيهم كل التفاح. خب ما اعطي ما تقولهن عشان بغني اكل في الليل، عشان بغني نحسان انا في الليل، فاما انا عصب بغني اكل.
5: طيب خلص خلص من غير تبيك بيك.
3: وانا جاي شايف واحد قاعد بنظف بدالي انا بديش اشتغل.
5: هلقيت يا رجب مش قصك بدكش تشتغل، هلقيت من هان وطالع انت بدك تصير تداوم في الارض، نطور على الارض.
3: اي ارض تحت رجلي؟
5: الارض يا زلمة المزرعة تبعتنا الكبيرة.
3: انطلع عليها ليش طيب؟ انا بتضلني قاعد لحالي وبدون اما انظف؟
5: بما انه النظافة في دمك وانت بتحب النظافة، عادي هي الارض وسيعة قدامك، نظف زي ما بدك.
3: طيب خلاص انا بروح حقك في غرفة وفي حمام وفي مطبخ.
5: في يا رجب غرفة وحمام ومطبخ، وبالنسبة للمطبخ في كل اشي.
3: قاص في كل حاجة كل حاجة.
5: اسمع يا رجب بخصوص الشغل هلقيت، ايش بدك شغل ليل ولا تشتغل في النهار؟
3: ما بقدرش اشتغل في اليوم، خلي مرتك تنام لحالها وتخاف من الصرصور.
5: من عشان هيك يا رجب كنت اسألك.
3: ما هيك انا بسألك كمان.
5: حلو يا رجب، حلو تمام. هلقيت انت يا رجب بتداوم من 6 الصبح للساعة 7 المساء، تمام؟ الساعة 7 بيجي الناطور يسلم منك، من الساعة 7 في الليل للساعة 6 الصبح، وكذلك الأمر أنت.
3: خلاص 100% هيك تمام التمام، بضلني أشتغل هيك وبضلني مبسوط.
5: بس اسمع يا رجب، الأمانة فوق كل شيء.
3: خلاص هاي همك، هاي همك.
8: والله بشوفك يا نهيل منشكحة ومبسوطة كتير.
6: وليش ما أنبسط؟ هم عقلوبنا ونزاح.
8: فعلا هم ونزاح، الله يسهل عليها، شافت نصيبها. بس بتعرف يا نهيل، أنا كنت ميت من الخوف. لا تفضحنا وتقول بديش إياه.
6: لا لا لا، أنا أقنعتها وفهمتها إنه البديل حيكون صعب. بعدين الوحدة فينا إيش بدها غير بيت تنستر فيه؟
8: أنا مش مختلف معاكي، القصة مش قصة بيت، القصة قصة رجب. ما أنت عارف عقلاته على قده.
6: يعني هي بدها تلاقي أحسن منه؟
8: قولتك، ما حدش يتقدم لها أصلا.
4: وين يا ابو النسر؟ اي والله لو انه انت العريس ما غيبت هالغيبة.
9: حبيبي يا بلبل، حبيبي كيف حالك؟
4: الحال عندك انت، طمني.
9: ما انت عارف يا بلبل عشقة العروس، اي والله الواحد مخه لحتى الان مطبوخ طبخ وكله على راسي، ما انت شايف اخوي وعارفه.
4: يا سيدي الله يعينك، وان شاء الله يا رب هيك تفرح في ولادك.
9: حبيبنا يا بلبل، حبيبنا.
4: المهم العريس طمني.
9: الله أخوي، كنت أفكر أهبل، طلع مصيبة.
4: طب الحمد لله يا سيدي، الحمد لله. أهم حاجة إنه ينستر مع هالمرة ويعيشوا ويضلوا مع بعض.
9: والله بيني وبينك يا بلبل، المرة بنت حلال ومحترمة وبنت عيشة، بس اللي خايف منه أخوي أنا، هذا اللي كل يوم أقعد بقبق وتفتف ويحردها وهات وكان وماني.
4: لا لا لا لا، رجب من النوع اللي إذا تجوز بعقل وتستبعدش كمان سنتين ثلاثة يصير طبيعي زي زينا.
9: يعني فكرك حيبطل التفتف وتبقبق وتجقر؟ والله ما ظني.
4: لا لا، قصدي يعني حيروق، حيهدى يعني. وانت من عندك يا ابو النسر بدك تدير بالك عليه، رجب بنسابش لحاله
9: يا راجل. من حد متجوز اسبوعين صار، اللي هو لابد في الغرفة جوا، بطلعش ولا بنزل. لولا ان انا نخسته قلت له لك اطلع على عندك شغل، ولا كان بده يضل نايم.
4: يلا بضله عريس.
9: أنا عارف يا بلبل، الله يهني يا شيخ. هات لك بعينك الله، هات لك لترين كولا ونص كيلو مكسرات هيك مشكل وظبط لي اياه.
4: يا عمي العرسان بدهم.
9: عرسان في عينك يا زلمة، وانا بدي ضل نصرف عليه لوقتيش؟ هذا إلي وللمرأة وللأولاد، خلينا نكيف وننبسط يعني، وننبسط لحاله وإحنا لا.
4: والله حقك، والله حقك يا ابو النسر، أنت ضحيت كتير في حياتك.
9: طيب عشان تعرف بس.
8: اسمع يا ابو الذكر، الله يرضى عليك يا اخوي، الطمع في الدين، والمثل بيقول ان كان صاحبك عسل ما تلحسوش كله، فما بالك لما يكون اخوك.
10: والله اللي بسمعك بفزع، بقول ان انا بدك حقك وحق مرتك وحق اولادك.
4: بصراحه يا ابو الذكر انت بني ادم بتخافش من الحرام.
10: انت بتسكت خالص، بديش اسمع نفسك. لما الكبير بيحكي الصغير بيسكت.
8: من حقه يحكي، هذا اخونا وله حق في الملك. انت اخذت الغرفة واحنا سكتنا لك، بدك تاخد كمان الحقورة؟ لا يا حبيبي، الحقورة لسه ما تقسمتش.
4: وتنساش كمان انه بنت عمي هبة إلها في الدار، لانه هذه كانت دار سيدي.
10: هبة مين والناس نايمين يا حبيبي؟ اهلين، احنا لنا 20 سنة بنطعمي بنشرب فيها، علشان هلقيت تجي تقول في لها حصة؟
4: إلها حصة. وبعدين هاد مش كلامي، هاد كلام الشرع.
10: اقبض اقبض ابو الديب، شوف أخوك إيش قاعد بقول.
8: اسمع يا وائل، قصة هبة بتحط ليها عشقة، بديش إياك تذكرها تاني، وبتنسالي حاجة اسمها ميراث ودار سيدي.
4: ليش أنسى؟ الشارع اللي بقول هيك.
8: إحنا هيجيت بدنا نسيب قصة أبو الذكر ونمسك الشارع ومش الشارع؟ اسمع أنا ما أقولك أنت وياه، أنا الكبير في الدار وطول عمري بشتغل وبصرف عليكم. والله بدكم تسمعوا كلامي كان بها، بدكوش تسمعوا كلامي في كلام تاني بنحكيه.

0: قدمنا لكم المسلسل الاجتماعي النصيب. النصيب قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: هكذا مستمعينا تابعتم المسلسل الاجتماعي النصيب. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

إحنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مع مرويات الحب. حديث أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث الصحابي الجليل سعد بن سنان. وقبل أن أتكلم عن الحديثين أقول: الناس فريقين، إما أن يتلقى أقدار الله سبحانه وتعالى بالرضا والقبول، وإما أن يتلقاها بالسخط والإنكار. وعلى كل حال، سواء رضي هذا العبد أو سخط لن يؤثر على قدر الله عز وجل، فإن قدر الله عز وجل واقع. خلونا مع المحبين الذين يقولون نحن نحب الله، المحبين الذين يقولون نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، المحبين الذين يقولون نحن نحب دين الإسلام. هل تظن بأن هذا الادعاء في حبك لله أو لرسوله أو لدينه سيمر مرورا عابرا؟ الجواب لا، بل قال الله سبحانه وتعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فلنضع خطوط على هذه الآية وعلى هذه الكلمة: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا، يدعون أنهم يقولون آمنا ولا يقع عليهم ابتلاء؟ لا، بل إن سنة الله عز وجل مع خلقه أنه إذا أحب قوما ابتلاهم. هكذا قال أنس بن مالك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. أليس إبراهيم عليه الصلاة والسلام ممن يحبهم الله عز وجل؟ بلى، ابتلاه الله سبحانه وتعالى بأن وصل فيه الأمر أن يقذف في النار. أليس نوح من أحباب الله عز وجل؟ بلى، بلغ فيه الأمر أنه 950 عام من الدعوة الله عز وجل، ولاقى ما لاقى من قومه حتى قالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. وهذا موسى عليه السلام قد آذاه قومه: لا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وهكذا عيسى عليه السلام وسائر الأنبياء والمرسلين وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي لاقى ما لاقى من الابتلاء. هذه سنة الله عز وجل مع من يحبهم. فإذا كنت صادقا في الحب ماذا تفعل؟ تتلقى هذه الابتلاءات بالرضا. ما أقول تدعو الله عز وجل أن يبتليك، ولكن أقول إن ابتلاك الله عز وجل بسبب حبك له، بسبب حبك لرسوله، بسبب حبك لدينه وكتابه، نقول اصبر على هذا البلاء. قال سعد بن سنان: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فهنيئا لمن رضي بهذا البلاء ورضي بهذا الحب، وهيئ نفسه بأنه إذا أحب الله ورسوله وأحب دينه أنه ستأتيه ابتلاءات، فعليه أن يصبر، فإذا صبر نال الخيرين العظيمين في الدنيا وفي الآخرة، جزاء عظيما، جنة عرضها السماوات والأرض أعدها الله عز وجل لمن أحبهم ولمن أحبوه. وأسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من أحباب الله عز وجل ومن الصابرين على البلاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج هذا خلق الله.

وقتا طيبا نرجوه لكم. كل الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم. كل الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم. أحسن ما خلق وأبدع ما صنع.

0: هذا خلق الله،
1: هذا خلق الله،
0: خلق الله.
2: كون فسيح وعالم ضخم ونظام دقيق ومخلوقات تسعى.

0: تتأمل في الحياة
1: تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم.
0: هذا خلق الله،
1: هذا خلق الله،
0: هذا خلق الله.
2: خلق البحار والمحيطات الجزء الأول.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم هذا خلق الله. نحن على موعد معكم بإذن الله تعالى في هذه الحلقة لنتعرف على خلق البحار والمحيطات.
1: فسبحان الله العظيم الخالق الذي خلق المياه في كوكب الأرض وجعل منها البارد والحار والحلو والمر والعذب والمالح والساكن والجاري والسائل والجامد.
0: نعم، سبحان من خلق هذا الماء وجعل منه البحرين العذب والمالح، وجعل فيهما من المنافع والأرزاق والنعم ما لا يحصيه إلا الله، وجعل لكل بحر طبيعة وأحياء لا تعيش إلا فيه، وخلائق ومنافع تحصل منهما معا.

0: إن من آيات الله عز وجل وعجائب مخلوقاته هذه البحار والمحيطات العظيمة التي تكتنف الأرض من كافة أقطارها وتحيط بها من كل جانب، فتؤثر بقدرة الله تعالى تأثيرا بليغا في مناخها واستقرارها وفي مجمل أشكال الحياة فيها.
1: تأمل معي البحر بأمواجه وأحيائه، تجده آية من آيات الله وعجائب مصنوعاته وكمل الله من آية. ثم أضف إلى علمك أن الماء في الأرض يملأ 3/4 سطح الأرض، فما الأرض بجبالها ومدنها وسهولها وأوديتها بالنسبة إلى الماء إلا كجزيرة صغيرة في بحر عظيم يعلوها الماء من كل جانب وطبعه العلو. ولولا إمساك الرب سبحانه وبحمده له بقدرته ومشيئته لطفح على الأرض فأغرقها ودمرها وجعل عاليها سافلها، فتبارك الله لا إله إلا هو رب العالمين. ثم تأمل معي أخرى عجائب البحر وما فيه من الحيوانات على اختلاف أجناسها وأشكالها ومنافعها ومضارها وألوانها، تجد عجبا وقدرة قادر جل وعلا. في البحار حيوانات كالجبال لا يقوم لها شيء، وفيه من الحيوانات ما يرى ظهورها فيظن من عظمها أنها جزيرة، فينزل عليها الركاب ويشعل نارهم فتحس بالنار إذا أوقدت فتتحرك فيعلم أنه حيوان، كما ذكر ابن القيم ذلك في مفتاح دار السعادة. ثم قال بعد ذلك ابن القيم: وما من صنف من أصناف حيوان البر إلا وفي البحر أمثاله، بل فيه أجناس لا يعهد لها نظير أصلا، مع ما فيه أيضا من اللآلئ والجواهر والمرجان، فسبحان الخالق الرحيم الرحمن.
2: وقد ذكر لفظ البحر في القرآن الكريم عدة مرات، منها قوله تعالى: إن

0: ويطلق لفظ البحر على أي تجمع كبير للمياه المالحة يتصل بالمحيط أو البحيرات المالحة. وقد يكون البحر غير متصل ببحار أو محيطات، مثل البحر الميت في فلسطين وبحر قزوين في آسيا. كما يعد مصطلح البحر في اللغة الدارجة بين الناس اسما عاما لكل تجمع من الماء.
1: ولقد كانت العرب قديما تطلق مصطلح البحر على أي تجمع للماء الكثير مالحا كان أو عذبا، ولم تستخدم العرب كلمة المحيط قط، بل كانوا يطلقون على المحيط الأطلسي اسم بحر الظلمات.
0: ومن المعلوم والثابت جغرافيا أن المياه تشكل نحو 71% من مساحة سطح الكرة الأرضية تقريبا، بما في ذلك البحار والمحيطات والبحيرات.
2: لو أن إنسانا نزل إلى البحر ليستحم في مياه البحر، إن قطرات الماء التي تمس جلده ربما تكون قد وصلت من توها بعد رحلة استغرقت عدة سنوات، لأن الماء في البحر يجري في تيارات من خط الاستواء إلى القطبين ومن القطبين إلى خط الاستواء، وقد يقطع ماء البحر مسافة تزيد عن 15,000 كيلومتر. فهذا الماء الذي تجده في البحر ماء متبدل يقطع رحلات طويلة، بعضها إلى الشمال وبعضها إلى الجنوب وبعضها إلى الشرق وبعضها إلى الغرب. وهناك قوانين معقدة جدا تحكم حركة المياه في المحيطات، ولكن الذي يعنينا أن سبب هذه الحركة في أصلها أن أشعة الشمس تسخن الماء الذي في خط الاستواء فيتمدد ويرتفع قرابة 20 سنتيمتر، وهذا الارتفاع الطفيف يساهم في تشكيل تيار نحو الشمال، وأن الماء في القطبين يبرد ومع برودته يسقل فيغوص في الأعماق ويتجه نحو خط الاستواء، فهناك تيارات سطحية وتيارات عميقة.
1: والأرض هي الكوكب الوحيد المعروف أن له بحارا ومحيطات، أي كميات كبيرة مفتوحة من الماء السائل.
0: يقول علماء الكون والجيولوجيا إن أصل محيطات كوكب الأرض لم يزل غير معروف حتى الآن، لكن المعروف والثابت علميا أن هذه المحيطات تشكل الجزء الأعظم من الغلاف المائي الذي يطوق سطح الكرة الأرضية.
1: ويبلغ عدد المحيطات الموجودة فوق كوكب الأرض 5 محيطات، هي المحيط الهادي والمحيط الأطلسي والمحيط الهندي والمحيط المتجمد الشمالي والمحيط المتجمد الجنوبي.
0: ويتألف الغلاف المائي للأرض من مجموع مساحات المحيطات والبحار والبحيرات بعمق يبلغ متوسطه نحو 4,000 متر تقريبا.
1: ولأن البحار والمحيطات هي العنصر الرئيس للغلاف المائي للأرض، فإن محيطات العالم تشكل جزءا لا يتجزأ من جميع أشكال الحياة المعروفة فيها، كما تشكل جزءا من دورة الكربون وتأثيرات وأنماط المناخ والطقس.
0: إلى هنا ينتهي وقت حلقتنا هذه التي استعرضنا فيها خلق البحار والمحيطات. حتى الملتقى في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: تأمل في الحياة التي تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج البرنامج الإيماني هذا خلق الله، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كنز النبي النهاردة في تقييم كل إنسان لنفسه ومقامه عند رب العالمين ومقامه عند الناس. نسمع الحديث عن أبي قتادة، قال صلى الله عليه وآله وسلم حين مر بجنازة فقال: مستريح ومستراح منه. فقالوا: يا رسول الله، ما المستريح وما المستراح منه؟ قال: العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. كنز النهاردة سيدنا محمد بيقول لكل واحد: اسأل نفسك من أنت؟ هل أنت العبد المؤمن اللي كان أمان لكل اللي حواليه، اللي كان عنده عطاء والعطاء مسؤولية؟ خلاص، وهو بيموت العبد المؤمن بيستريح، وهو بيسمع الملائكة بتقول له: يا أيتها النفس المطمئنة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان ورب راض غير غضبان. العبد المؤمن كان بيسامح، والتسامح فيه مجاهدة للنفس. انت هتنبهر وتتفاجئ بمسامحة ربنا وعفوه وغفرانه ليك لما تقابله. يا ما اشتغلت وتعبت وشلت المسؤولية وكديت، صدقني هتستريح وانت بتسمع: ودخلوا الجنة بما كنتم تعملون. العبد المؤمن يا ما عاش لحظات غربة كان بيحافظ فيها على قيمه، وناس كتير بتخلفه وعايشة بعيد عن الأخلاق وهو صابر، هتستريح وانت في جوار سيد أهل الأخلاق صلى الله عليه وسلم. صدقني العبد المؤمن الأمان الصالح النافع اللي بيساعد العابد هيستريح في لحظة خروج روحه ولحظة رؤيته لرب العالمين. أما العبد الفاجر القاسي البخيل الظالم، ياما تعب قلوب كتير حواليه هيستريحوا منه يوم ما يموت. ياما لما خاصم بفجر وجفاء وكسر قلوب اللي بيحبوه هيستريحوا منه وقت ما يسيب الدنيا. ياما بارز ربنا بمعاصي اهتزت لها السماء والأرض، الأرض هتستريح منه والبلاد والعباد والشجر والدواب. ياما بخل بعطائه على ناس كتير محتاجين، يوم ما يموت محدش هيفتكره لأنه ما افتكرش حد في الدنيا. عشان كده النبي قال: مستريح ومستراح منه، كأنه بيقول لو عشت بتخدم الخلق وبتحب الحق سبحانه وتعالى، الكل هيحبك ويفتقدك ويدعيلك ويبعتلك صدقات جارية بعد وفاتك. ولو عشت قاسي وظالم وبخيل وعندك جفاء في التعامل هتبقى هم على القلوب، ولما تسيب الدنيا الناس هتستريح منك ومحدش هيفتكرك. واختار انت، إما تعيش للناس أو تعيش بالجفاء بعيد عن الناس، وكل واحد يختار بإيديه ترميزه عند الخلق وترميزه عند الملك الحق. فرعون القاسي لما مات ربنا قال عليه: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. ربنا بيقول لما فرعون مات السماء والأرض ما عيطوش على فرعون. قال ابن عباس: فكما أن الأرض والسماء لا تبكيان على الفاجر فإنهما يبكيان على موت المؤمن، حتى أن موضع السجود يبكي عليه لأنه افتقده. فيلا عيش بالرحمة للخلق، علشان لما تسيب الدنيا بعد عمر طويل في سبيل الله يفتقدوك ويدعولك، ولا تعيش بينهم بالقسوة والجفا حتى إذا فارقت الدنيا يكونوا استريحوا منك. لا يا رب، إحنا هنكون المؤمن اللي بيفيض بالجمال والرحمة للي حواليه حتى إذا ترك الدنيا يستريح من نصبها وتعبها إلى رحمتك يا أرحم الراحمين.

0: على خطاك نسير.
1: نحن مسلمون موحدون.
0: حتى الرمق الأخير
2: تابع المسيرة إلى الله.
0: وحين النداء
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين.
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير.
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير.
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير.
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: والله تعالى يريد أن يحفظ لنا أعمالنا، أن يحفظ لنا إيماننا وأجرنا وثوابنا، لذلك علمنا كيف نحج ومتى يزول أجر الحاج. فمن حج البيت فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. علمنا الله تعالى في الصوم ألا نأكل أموال الناس بالباطل، وعلمنا الله في الإنفاق أن لا نمن على من نعطي. لا تمن، أنت تعطي لله، هل تمن على الله؟ لا تظن أنك أعطيت الفقير. أنت عندما تعطي تعطي الله تعالى، عندما تصلي تصلي لله، عندما تقاتل في سبيل الله، عندما تحج تحج وأتم الحج والعمرة لله، كل عملك لله سبحانه وتعالى. من هنا ليس لك على الناس من حق، إنما حق الله عليك أن تطيعه. ثم بعد ذلك سواء الناس شكروك أو ذموك أنت تتعامل مع الله، لذلك لا تتأثر بالناس، لا تتأثر بالناس، إنما تتأثر بالأمر الإلهي. ومن هنا يكون العمل مستمرا، ويكون العمل مقبولا، ويكون العمل مأجورا. وإلا فإننا لو أن كل إنسان منا راح يعامل الناس بمثل عملهم، بالتأكيد أنا وأنتم عندما نجد معاملة الناس نقول الناس والله لا يستحقون الخير، فأنت تقدم الخير وهم يقدمون لك الشر. وهناك مثل يقول الناس اتقي شر من أحسنت إليه، اتقي شر من أحسنت إليه. إن كنت تحسن إلى الناس فاتقي شرهم، أما إن كنت تحسن إلى نفسك بإعطائك الناس امتثالا لأمر الله فلم تعد العلاقة والمعاملة بينك وبين الناس، أصبحت العلاقة بينك وبين الله. وهذا هو الذي يجعل العمل عبادة بدلا من أن يجعله معاملة مع الناس. كل أعمالك يجب أن تراقب فيها وجه الله تعالى. فلنستمع إلى آيات الإنفاق، نقرأ بعضها ثم نفسر ونوضح ونبين ما نستطيع. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول تعالى في كتابه العزيز في أواخر سورة البقرة في الآية 261: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، بهذا القيد في سبيل الله، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. إذن الأجر مضاعف، كم ضعف؟ 700. والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم، واسع العطاء عليم بمن يستحقه، والله أعلم. إذا هذه أول كلمة في آيات الإنفاق في هذه الآيات المتتابعة. إذا لابد وأن يكون الإنفاق في سبيل الله ومن مالك، مثل الذين ينفقون أموالهم، بعض الناس يأخذون أموال الناس وينفقونها بالحلال بالحرام، هذه لا تقبل. ثم يقول تعالى في الأدب الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، مرة أخرى في سبيل الله، ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم. لا تمن على من أعطيت ولا تؤذي من أعطيت، لا بكلمة ولا بحركة ولا بفعل. أنت تعطي لله، ومن أعطى الله لا يؤذي الله، من أعطى الله لا يؤذي الله، من أعطى لله لا يمن على الله. لما أنت إذا أردت أن يحفظ الله تعالى لك الأجر تبتعد عن المن والأذى. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم، يثبت الأجر لهم، أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. شوف هذا التطمين من الله، لا خوف عليهم. احسبوا حساب أن الخوف يوم الفزع الأكبر، أن الخوف في الحياة من الفقر، الناس يخافون الفقر، الناس يخافون العقاب، إنما عندما تعمل مع الله لا خوف عليهم. وهذه بشارة، تعلم أن هذا المال أحيانا يكون نعمة عندما يدفع عنك غضب الله وينفع عنك الحزن ويدفع عنك الخوف، وأحيانا يكون مصيبة عندما يكون المال مصيبة، عندما يحملك على معصية الله، عندما تؤذي به عباد الله. ثم يبين الله تعالى بأن الخير خير من العطاء مع المن، كلمة طيبة، الكلمة الطيبة من غير الأذى خير من الصدقة مع الأذى. أعطي الفقير ما شئت ثم من عليه وألحق منك بالأذى فإنك ما تصدقت ولا أعطيت. لذلك إن كنت فقيرا وجاءك فقير فرده بالكلمة الطيبة أفضل من المال مع الكلمة السيئة. قال تعالى قول معروف، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. قول المعروف الكلمة الطيبة، قول معروف، معروف من الشرع بأنه كلام معروف، يعني ما تعارف الناس على حسنه على أدبه. ومغفرة يعني أن تغفر لمن أساء إليك أهم من دفع المال مع المن والأذى. إذن ربنا سبحانه وتعالى يعطي قرين للمال، هناك قيمة غير مادية، هناك قيمة معنوية. القيمة المعنوية الكلمة الطيبة والعفو عن المسيء يوازي الحسنات. إذن ما ليست القيمة دائما مادية، القيمة أحيانا أخلاقية، القيمة معنوية، القيمة إيمانية. قول معروف ومغفرة خير من صدقة. تعلموا إذن أن كل شيء، ليس المال كل شيء، إنما المعاني الإيمانية هي أعظم من المال. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. والله غني حليم، غني عن عطاء السفهاء، عن المنانين، عن المؤذين، حليم يؤخر عقابهم عسى أن يتوبوا. والحليم والذي لا الذي يمهل في العقاب. ثم يعود القرآن الكريم مرة أخرى يؤكد على مبطلات الصدقة. مبطلات الصدقة يجب أن نتعلمها حتى لا تبطل صدقاتنا. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. لا تبطلوا صدقاتكم، مفسدات الصلاة معروفة، مفسدات الصدقة هذه، مبطلات الصدقة. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. ضرب مثل آخر، ينفق ماله لا لوجه الله، لا في سبيل الله، ينفق ماله ليراه الناس، هذا من مبطلات النفقة، من مبطلات الصدقة. إذا أنفقت ليراك الناس، إذا تغيرت النية، كان في سبيل الله صار في سبيل الناس، بطلت الصدقة. كالذي ينفق ماله رئاء الناس حتى ولا يؤمن بالله، كمان من مبطلات الصدقة أن تكون كافرا بالله، صدقة لا. ولا باليوم الآخر، من كان كافرا باليوم الآخر لا تقبل نفقته ولا صدقته، لأنه كفر بركن من أركان الإيمان. فمثله مثل هذا الإنسان الذي ينفق رئاء الناس أو يؤذي أو يمن أو يكفر بالله أو يكفر بالآخرة، فمثله كمثل صفوان عليه تراب، مثل الصخرة الملساء التي عليها تراب، فأصابه وابل، نزل عليه المطر الشديد. هذه الصخرة الملساء الصفوان، ماذا يحدث بالتراب؟ يزول، كذلك يزول الأجر، يزول الأجر كما يزول التراب الذي هو مصدر البركة. في التراب ينبت نبات، التراب هو الذي يعطي الرزق، جعله الله تعالى مكانا للنبات، فإذا زال التراب فهل ينبت على الصخر شيء؟ كذلك لا ينبت مع الكفر بالله شيء، لأن من كفر بالله لم يعد في قلبه خير، كما زال التراب فلم يعد في الصخر خير عندما يزول التراب عنه. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا، تركه أجدر أصم، لا يقدرون على شيء مما كسبوا، هكذا يضيع أجر المرائين، أجر الكافرين، أجر المؤذين، أجر المنانين، هكذا يزول كما يزول الخير عن الصفوان. والله لا يهدي القوم الكافرين، لا يهديهم إلى قبول أعمالهم. ثم ينتقل القرآن الكريم ليحدثنا عن أجر المنفقين في سبيل الله الذين يبتغون بنفقتهم وجه الله. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، يطلبون يبتغون رضوان الله في نفقتهم، وتثبيتا من أنفسهم، تأكيدا للإيمان وتثبيتا للإيمان في قلوبهم، لأن العمل يصدق الإيمان، الإيمان يحتاج إلى دليل يا أخوان. النفقة من أدلة الصدق، من أدلة التثبيت، لأن المال عزيز على الإنسان، عندما يخرج الإنسان عن ماله في سبيل الله يعني يؤكد ويثبت الإيمان في قلبه. وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة، جنة يعني البستان، جنة بربوة، والربوة الأرض المرتفعة، فأصابها وابل، هناك أصابها وابل فتركه صلدا، شوفوا الوابل هون ماذا يفعل، فأصابها وابل فآتت أكلها ضعفين، فأعطت موسم موسمين. هذه أرض طيبة أساسها إيمان، كلها خير من أولها إلى آخرها، ليس غلافا ترابيا رقيقا، ليس الإيمان قشرة، إنما الإيمان داخل في القلوب، فالقلوب وظاهرها وباطنها كلها خير، لذلك مهما نزل الوابل فإنها تأخذ من الوابل ما أعد الله من بركات السماء. والوحي هو الوابل، الوحي الإلهي هو المطر على القلوب والماء على التراب. فانظروا إلى المقارنة بين وابل من الخير ووابل من المطر، هذا ينفع الأرض وينفع الإنسان، ووابل من رحمة الله تعالى ينزل على القلوب فيزيدها حياة ويزيدها يقينا وتثبيتا وإيمانا. كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين، فإن لم يصبها وابل فطل، ولو أصابها الرذاذ الخفيف، المطر الخفيف يسمى طلا، أو والله بما تعملون بصير، كله مكتوب، والله تعالى بصير بعباده سبحانه وتعالى. إذن علينا أن نختار هذا المثل، مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، لا مثل الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، لا مثل الذين يمنون أو يؤذون، لا مثل الذين يكفرون، لا مثل الذين يشركون. ثم يضرب الله تعالى لنا مثلا أو يطرح سؤالا على العباد، كل واحد منا يمكن أن يسمع هذا السؤال: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر، وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت؟ هل يحب أحدكم ذلك؟ تحب أن تكون لك جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، فيها من كل الثمرات، وأصبحت شيخا كبيرا، عمرتها في شبابك، زرعتها في شبابك، في فتوتك، في قوتك، وأصبحت عندك ذرية، والذرية ضعفاء لا يستطيعون أكسب رزقهم بأيديهم. ثم جاء إعصار، رياح فيها قصف ورعد ونار فاحترقت. هذا مثل يضربه الله تعالى لمن يجمع أجرا كبيرا كثيرا في شبابه ثم يضيعه في آخر لحظة في حياته. إنسان عمل الخير الكثير، تصدق كثيرا، جمع من الرزق كما يجمع صاحب الجنة أحسن الغراس وأحسن الفاكهة والمياه التي تضاعف العطاء، ولكنه في آخر حياته انحرف عن خط الإيمان وأشرك بالله تعالى، فماذا تكون النتيجة؟ احترقت الجنة، احترق الثواب، ضاع جهد الشباب، ضاع الأولاد، لم يبقى شيء في اليد. هذا المثل تحبون أن تعيشوه؟ أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر، وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت؟ رد أحدهم: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. تفكروا في هذا المثل وانظروا كيف تحافظون على أجلكم إلى آخر حياتكم.
0: اللهم انفعنا بما سمعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام، ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا، والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، لو تأملنا في القرآن العظيم نجد بأن هناك مواضع عديدة جدا في القرآن الكريم قبل أن يأمرنا الله عز وجل بأمر أو ينهانا عن نهي يقول لنا يا أيها الذين آمنوا، ثم يأمر ويقول لنا يا أيها الذين آمنوا ثم ينهى، يعني قبل أن يأمرنا افعلوا كذا أو ينهانا لا تفعلوا كذا يخاطبنا بي يا أيها الذين آمنوا. ومعنى هذه العبارة أيها الإخوة، إن كنتم آمنتم بي ربا، أو يا معشر من آمن بي ربا، خالقا موجدا فاعلا لما أريد، حكيما عليما إلها موجدا، إن كنتم آمنتم بذلك فافعلوا كذا، فإني آمركم أن تفعلوا كذا، أو فإني أنهاكم أن تفعلوا كذا. ألاحظتم هذا المعنى بين الأمر والنهي من جهة وبين ربطه بالإيمان؟ لقد ابتلينا في هذا العصر ببعض من يتكلم هنا وهناك فيعطي الناس الأوامر الإلهية والنواهي الإلهية من غير أن يربطها بالذي أمر بها جل جلاله، فيقول له الشيخ فلان قال هذا حرام، المفتي فلان قال هذا لا يجوز، والمسلم العادي الذي لم يتعمق في أمور الدين لما يسمع الشيخ فلان، العالم فلان، المفتي فلان، يظن بأن هذا الفلان هو الذي يأمر وهو الذي ينهى، وأنني إن فعلت هذا أفعله طاعة لهذا الشيخ أو لهذا العالم أو لهذا المفتي، مع أن الطاعة هي في الحقيقة لله عز وجل. يا ليت إخواننا المتحدثين والمتكلمين والوعاظ والخطباء ومن يتكلم في المساجد وغيرها قبل أن يوصلوا حكم الله عز وجل إلى الناس أن يوطئوا ويمهدوا لذلك بربطه بالله عز وجل، أن يقولون كما علمنا ربنا في القرآن يا أيها الذين آمنوا، يعني يا أخي إن كنت مؤمنا فإن الله عز وجل أمرك بكذا، إن كنت مؤمنا فإن الله عز وجل نهانا عن كذا، ولما أمرنا على كذا وعدنا إن فعلنا بكذا وكذا من الثواب، وعندما نهانا توعدنا جل جلاله بالكذا وكذا من العقوبة. فنربط الأشياء بموجدها وخالقها ونربطها بالآمر الناهي جل جلاله بعيدا عن البشر وبعيدا عن شخص فلان أو شخص فلان. أنا لما أسأل عالما من العلماء ما حكم كذا، لا أسأله عن رأيه الشخصي، ولكن أقول له ما حكم الله في هذه المسألة، ما حكم الله في هذه المسألة، وهو لما يجيبني فوظيفته النقل فقط. كل علماء الدنيا، علماء المسلمين أجمعين، نقل لأحكام الله وليس يتكلمون من عندي أنفسهم. فلننتبه إلى هذا ولنراعيه مع إخواننا ومع كل الناس، لا ننقل إليهم الأوامر والنواهي إلا مخرونة بخطاب الإيمان حتى تتقبلها نفوسهم. اللهم اجعلنا هداة مهديين، اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سعيد، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج قصص من رحيق النبوة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: ضرب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في كسب الرزق، فسيدنا عبد الرحمن بن عوف عرض عليه أحد الأنصار أن يعطيه بستانا وحانوتا، فقال له: بارك الله فيك، ولكن دلني على السوق. ظهر الأول بمظهر المؤاثرة، وظهر الثاني بمظهر التعفف. قصتنا اليوم تتحدث عن فضل العمل والكسب الحلال، وهي تحكي قصة هذا الرجل المسن الذي أتعبه العمل وأصبح لا يقوى على الزراعة والتجارة، فجمع أبناءه الثلاثة وقال لهم:
1: لقد كبرت وأصبحت لا أقوى على زراعة أرضي ولا الخروج في أفواج التجارة، وقد آن لكم أن تباشروا تلك الأعمال عني، فماذا ترون؟
2: أوكل لي أمر تجارتك يا أبي، فأنت تعلم أني بارع في التجارة، وسوف أعمل جاهدا على أن تكبر وتنمو.
1: التجارة تنمو بالربح الحلال وتكبر بالصدق والأمانة، تلك نصيحتي لك يا بني.
3: وأنا أعلم الكثير عن الزراعة، فأوكل إلي زراعة الأرض.
1: شريطة أن تعمل في الأرض بيديك.

هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يحمل الرجل حبلا فيحتطب، ثم يجيء فيضعه في السوق فيبيعه الرجل يستغني فينفقه على نفسه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج قصص من رحيق النبوة. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ربنا نطلب منك شفاء مرضانا. لما نطلب من ربنا شفاء المرض يعني بنطلب من ربنا في كل بيت وفي كل لحظة إن ربنا سبحانه وتعالى يبعد عنا شر الأمراض أثناء الليل وأطراف النهار. محدش فينا يقدر يستغنى عن الدعوة دي. قول أي دعوة، واحد يقول لك ادعي ربنا بالمال، واحد يقول لك مش عاوز مال، واحد يقول لك مش عاوز صحة، واحد يقول لك مش عاوز مال، واحد يقول لك مش عاوز شهرة، مش عاوز منصب. إنما الصحة صحيح، مين اللي يقدر يقول لك أنا مش عاوز صحة؟ يعني هتقابل في حياتك ناس يقول لك أنا مش عاوز مناصب، واحد يقول لك أنا مش عاوز شهرة، واحد يقول لك أنا مش عاوز مال، واحد يقول لك أنا مش عاوز أتجوز، واحد يقول لك أنا مش عاوز خلفة. كتير في حاجات كتيرة جدا، كل واحد مش عاوز حاجة هو حر فيها يا أخي. إنما الصحة، قابلت في حياتك واحد يقول لك أنا مش عاوز صحة، أنا مش عاوز أكون طيب الجسد، أنا مش عاوز ربنا يمتعني بأسماع بسمع وبصري وقوتي، أنا عاوز أعيا وأتذلل ويحصل لي مغص أو تعب في القلب أو صداع أو تبول لا إرادي ولا تشلي ولا تعمي مين؟ أعوذ بالله، ربنا يكفيني ويكفيكم شر المصايب كلها كوارث. بنسأل الله سبحانه وتعالى إنه يصبر اللي ابتلوا بيها على ما هم فيه ويشفيهم، وبندعي ربنا إنه ما يوريناش في ولادنا حاجة زي كده. لكن عاوز أسألك سؤال، لو أي حد من أحبابه وعيه بتعرف ترقيه؟ بتعرف تدعي ربنا ازاي انه ربنا ياخد بيده ويشفيه ويعافيه من المرض اللي هو فيه او من الالم اللي هو فيه؟ هي دي بقى فلسفه الدعاء اللي احنا هنقوله مع بعض في الحلقه دي، ان احنا ازاي ندعي ربنا لو عندنا مريض، نتوجه الى الله ازاي. شوف الدعاء اللي هتسمعوه دلوقتي والتذلل اللي فيه والخضوع اللي فيه، وهنشوف ازاي ندعي ربنا انه يخلصنا من هذا الالم ومن هذا الهم. وهتسمعوا في الحديث ألفاظ جديدة تماما عليكم، هنشرحها بعدما نؤمن على هذا الدعاء بمشيئة الله. فلنتجه إلى الله عز وجل بالدعاء. ربنا

اللهم امين، اللهم امين، اللهم اشف مرضانا، اللهم لا تدع لنا مريضا الا شفيته. اللهم انا نسالك بحق هذا الدعاء المبارك وتلك الرقيه المباركه الا تدع لنا مريضا الا شفيته. اللهم كما قدرت على مرضانا الداء فانزل عليهم الدواء، وانزل عليهم سكينه من عندك برحمتك وجودك وكرمك وبرك. يا اكرم من اعطى، يا خير من دعي، يا أعظم من نفع، يا أعدل من عدل، يا أعظم من دفع، يا رب العالمين. والله يا جماعة الواحد لما بيسمع هذا الدعاء يعني فعلا احنا بنحسد المرضى على ما هم فيه ولا نتمنى ما هم فيه، نحسدهم على صبرهم وعلى مكانتهم من الله. عارفين يا جماعة المريض دوت، المريض ده واحد من أقرب حالاته إلى الله حالة المرض اللي هو فيه، ولو يعلم المرضى هذه المسألة لهانت عليهم الأوجاع والأسقام التي يعانون منها. حتى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول عودوا المرضى ليه، فإن دعوتهم مجابة وذنبهم مغفور. يعني لو يعلم المريض ما الذي أعده الله له من الأجر واللقاء هذا المرض لا صبر عليه. نعم نحن لا نتمنى المرض، ولكن إذا حدث استثمروا يا أخي، اجعلوا وسيلة من وسائل تقربك إلى الله سبحانه وتعالى، وسيلة تقربك من سيدك سبحانه وتعالى. يعني بالبلد كده إنه طالما حصل القدر ما تحاولش انك تعاند صاحب القدر، لان صاحب القدر لن يتراجع عن قدره لمجرد انك اعترضت. ولكن اذا دعوت، اذا تذللت، اذا خضعت، مش يمكن ربنا بعت المرض ده عشان يزيد من جرعه الدعاء والتعبد اللي انت بتعمله؟ ادعي، تقولي ما انا بدعي، اقول لك مش كفايه، كتر الدعاء شويه، صلي، اعبد ربنا، تقولي ما انا بعمل كده، اقول لك مش كفايه، كتر الدعاء. يعني خش في مزاد مع نفسك في الاستغفار وفي العبادة وفي الدعاء وفي التضرع وفي الإنابة وفي الخشية وفي الرجاء، عسى أن يتقبل الله عز وجل منك. ولو حصل أن المريض ده توفاه الله، كل الدعاء ده هيتحول إلى رصيده يوم القيامة، ممكن يكون سبب لدخوله الجنة ونجاته من النار. ما هو شوف، العبادة ما بتخسرش في أي شيء، الدعاء ما بيضيعش في أي شيء. أتهزأ بالدعاء وتزدريه ولا تدري بما صنع الدعاء، عيون الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. اسمع بقى الدعاء الجميل، يعني لما يقول ربنا الله الذي لا إله إلا هو، ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك. عارف تقدس اسمك يعني ايه؟ تقدس اسمك أي تنزه عن كل النقائص، تنزه عن كل العيوب. تقدس اسمك أي أضيف إليه كل خير وكل بر. التقديس هو التنزيه وإضافة الحسن وصفات الكمال والجلال لله. تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، يعني كل أمر الله بينفذ على أهل السماء وأمر الله بينفذ على الأرض. رحمتك في السماء كما رحمتك في السماء، فاجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا. عارف الحوب اللي هو إيه؟ اللي هو الظلم، إنه كان حوبا كبيرا، الحوب اللي هو الظلم. فإذا تخلص الإنسان من الحوب أي من الظلم، فيبقى تبرأ إلى الله عز وجل مما يعوق أو مما يحول بينه وبين الدعاء. فلو أنت شايف إن في ظلم، الظلم ده لازم تتخلص منه، اتقوا الظلم فإنه ظلمات يوم القيامة. شوف أنت بقى، بقول لكل مريض، ظلمت حد في حاجة، زعلت حد في حاجة، عليك زكاة، عليك مال، عليك حد واخد أرض ميراث من إخواتك وما رجعتهاش، واخد أموال مش بتاعتك، واخد، شوف شوف شوف إيه المسألة، في إيه تخلص من الظلم والحوب والخطايا وتضرع إلى الله بعد توبتك. يبقى الخطوة رقم واحد التخلص من الذنوب والأسام، الخطوة رقم اثنين التوبة إلى الله سبحانه وتعالى جل وعلا، الخطوة رقم ثلاثة التوحيد والتضرع لله عز وجل بتوحيد وإخلاص لله سبحانه وتعالى. رب الطيبين، خد بالك من الحتة دي، هو ربنا بالمناسبة رب كل الناس، إنما لما أقولك رب الطيبين يعني استجابة الربوبية وتأثير الربوبية حينزل على الطيبين الذين يعني طابت قلوبهم بذكر الله، الطيبين الذين هشت وبشت وجوههم للناس، الطيبين الذين خضعوا ولانوا وكانوا يعني حماة للرقة والشفقة بين قلوب العباد. إنما رب القساة، ربنا مش رب القساة، ربنا مش رب أصحاب الشدة والعنف، رب الطيبين. اللهم أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. بسم الله الكبير، أعوذ بالله العظيم. إحنا عاوزين نتعلم الرقية، خدوا بالكم الرقية دي أهم حاجة من الممكن أن تلجأ إليها، لأنه أقوى من الشفاء وأقوى من الدواء. أقول لك على حاجة، دي أحيانا لا تحتاج إلى دواء ولا تحتاج إلى شفاء، ده الشفاء والدواء ده
ده العلاج والأخذ بالأسباب دوت أمور شكلية، إنما في الحقيقة التضرع إلى الله هو اللي بيخلص الموضوع وبيخليك تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى جل وعلا. شوف اللي جاية دي، أعوذ بالله العظيم من شر كل عرق النعار ومن شر حر النار. عرق النعار يعني العرق اللي بينزف، في ناس نزفها لا يتوقف ولا حول ولا قوة إلا بالله، حد بينزف، امرأة تنزف، رجل يحصل له نزيف من عرق أو من عملية جراحية أو من ألم أو خلافه هو لا يدري. إيه رأيك إن ربنا سبحانه وتعالى أعلم بهذا العرق مني ومنك، وأعلم بهذا العرق من كل الأجهزة الحديثة ومن كل الآلات الطبية؟ لما رحم لأبو بكر الصديق بيقولوا له إيه رضي الله عنه، أنا أتي لك بطبيب؟ قال لهم جاءني. قالوا وما قال لك؟ قال إني فعال لما أريد. علشان كده الشاعر بتاعنا الشيخ محمد البديوي بيقول قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك، قل للصحيح يموت لا من علة من بالمنايا صحيح دهاك، إلى أن قال يا أيها الإنسان مهلا واتئد واشكر لربك فضل ما أولاك. إخوة الإيمان والإسلام، مرضاكم في حاجة إليكم، تقولون لي وكيف ذلك؟ أقول لكم تضرعكم لله وإخلاصكم لله ودعاؤكم لله أناء الليل وأطراف النهار وحسن التوسل إلى الله برقية شرعية صحيحة يؤدي إلى الشفاء والدواء من عند الله. لا تقطعوا الأمل وعليكم الدعاء. وإلى هذا الدعاء مرة ثانية، هيا أمنوا معي عسى أن تكون ساعة إجابة. اللهم أمين.

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والشوق إلى لقائك، ما زلت أقول لنفسي ولإخواني، لن نشتاق لربنا سبحانه وتعالى ولا إلى لقياه ولا إلى الحديث معه ولا إلى النظر إليه إلا أن نحبه، ولن نحبه عز وجل إلا إذا تعرفنا، إلا إذا تأملنا، إلا إذا عشنا تحت ظلال أسمائه وصفاته وأفعاله وعظيم نعمائه على عباده. والإنسان بطبعه يحب صاحب الكمالات المطلقة، الإنسان بطبعه يحب من أحسن إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله ويقول: وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك. يدخل الإنسان في جنات النعيم، فيها الأنهار والأشجار والأطيار، فيها الحور العين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ومع ذلك يقول الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. يا ليت شعري، ما هذه الزيادة؟ ما هذه الزيادة على دار مقامة ليس فيها غضب وليس فيها هم ولا غم ولا مرض ولا موت، تعيش في سعادة متجددة إلى 100 سنة، 1000 سنة، 1000000 سنة، إلى ما لا نهاية. ما هذه الزيادة إلا النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى والحديث معه، وهذا أعظم ما شمر من أجله المشمرون. لذلك وجب على الإنسان أن يتعرف على ربه، أن يتأمل في أسمائه وصفاته. ما معنى اسم الله الأعظم الله؟ ما معنى اسم الله الحي القيوم؟ ما معنى اسم الله عز وجل المؤمن؟ ما معنى اسم الله عز وجل السلام؟ أعظم سورة في القرآن الحمد لله رب العالمين. لماذا أعظم سورة؟ لأنها تتحدث عن الله. أعظم آية في القرآن الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لماذا؟ لأنها تتحدث عن الله. سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. لماذا؟ لأنها تتحدث عن الله عز وجل. ونحن بحق مقصرون في التعرف على ربنا سبحانه وتعالى. يقول أحد السلف: مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا ولم يذوقوا أطيب شيء فيها. فقالوا: وما أطيب شيء فيها؟ قال: معرفة الله تعالى. قهر، غبن، نقص على الإنسان أن يتعرف على تفاصيل في الدنيا، تفاصيل في العقار، تفاصيل في المال، تفاصيل في النساء، تفاصيل في الأشجار والأطيار، ولا يتعرف على ربي سبحانه على أسمائه على صفاته. والله العظيم لو تعرفنا على الله سبحانه وتعالى وتأملنا في عظيم عطائه، تعرفنا على الله عز وجل من خلال اسمه الجميل وهو سبحانه وتعالى الذي خلق هذا الجمال، والله العظيم لانشرحت صدورنا ولطابت نفوسنا ولعلت أرواحنا ولتعلقنا بالآخرة ولعشنا في هذه الدنيا وقلوبنا تهفو إلى الآخرة. قلوبنا هناك، قلوبنا هناك مع المكان الدائم في جنات النعيم مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع الأنبياء، مع المرسلين، مع الصالحين، مع الأحباب والأصحاب. ثم النظر إلى الله سبحانه وتعالى وهو راضٍ عنا. إذن هي دعوة للصغير والكبير والرجل والمرأة والمسؤول ولغير المسؤول أن نقترب من كلام الله عز وجل، أن نقترب من أسمائه وصفاته، أن نتعرف عليه، أن نطبقها في واقعنا في حياتنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ستر على مسلم في الدنيا ستره الله يوم القيامة. كل هذه المعاني نتعلمها من معرفتنا بمعاني أسماء ربنا عز وجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، وإن الله وتر يحب الوتر. وقد قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج المعاملات في السنة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: المعاملات في السنة.
1: تابع البيوع الصلح. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. أخرجه البخاري ومسلم. وقال سليمان: لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لعبا ولا جدا، ومن أخذ عصا أخيه فليردها. أخرجه أبو داود والترمذي. الشركة. عن سلمة رضي الله عنه قال: خفت أزواد القوم وأملقوا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم في نحر إبلهم فأذن لهم، فلقيهم عمر فأخبروه فقال: ما بقاؤكم بعد إبلكم؟ فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما بقاؤهم بعد إبلهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نادي في الناس فيأتون بفضل أزوادهم. فبسط لذلك نطع وجعلوه على النطع، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا وبرك عليه، ثم دعاهم بأوعيتهم فاحتث الناس حتى فرغوا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. أخرجه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشفعة في كل شرك، في أرض أو ربع أو حائط، لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع، فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه. أخرجه مسلم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. أخرجه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل بين التمرتين جميعا حتى يستأذن أصحابه. أخرجه البخاري ومسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شقصا له من عبد أو شركا أو قال نصيبا وكان له ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق، وإلا فقد عتق منه ما عتق. أخرجه البخاري ومسلم. عن سليمان بن أبي مسلم قال: سألت أبا المنهال عن الصرف يدا بيد فقال: اشتريت أنا وشريك لي شيئا يدا بيد ونسيئة، فجاءنا البراء بن عازب فسألناه فقال: فعلت أنا وشريكي زيد بن أرقم وسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: ما كان يدا بيد فخذوه، وما كان نسيئة فذروه. أخرجه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في مملوك وجب عليه أن يعتق كله، إن كان له مال قدر ثمنه يقام قيمة عدل ويعطى شركاؤه حصتهم ويخلى سبيل المعتق. أخرجه الشيخان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة من ذي الحجة مهلين بالحج لا يخلطهم شيء، فلما قدمنا أمرنا فجعلناها عمرة وأن نحل إلى نسائنا، ففشت في ذلك القالة. قال عطاء: فقال جابر: فيروح أحدنا إلى منى وذكره يقطر منيا، فقال جابر بكفه، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقام خطيبا فقال: بلغني أن أقواما يقولون كذا وكذا، والله لأنا أبر وأتقى لله منهم، ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله، هي لنا أو للأبد؟ فقال: لا، بل للأبد. قال: وجاء علي بن أبي طالب فقال: أحدهما يقول: لبيك بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: لبيك بحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم على إحرامه وأشركه في الهدي. أخرجه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: اشتركنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة كل سبعة في بدنه، فقال رجل لجابر: أيشترك في البدنة ما يشترك في الجزور؟ قال: ما هي إلا من البدن. وحضر جابر الحديبية قال: نحرنا يومئذ 70 بدنة، اشتركنا كل سبعة في بدنة. أخرجه مسلم. وعن زهرة بن معبد رضي الله عنه أنه كان يخرج به جده عبد الله بن هشام إلى السوق فيشتري الطعام، فيلقاه ابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهم فيقولان له: أشركنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لك بالبركة. فيشركهم، فربما أصاب الراحلة كما هي فيبعث بها إلى المنزل. أخرجه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال: لا. فقالوا: تكفون المؤونة ونشرككم في الثمرة. قالوا: سمعنا وأطعنا. أخرجه البخاري.

0: المعاملات في السنة.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج المعاملات في السنة، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أمرنا بالدعاء ووعدنا بالإجابة، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب الشفاعة والحبيب القائل: الدعاء هو العبادة.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. دين الإسلام دين حضارة، وهو دين الإنسانية، وأعظم ما فيه أنه يحترم الإنسان ويقدر ظروف الإنسان، ولذلك أعلنها الباري جل وعلا مدوية: لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين. التدين لا يقبل الإكراه ولا يقبل الضغط. إذا أردت من شخص أن يصبح متدينا فهذا لا يعني أن تضغط عليه، لأنه بالمزيد من الضغط لن يصبح أكثر صلاحا ولن يصلح، بل سيتحول إما إلى متمرد وإما إلى منافق. إذن على أي شيء يراهن الإسلام بمنطلقاته العامة وقواعده الكلية وفلسفته العميقة؟ يراهن على ماذا؟ قال: يراهن على شيئين، يراهن على الوعي ويراهن على الضمير، على الوجدان. إذا أردت للمجتمع أن يصبح أكثر صلاحا فاجعله أكثر وعيا، أكثر فهما للإسلام، أكثر فهما للفضائل، أكثر فهما للاستقامة. كلما فهم أكثر صار أقرب إلى الصلاح. أما الأمر الثاني الذي يراهن عليه الإسلام فهو الوجدان، الضمير، الخوف من الله جل وعلا، رجاؤه، حبه، الحياء منه. هذه قضية الضمير، قضية الوجدان، عميقة جدا في التكاليف الشرعية. ولذلك المسلم الصالح يخفي أعماله الصالحة ويخبئها، ويحرص دائما أن يكون له عند الله تعالى خبيئة، عمل لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. الوعي والضمير هما ركنا الحياة الصالحة، وعلينا أن نعمق الوعي في كل جوانب الحياة، وعلينا أن نحيي الضمائر الميتة. وإحياء الضمائر لا يكون بالضغط، ولكن يكون بالحرية، إعطاء الناس قدرا جيدا من الحرية حتى يدربوا ضمائرهم. الضمير مثل العضلة، يحتاج إلى تدريب على تبني الفضائل وعلى الابتعاد عن الرذائل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

لمعاد مع الدكتور عبد الكريم بكار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كنز النبي النهاردة في تقييم كل إنسان لنفسه ومقامه عند رب العالمين ومقامه عند الناس. نسمع الحديث عن أبي قتادة، قال صلى الله عليه وآله وسلم حين مر بجنازة فقال: مستريح ومستراح منه. فقالوا: يا رسول الله، ما المستريح وما المستراح منه؟ قال: العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. كنز النهاردة سيدنا محمد بيقول لكل واحد: اسأل نفسك من أنت؟ هل أنت العبد المؤمن اللي كان أمان لكل اللي حواليه، اللي كان عنده عطاء والعطاء مسؤولية؟ خلاص، وهو بيموت العبد المؤمن بيستريح، وهو بيسمع الملائكة بتقول له: يا أيتها النفس المطمئنة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان ورب راض غير غضبان. العبد المؤمن كان بيسامح، والتسامح فيه مجاهدة للنفس. انت هتنبهر وتتفاجئ بمسامحة ربنا وعفوه وغفرانه ليك لما تقابله. يا ما اشتغلت وتعبت وشلت المسؤولية وكديت، صدقني هتستريح وانت بتسمع: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. العبد المؤمن يا ما عاش لحظات غربة كان بيحافظ فيها على قيمه، وناس كتير بتخلفه وعايشة بعيد عن الأخلاق وهو صابر، هتستريح وانت في جوار سيد أهل الأخلاق صلى الله عليه وسلم. صدقني العبد المؤمن الأمان الصالح النافع اللي بيساعد العابد هيستريح في لحظة خروج روحه ولحظة رؤيته لرب العالمين. أما العبد الفاجر القاسي البخيل الظالم، ياما تعب قلوب كتير حواليه هيستريحوا منه يوم ما يموت. ياما لما خاصم بفجر وجفاء وكسر قلوب اللي بيحبوه هيستريحوا منه وقت ما يسيب الدنيا. ياما بارز ربنا بمعاصي اهتزت لها السماء والأرض، الأرض هتستريح منه والبلاد والعباد والشجر والدواب. ياما بخل بعطائه على ناس كتير محتاجين، يوم ما يموت محدش هيفتكره لأنه ما افتكرش حد في الدنيا. عشان كده النبي قال: مستريح ومستراح منه، كأنه بيقول لو عشت بتخدم الخلق وبتحب الحق سبحانه وتعالى الكل هيحبك ويفتقدك ويدعي لك ويبعت لك صدقات جارية بعد وفاتك. ولو عشت قاسي وظالم وبخيل وعندك جفاء في التعامل هتبقى هم على القلوب، ولما تسيب الدنيا الناس هتستريح منك ومحدش هيفتكرك. واختار انت، إما تعيش للناس أو تعيش بالجفاء بعيد عن الناس، وكل واحد يختار بإيديه ترميزه عند الخلق وترميزه عند الملك الحق. فرعون القاسي لما مات ربنا قال عليه: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. ربنا بيقول لما فرعون مات السماء والأرض ما عيطوش على فرعون. قال ابن عباس: فكما أن الأرض والسماء لا تبكيان على الفاجر فإنهما يبكيان على موت المؤمن، حتى أن موضع السجود يبكي عليه لأنه افتقده. فيلا عيش بالرحمة للخلق، علشان لما تسيب الدنيا بعد عمر طويل في سبيل الله يفتقدوك ويدعو لك، ولا تعيش بينهم بالقسوة والجفا حتى إذا فارقت الدنيا يكونوا استريحوا منك. لا يا رب، إحنا هنكون المؤمن اللي بيفيض بالجمال والرحمة للي حواليه حتى إذا ترك الدنيا يستريح من نصبها وتعبها إلى رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا يفهمنا ويعلمنا ويهدينا وينجينا، والحمد لله رب العالمين.

رحماك يا رب إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين. إخوتي الأكارم، أينما كنتم أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحن معا في حلقة جديدة من برنامجنا واضرب لهم مثلا، نستضيف فيها فضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم سيدي.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: سيدي، الآية اليوم في سورة النحل تضرب مثلا. قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هذا المثل الذي يضربه الله تعالى حول هذه القرية، كيف كفرت بأنعم الله وكيف كانت نتيجتها بهذا الشكل؟
1: الباء في الآية باء السبب.
0: نعم، بما كانوا يصنعون.
1: بما كانوا يصنعون،
0: يعني بسبب صنعهم.
1: وما نزل بلاء إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة. وهي أصل في العلاقة مع الله، يعني مستحيل وألف ألف مستحيل أن يعذب الإنسان بلا سبب. والدليل: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. شيء ما له معنى أطلاقا. إله عظيم يسوق عذابا بلا سبب، هذا شيء يتناقض مع إنسان عادي، فكيف مع خالق الأرض والسماوات؟ لذلك ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة. البطولة أن تفهم هذا الذي أصاب الإنسان فهما سماويا، ولا يمنع الفهم الأرضي. في فهم أرضي، في زلزال، في صاعقة، في حاكم ظالم، بس في سبب أعلى.
0: نعم،
1: لما سمح الله لهذا الحاكم أن يفعل؟ أنا في سبب. فما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد، ألا ترى مع الله أحدا. ولو أن الله أسلمك إلى غيره، إلى ظالم أو إلى زلزال أو إلى إعصار أو إلى، والكلمة دقيقة جدا، لا يستحق أن تعبده. قال تعالى: إليه
0: وإليه يرجع الأمر.
1: يرجع الأمر، الجنس، أي أمر بالخمس قارات من آدم ليوم القيامة يرجع إلى الله. فلو تخلى عن عباده، أين ألوهيته؟ أين ربوبيته؟ أين فاعليته؟ الله عز وجل فعال لما يريد
0: جل جلاله.
1: أما في إنسان قوال باله فعال.
0: نعم.
1: وقد لا يملك أحيانا، يقول والله ما استطعت، حاولت بس ما استطعت. فأنت علاقتك مع الخالق، مع القوي، مع الرحيم، مع السميع، يعني أضمرت شيئا يعلمه، تكلمت به يسمعه، وفوق هذا وذاك هو قادر على أن يلبيك، ويحب أن يلبيك.
0: نعم.
1: ويفرح بك إذا لباك. يعني الحقيقة فرق كبير بين أن تعتمد على مخلوق أو أن تعتمد على الخالق، مسافة كبيرة جدا. الخالق بيده كل شيء
0: جل،
1: والأمر كله بيده، حتى الأقوياء بيده. يعني فرعون من انتصر عليه؟ إنسان ضعيف،
0: رباه في قصره.
1: فدائما وأبدا الإنسان حينما يوحد يقوى معنويا، تقوى معنوياته، تقوى إرادته، تقوى عزيمته، تصح رؤيته، يوفق في عمله. يعني الحقيقة إيجابيات الإيمان لا تعد ولا تحصى.
0: نعم.
1: والدليل: استقيموا ولن تحصوا. إذا حذف المفعول به أطلق. نعم. لن تحصوا الخيرات.
0: نعم.
1: يعني توفيق على سعادة، على طمأنينة، على أسرة ناجحة، على عمل ناجح، على مكانة اجتماعية، على سعادة.
0: نعم سيدي. إذن وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، هذا الحدث وقع، أذاقها الله لباس الجوع والخوف، وقع هذا الحدث. الآن تفسيرات البشر له تختلف كما تفضلتم. كل شخص قد يفسر هذا الهلاك للقرية بتفسير، وهناك التفسير التوحيدي.
1: البطولة أن يأتي تفسيرك أيها المؤمن مطابقا لتفسير الخالق، إن كان في تطابق أنت موفق في الفهم. إن فهمت الأمر زلزال فقط أو تصدع بالطبقات التحتية أو اختلال بالتوازن الضغوط الجوية، موضوع شيء آخر. أنت لك إله أمرك بالطاعة يضمن لك النتائج، ونهاك عن المعصية يخلق النتائج وإن كنت قويا. والحقيقة في بالتاريخ شواهد كثيرة جدا، يعني البرمكي كان بعد ما كان حاكم العراق كله زارته ابنته وهو في السجن، قالت له ما هذا؟ قال يا بنيتي لعل دعوة مظلوم أصابتنا في جوف الليل ونحن عنها غافلون. الله قوي بيده كل شيء، فإذا كنت مع القوي أخذت من قوته، قوة عزيمة، قوة فهم، قوة توكل، قوة تفاؤل. أنا أقول كلمة، التشاؤم واليأس والسوداوية هذه الحالات تقترب من الكفر. أما المؤمن متفائل، مو تفاؤل أبلى، تفاؤل واقعي، إنه الآمر ضامن، يلي أمرك أن تطيعه يضمن لك النتائج.
0: نعم.
1: فأنت علاقتك مع الخالق مو مع المخلوق.
0: نعم.
1: لو فرضنا أنه موجة عاتية، أنت واقف على الساحل، قد تكون عاتية جدا فتأخذك إلى البحر، أما كمؤمن أنت في قمة الجبل، أكبر موجة لن تصل إليك، أنت في منعة، في منعة الخالق، منعة الإله العظيم، الرب الحكيم، الإله المسير. نعم
0: جل جلاله. سيدي هنا فكفرت بأنعم الله، هي كانت آمنة مطمئنة لكنها كفرت بأنعم الله. صور الكفر بأنعم الله، يعني
1: هو أيام بيكون مثلا دولة قوية بالسلاح، تعتد بسلاحها، ترى أنه الإرادة نافذة في العالم كله، بيجيها فيروس بيختل توازنها، كلها آيات دالة على عظمته. يعني عفوا، أنت كإنسان حاكم أو قوي أو مدير دائرة وعندك موظف، كم خيار لك معه؟ ممكن ما ترفعه أو تطرده من العمل أو ترفعه، عندك 4-5 خيارات. أنا اجتهادي المتواضع، الله له مع عباده مليار خيار، يعني قد يكون أضعف خلقه أقلقهم جميعا.
0: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف،
1: أنه هذول بيقابلوا الأمن
0: والشبع،
1: والشبع الأمن والشبع بيقابل الجوع والخوف،
0: الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف.
1: الإنسان أخي الكريم بأي مكان بالأرض حريص على سلامته وسعادته واستمراره، سلامته، سعادته، استمراره، سلامته فيما تصور بطاعة الله. أنت آلة معقدة جدا، تعقيد إعجاز، لك صانع عظيم، لهذا الصانع العظيم تعليمات التشغيل والصيانة، فأنت إذا طبقت تعليمات الصانع تسلم، فإذا اقتربت منه تسعد، فإن ربيت أولادك تستمر، الإنسان يستمر بأولاده. وأنا بعتقد 8 مليارات إنسان ما فيهم واحد إلا يتمنى السلامة والسعادة والاستمرار، السلامة بالاستقامة والسعادة بالإقبال على الله والاستمرار بتربية الأولاد.
0: نعم. إذا سيدي لباس الجوع والخوف هي النعم، هذه النعم، نعمة الأمن ونعمة الكفاية ونعمة الشبع،
1: هي معك دخل تشتري به الطعام والشراب واللباس والسكن.
0: نعم.
1: عندك ما عندك قلق للمستقبل. هذا ديل كارينجي ألف كتاب دعي القلق وابدأ الحياة، طبع منه 5 ملايين نسخة. في قلق بالعالم كله حتى القوي، هذا المرض يصيب الأقوياء كمان، لذلك القوي المؤمن عنده استقرار، أما قوي غير مؤمن عنده قلق.
0: من أصبح منكم آمنا
1: في سربه معافا في جسمه عنده قوت يومه فكأنما ملك الدنيا بحذافيره. يعني ثلاث نعم إذا توافرت ما فاتك من الدنيا شيء: نعمة الهدى في إله، في منهج، في حلال، في حرام، في برزخ، في جنة، في نار، في بجوز، في ما بجوز، في شيء منكر، شيء معروف. نعمة الهدى. أنا اجتهادي وبعد الصحة، ما في خثرة بالدماغ، تشمع كبد، فشل كلوي. أنا يعني بحكم خبرتي المتواضعة، لما إنسان يصاب بفشل كلوي انقلبت حياته إلى جحيم، ما في شيء له معنى في حياته،
0: معافى في جسده،
1: عنده قوت يومي. هي الكفاية، الكفاية. يعني عندك شيء، ساكن ببيت، عندك دخل بيغطي نفقاتك، هي الكفاية. فإذا كان نعمة الهدى مع نعمة الصحة ونعمة الأمن، ما فاتك من الدنيا شيء. أما الزيادة اسمها كسب. اللي عنده 700 مليار أبل، والبلجيت عنده 90 مليار، هذه الثروات اسمها كسب، لم تنتفع بها ولكن تحاسب عليها.
0: الله أكبر.
1: أما الرزق ما انتفعت به، ليس لك إلا ما أكلت فأفنيت، لبست فأبليت، صدقت فأبقيت.
0: جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. إخوتي الأكارم، لم يبق لي في نهاية هذا اللقاء إلا أن أشكر لشيخنا ما تفضل به، وأن أشكر لكم حسن المتابعة. إلى الملتقى، أستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.